طاقة إيجابية. نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: هادية تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النور الأعظم الشفيع المشفع سيد ولد آدم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان من أرسله رحمة لكل من يسمع أو يبصر، من وجهه البدر غدا طالعا والشمس من أطواقه تزهر، والله لولا طيب أنفاسه ما عرف المسك والعنبر، صلى عليه ربه ما دجا ليل ووجه الصبح إذ يسفر.

سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الفتح والحجرات من التجليات العرفانية وقاف الذاريات من طور النفوس الإنسانية كمل له الإخلاص والفلق الواضح فهدى الناس حتى كل من ربه اقترب عليه صلاة الله ما عن ذكره تجدد مع أزكى السلام له الحمد.

نفس مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجموعها أبلغ الأنفس قاطبة، لا يمكن أن تعرف الأرض أكمل منها، ولو اجتمعت فضائل الحكماء والفلاسفة والمتألهين وجعلت في نصاب واحد ما بلغت أن يجيء منها مثل نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنما خرجت هذه النفس من صيغة كصيغة الدرة في محارتها. جميع ما أودع الله سبحانه في مكوناته من الأسرار فهو صلى الله عليه وآله وسلم المظهر لها والمظهر، بعدما كانت القلوب غافلة والأرواح جاهلة بها فنبه صلى الله عليه وآله وسلم القلوب لما كانت عنه غافلة، وعلم الأرواح ما كانت له جاهلة.

أقوى الأرواح روح مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها لم يحجب عنها شيء من العالم ومطلعة على النار وال

الجنة، لأن كل ذلك خلق لأجله صلى الله عليه وآله وسلم، فتمييزه خارق لهذه العوالم بأسرها بمحمد المختار خاتم رسله. طه على فضل الجميع قد احتوى، فعليه من رب العلا صلواته وسلامه ما غردت ورق النوى. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار أسماء بشري.
1: صباحكم سعيد أينما كنتم مستمعين، أهلا بكم برفقتنا إلى هذه الفترة الإخبارية والتي فيها على امتداد ساعة ونصف نرافقكم في متابعة لأبرز الأحداث المغربية والدولية وآخر المستجدات الاقتصادية والرياضية. نوفيكم أيضا بمواعيد ومواد إخبارية متنوعة من إعداد قسم التحرير. في أبرز عناوين هذا الصباح: الحرائق تحاصر أوروبا مدفوعة بموجة حر غير مسبوقة، والإطفائيون يواصلون احتواء نيران أتت على غابات في محيط مدريد والنواحي وجنوب إيطاليا وجنوب غرب فرنسا. في نقاش الحصاد: موجة غضب واحتجاجات في العديد من المناطق الإيطالية إثر وفاة مواطن مغربي بعد توقيفه من قبل الشرطة الإيطالية المحلية. هذه العناوين وأخرى نتابعها بالتفصيل في باقي موادنا، والآن نفتتح معكم هذه الفترة الصباحية بطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غالب في الصفا جل النواحي في الأحياء ديالنا، ما عدا في المناطق الدخلانية اللي ما بين السمارة وأوسد فاش غادي يكون صافي ومشمش. الريح مازال غادي يصوت شرقي في دكالة عبدة درعا وتافيلات وكذلك في السواحل الصحراوية، والقوة ديالو مجهدة شوية في السهول الغربية في المنطقة الشرقية وبالخصوص في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو ما بين 50-80% في النواحي الساحلية وقل من 45% في المناطق الوسطانية وجنوبية. الحرارة وسط النهار مازال طالعة بحال ديال البارح، ما بين 26-36 درجة في ناحية الدكالة، ما بين 27-36 درجة في اللوكوس، ما بين 27-46 درجة في واد الذهب، ما بين 28-42 درجة في ناحية سوس، ما بين 29-38 درجة في ناحية عبدة، ما بين 31-40 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 32-46 درجة في تادلة، ما بين 33-36 درجة في ناحية الشوية، 36-37 درجة في الغرب،

0: ما بين 36 و39 درجة في الريف، ما بين 37 و39 درجة في ناحية سايس، ما بين 37 و42 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 38 و44 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 39 و42 درجة في ناحية الحوز، ما بين 39 و44 درجة في ناحية التفيلات، وما بين 41 و45 درجة في ناحية الدرعا. وفي هذا الطقس الحار والناشف في جل النواحي الفلاحية ديالنا، كل الأخوات والإخوان الفلاحة والكسابة تيدبزوا مع السقة ديال الزرعات والشجر والفوراج ديالهم باش ما ينقصهمش الروى عند العروق ديالهم. لكن هذه ماشي حجة باش يبقاو يعطيو قوة المياهات في كل سقوة، لأن مع الأسف الماء كله اللي تيهبط بزاف في التربة وتيهرب على العروق راه تقريبا كله ضايع بالنسبة لهاد الزراعات والفلاحات. وهذا علاش دائما تيخصهم سقوات خفاف لكن متقاربين بيناتهم، بالخصوص في السقة بالطريقة التقليدية وماشي بالقوتاقوت. وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحا على ميديا، موعد موجز لأهم وآخر الأنباء. أهلا بكم مستمعينا. الحرائق تحاصر أوروبا، حيث اشتعلت العديد من الحرائق في أنحاء مختلفة جنوب أوروبا، خصوصا في محيط مدريد في إسبانيا، وفي منطقة كالابريا وصقلية في إيطاليا، وفي بروفانس ومنطقة بوردو في فرنسا. في إسبانيا أوعزت السلطات بإخلاء العديد من المناطق المحيطة بمدينة توليدو، والتي تبعد عن 75 كيلومترا عن العاصمة.

0: رائق في غابات ومناطق في جزيرة صقلية مؤججة برياح حارة. ومغاربيا، تواجه الجزائر كذلك واحدة من أصعب موجات حرائق الغابات هذا الصيف، بعدما امتدت النيران إلى عدة ولايات شمالية مخلفة 6 قتلى وأكثر من 100 مصاب وأضرارا واسعة شملت مئات المنازل والمساحات الغابوية. وتخوض فرق الإطفاء سباقا مع الزمن لاحتواء هذه الحرائق، خاصة في ظل موجة حر استثنائية ساهمت في تسريع انتشار ألسنة اللهب وأعادت إلى الواجهة التساؤلات بشأن جاهزية منظومة مكافحة الحرائق وقدرتها على مواجهة هذه الكوارث المتكررة. في باقي أبرز الأنباء، أعلنت الولايات المتحدة أنها توصلت إلى اتفاق للتعاون النووي المدني مع السعودية، ووقع وزير الطاقة كريس رايت الاتفاق بالإضافة إلى اتفاق منفصل بشأن الضمانات مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان. وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان أن الاتفاقين يضعان معا الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود وتبلغ قيمتها عدة ملايير من الدولار، وتدفع قدما نحو تحقيق أهداف اقتصادية واستراتيجية عدة ذات أولوية، بما في ذلك منع الانتشار النووي. في جديد، الصراع الأمريكي الإيراني، هدد الرئيس ترامب بقصف البنية التحتية المدنية الإيرانية كل مرة تطلق فيها طهران النار على سفن في مضيق هرمز الاستراتيجي. من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام رسمية سعودية بأن سفينة تابعة لشركة محلية تعرضت للاستهداف في البحر الأحمر، بعدما أعلن الحوثيون في اليمن استهداف ناقلتي نفط تابعتين للمملكة في هذا الممر المائي. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه منع 3 ناقلات نفط من عبور مضيق هرمز في وقت تتنافس فيه الولايات المتحدة وإيران على السيطرة على هذا الممر الاستراتيجي. قتل مسلحون أكثر من 20 شخصا في قرى شمال غرب نيجيريا في أحدث موجة أعمال عنف تتهم بالقيام بها عصابات تبث الذعر في المنطقة منذ سنوات. وتظهر هذه الهجمات حالة عدم الاستقرار الأمني المستمر التي يشهدها شمال غرب نيجيريا ووسطها، حيث تشن عصابات مدججة بالسلاح تعرف محليا باسم قطاع الطرق تشن هجمات على القرى وتسرق الماشية وتخطف السكان لقاء فدية وتنفذ اعتداءات مميتة. بهذا نصل إلى ختام هذا الموجز، كان هذا أبرز ما لدينا هذا الصباح، نلقاكم بعد قليل في باقي مواد صباح الأخبار.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
2: ميديا صباح الأخبار، أسماء بشري.
0: أهلا بكل من انضم إلينا مستمعينا، نغادر زحمة الأخبار قليلا لنقف الآن مع قصة هذا الصباح عن الموسيقار المصري الراحل هاني شنودة، الذي لم يكن مجرد ملحن أو عازف، بل كان واحدا من أبرز المجددين في الموسيقى المصرية الحديثة. قصة هذا الراحل المصري الراحل هاني شنودة يرويها لنا محمد بن عبو.
3: يعد هاني شنودة واحدا من أبرز الموسيقيين الذين ساهموا في تطوير الموسيقى المصرية الحديثة، وخلال مسيرته الفنية قدم أعمالا متنوعة وأسهم في تقديم تجارب موسيقية جديدة، كما ارتبط اسمه باكتشاف عدد من المواهب الفنية التي أصبحت لاحقا من أبرز الأسماء في الساحة العربية. ولد هاني شنودة في مدينة بورسعيد المصرية، وبدأ اهتمامه بالموسيقى في سن مبكرة، ومع مرور الوقت اتجه إلى دراسة الموسيقى وتطوير مهاراته قبل أن يبدأ مسيرته الفنية التي امتدت لسنوات طويلة. في سبعينيات القرن الماضي أسس فرقة المصريين التي قدمت لوناً

موسيقيا مختلفا عن السائد في ذلك الوقت، واعتمدت الفرقة على الأغنية الجماعية مع كلمات بسيطة وألحان حديثة، وهو ما جعلها تحظى باهتمام الجمهور.

0: لم يكتفي هاني شنودة بالعمل مع فرقته، بل اتجه أيضا إلى التلحين والتوزيع ووضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية، وقدم خلال مسيرته موسيقى لعدد من الأفلام والمسلسلات، واستطاع أن يكون أسلوبا خاصا جمع بين الموسيقى الشرقية والتجديد في التوزيع.
1: أنا مثلا لما جيت أعمل فيلم المشبوش اتفرجت عليه، عايز اعمل موسيقى، انا عملت ايه؟ انا عملت تساؤلات اللي هي شفتها في الفيلم، اسئله ورا اسئله ورا اسئله بلا اجابه. ليه؟ الراجل ده حرامي، هل هيتوب؟ هل الحب هيغيره؟ هل الضابط هيعتقه؟ هل تعملت سؤال؟
2: جميلة.
1: الله أعلم.
0: ينظر إلى تجربة هاني شنودة باعتبارها جزءا مهما تطور الأغنية المصرية، خصوصا أنه خاض تجارب جديدة في الموسيقى والتوزيع، وساهم في تقديم شكل مختلف للأغنية الجماعية. بعد سنوات طويلة من العمل الفني، بقي اسم هاني شنودة مرتبطا بمرحلة مهمة من تاريخ الموسيقى المصرية، فقد ترك وراءه أعمالا وتجارب فنية ما زالت حاضرة في ذاكرة الجمهور، كما ظل تأثيره واضحا في عدد من الفنانين الذين تعامل معهم أو ساهم في دعمهم خلال بداياتهم. هاني شنودة لم يكن مجرد موسيقار وملحن، بل كان أيضا صاحب تجربة فنية قامت على التجديد والبحث عن أفكار جديدة، ولهذا سيبقى اسمه حاضرا في تاريخ الموسيقى المصرية باعتباره واحدا من الفنانين الذين ساهموا في تغيير شكل الأغنية وتقديمها بأسلوب مختلف. وداعا هاني شنودة.
3: صباح الخير لكل من انضم إلينا في هذه الساعة، ونواصل معكم محطات صباح الأخبار خلال أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. شهد البلدان محطة بارزة لتجديد وتأكيد متانة الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين فرنسا والمغرب، وقد توجت هذه الدورة بالتوقيع على سلسلة من الاتفاقيات المهمة ومذكرات التفاهم التي تشمل مجالات تعاون متعددة ذات اهتمام مشترك. وكأفق مستقبلي يعزز هذا التقارب، تم تأكيد على أن الشراكة الثنائية تتجه نحو أوجها من خلال التمهيد لإبرام معاهدة صداقة تاريخية من المرتقب توقيعها رسميا خلال زيارة الدولة القادمة التي سيقوم بها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى فرنسا. روبورتاج ميدي اي، وقعه من الرباط عادل زبيري.
4: عبر ممر شرفي زجاجي شفاف يصل تباعا وزراء مغاربة مع ضيوفهم من الحكومة الفرنسية لقمة حكومية جديدة هنا في الرباط. تقف العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا على عتبات تحول كبير يجري الاشتغال عليه. هنا آخر محطة تحضيرية. موقف باريس على لسان الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو من ملف استراتيجي مغربيا، موقف غير كل شيء صوب الأفضل بين الجارين المتوسطيين.
5: فرنسا soutient aux côtés du Maroc.

0: تقف فرنسا إلى جانب المغرب بإخلاص ووفاء. نعرف جيدا السيد رئيس الحكومة الأهمية البالغة التي تكتسيها قضية الصحراء بالنسبة لبلدكم، وتعلمون وضوح موقفنا، عبر عنه الرئيس الفرنسي في الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة في عيد العرش في 30 من يوليو 2024. هذا الموقف أعيده هنا، هذا الموقف غير قابل للتغيير، وكما تعلمون نتحمل تبعاته بالكامل.
1: عدسات الكاميرات والهواتف المحمولة ركزت على امتداد ساعة كاملة على توالي صعود ونزول الوزراء المغاربة والفرنسيين للتوقيع على جيل جديد من الاتفاقيات، اتفاقيات مرجعيتها غلاف مالي يصل إلى 10 ملايين يورو بمرجعية قمة العاهل المغربي الملك محمد السادس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المغرب في العام 2024.
2: ستواصل جهودنا لعزم تنفيذ الشراكة الاستثنائية الوطيدة، وستكون مهمة آليات المتابعة التي قررنا تعزيزها لجان الشرقة، مجموعة العمل، لجان القطاعية، ضمان لتنفيذ والتنفيذ الصارم للالتزامات المتخذة وتسوية المشاريع الجامدة وتحديد مبادرات جديدة تستجيب للطموحات المشتركة.
1: قبل 30 عاما بدأ بناء الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا عبر ابتكار لقاءات رفيعة المستوى في مواجهة مع عشرات الصحفيين في الخارجية المغربية. قدم سيباستيان كوغلو الوزير الأول الفرنسي رؤية باريس الجديدة للعلاقات مع الرباط.
0: لحظة مهمة أخرى ننتظرها بفارغ الصبر، وهي بالطبع زيارة الدولة التي سيقوم بها صاحب الجلالة الملك إلى فرنسا، والتي ينبغي أن تسفر عن معاهدة صداقة استثنائية. هذه المعاهدة ستذهب إلى أبعد من الشراكة الاستراتيجية الموطدة التي تقررت خلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية. بالنسبة لنا وكما فهمتم، فإن مغزى هذا الحضور هنا اليوم ومساء أمس برفقة هذا العدد من الوزراء هو محاولة تغيير أبعاد في العلاقة الثنائية.
1: في أكبر قاعة للقاءات الدبلوماسية في مقر وزارة الخارجية المغربية، أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية مرفوقا بوزراء من حكومته على وجود رؤية مشتركة تجمع الجارين المتوسطيين لدعم الاستقرار والحوار والذهاب بعيدا بالتعاون الثنائي.
3: في محطة مفصلية من المسار الذي انطلق منذ أكتوبر 24، وهي مناسبة تتيح لنا تقييم ما تم إنجازه وتشريع تنزيل التزامات المتعهد بها في إطار الشراكة الاستثنائية الوطيدة والتحضير للمراحل المقبلة التي لا تقل أهمية وهيكلية، والمملكة المغربية ستظل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، منخرطة بكل عزيمة في سبيل تعاون طموح ومتوازي.
1: المغرب مع فرنسا قررا معا الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في تنفيذ الشراكة الاستثنائية المدعمة في أفق تحقيق مشترك لتحول اقتصادي واستراتيجي غير مسبوق بين باريس وبين دولة من خارج الاتحاد الأوروبي. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
4: ميديا صباح الأخبار، أسماء بشري.
5: في صباح الأخبار، مساحة للنقاش وتبادل الآراء حول أبرز القضايا التي تشغل الساحة، ومن أبرزها وفاة مواطن مغربي يدعى عبد الرحيم فقير بعد توقيفه من قبل الشرطة المحلية الإيطالية. هذه القضية خلفت موجة غضب واحتجاجات واسعة في عدة مناطق بإيطاليا، وهذه القضية أيضا نحيط بجوانبها في نقاش الحصاد مع أمين عزيماني.
6: وللنقاش نرحب اليوم على الخط بيحيى

0: سكوات رئيس الفضاء المغربي الإيطالي للتضامن وعضو المجلس الاستشاري الترابي للهجرة بميلانو. أهلا ومرحبا بك سيدي الكريم.
1: أهلا بك. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا. ومعنا على الخط أيضا الأستاذ نوفل بوعمري رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان. أهلا ومرحبا بك سي نوفل.
2: أهلا وسهلا، شكرا للاستضافة.
0: أهلا بكما معنا. أبدأ معك هذا النقاش سي يحيى، يعني أنت مقيم في إيطاليا، ناشط حقوقي ونقابي، وبالتالي لديك معرفة كبيرة بما يحدث. طبعا الحادثة خلفت تفاعلات كبيرة حقوقية وسياسية، هل لك سيدي الكريم أن تبسط لنا ما تفاعل من مواقف في الداخل الإيطالي، سواء من أحزاب المعارضة أو من أحزاب الأغلبية، خصوصا وأن الموضوع صار يتفاعل بشكل كبير حتى من الناحية الأمنية أيضا؟
1: أكيد، لأنه بعد هذا الفيديو هذا خرج واحد الجدل إعلامي واسع من بعد انتشار ديال هذا المقطع ديال الفيديو اللي كي يوثق جزء من هذه العملية ديال التوقيف. طبعا الحال لأنه فيديو ما كيوثقش يعني الحادثة من الأول حتى الآخر. هناك جدل إعلامي واسع وأدى إلى يعني واحد الصرخ سياسي في المواقف ديال المنظمة الإيطالية. هناك أحزاب معارضة بطريقة حال هي أحزاب اليسار اللي تعاطفت مع الحادث وتشجب هذا الحادث هذا، وهناك يعني أحزاب يمينية اللي كتركب على مثل هاد الأحداث وكتحاول يعني تزكي خطاب الكراهية، خصوصا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، وكتعتبر على أنه هذا الضحية هو كذلك يعني مذنب، يعني تحاكمه على أشياء اللي هو لم يرتكبها في السابق، يعني حاولت تلفق له أشياء اللي هو لا علاقة له بها. فبطبيعة الحال هناك الأحزاب اليمينية اللي تحاول أنها تصعد من هذا الخطاب ديال الكراهية من أجل باش أن ربما البحث يتخذ مجرى آخر.
0: طيب واصل معك هذا الحديث سي نوفل البعمري، أنتم في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان رسلتم السفير الإيطالي في الرباط للمطالبة بتحقيق شامل والكشف عن جميع ملابسات هذه الوفاة. يعني هل بإمكان مثل هذا الضغط الذي تمارسونه أنتم كمنظمة أو منظمات حقوقية بشكل عام أن يحرك هذا الملف بشكل أكبر، أنها تظل ربما مبادرة رمزية طبعا نثمنها جميعا لكن قد لا تفضي في نهاية المطاف إلى ضغط على السلطات؟
2: لا، هو طبعا المبادرة التي تم اتخاذها من طرف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي راسلت السفير بشكل رسمي ووضعت رسالتها لدى السفارة الإيطالية بالمغرب، والتي تم توجيهها للسفير الإيطالي وللسلطات المختصة الإيطالية لنقل عميق انشغال المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وكذلك حتى مختلف الفاعلين وأمون المغاربة حول هذه الواقعة التي أدت إلى وفاة هذا المواطن المغربي المهاجر بالديار الإيطالية. طبعا نحن لا نهدف فقط إلى من خلال هذه الخطوة إلى أن نقوم وخطوة رمزية تجاه السلطات الإيطالية، بل على عكس من ذلك خطوة التي تم القيام بها هي خطوة واضحة تجاه بعثة دبلوماسية من أجل نقل مختلف انشغالات ومختلف الأسئلة التي طرحها سواء الرأي العام المغربي أو كذلك حتى العموم ديال المهاجرين المغاربة وكذلك حتى مختلف الطيف الحقوقي والمدني والسياسي الذي تعاطف مع هذه الضحية على مستوى إيطاليا، خاصة على أنه ما تمت ملاحظته أنه كان هناك نوع من التلكؤ على مستوى التوجه نحو فتح تحقيق قضائي مستقل ونزيه من طرف الجهات المختصة في إيطاليا. لذلك نعتبر هذه الخطوة هي ليست فقط خطوة رمزية، هي خطوة تندرج بما يمكن أن نسميه أولا بالدبلوماسية الحقوقية، ثم تاليا هي خطوة نحو مؤسسة رسمية، وأكيد على أنه داخل منظمة المغرب لحقوق الإنسان في حالة ما إذا لم يكن هناك أي تفاعل جدي مع مضمون هذه المراسلة ومع مطالب أسرة الضحية ومع مطالب المجتمع المغربي ومع مطالب كذلك عموم مهاجرات المهاجرين المغاربة ومختلف الطيف الحقوق والمدني على مستوى إيطاليا، أكيد على أنه كمنظمة مغربية لحقوق الإنسان كحركة حقوقية مغربية أكيد على أنه سنفكر باتخاذ خطوات أخرى ليست تصعيدية ولكن من أجل ممارسة

0: الضغط على الجهات الإيطالية لكي تتحمل مسؤوليتها أولا لفتح تحقيق قضائي نزيه، فتح تحقيق قضائي مستقيل، وترتيب الأثر القانوني حول على مستوى المسؤوليات وعلى مستوى الخلفيات ديال هذا الاعتداء، خاصة على أنه كما تفضل الضيف الكريم قبل قليل أنه الضحية اللحظة اللي كان كيتم الإيقاف بذلك الشكل الذي أدى لوفاته كان كيستنجد، وبالتالي هذه الملابسة هذه كلها تحمل أولا شبهة ديال أن هناك خلفية عنصرية تمييزية اعتبار بكون أمر تعلق بمهاجر مغربي مقيم بالديار الإيطالية، ثم كذلك يحمل قرائن على كون الأمر تعلق بتجاوز مفرط للقوة أثناء الإيقاف ديالو هو اللي أدى إلى وفاة ديالو. لذلك ذاك منظمة مغرب لحقوق الإنسان من خلال هذه الخطوة لا نعتبر الأمر يتعلق بخطوة رمزية، بل هي خطوة جدية نحو دورة كشف الحقيقة ونحو دورة كذلك أن تتحمل الدولة الإيطالية والسلطات الإيطالية مسؤوليتها بموجب القانون الدولي بموجب كذلك القانون الوطني الإيطالي.
1: طيب شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات سي البعمري. أعود إليك سي يحيى، يعني رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني دعت طبعا إلى الكشف الكامل عن الحقيقة الكاملة بشأن هذه المأساة، لكنها رغم ذلك دعت المواطنين إلى تجنب الاحتجاجات والاستفزازات والصدمات مع الشرطة لأن الأمر غير مبرر. إلى أي حد يمكن لمثل هذه الدعوات التي بين ظفرين يمكن أن نقرأ فيها شيء من شيطنة هذه التحركات الاحتجاجية الحقوقية أن تكون مساهمة في طمس هذه القضية، بمعنى أنه لدينا حادثة حقوقية واضحة مسجلة على الفيديو، لكن ما يحصل من احتجاجات ومن صدمات مع الشرطة قد يعطي نتيجة عكسية ربما ويعتبر عنف تجاه السلطات.
2: نعم صحيح، هو لأن الآن الحادثة واضحة ولكن الكل ينتظر الكشف عن الملابسات ديال الحادث، لأنه الآن لا يمكن الجزم أو الحسم في الملابسات ديال الحادث نهائيا، لأنه كاين هناك ما قبل الفيديو وما بعد الفيديو، لأنه نعم صحيح لأنه الجريمة ثابتة حق رجال الشرطة اللي قاموا بهذا الجرم. هذا رئيسة وزراء جورجا ميلوني كان يعني تصريح ديالها كان نوعا ما إيجابي، أعتبره إيجابي. علاش؟ لأنه حاول أنه يهدأ شوية الأوضاع على اعتبار أنها طالبت كذلك بتحقيق كامل وصار من أجل كشف الحقيقة ديال الوفاة ديال عبد الرحيم فكير، وأكدت كذلك على أن اللي تبت المسؤولية ديالو لابد أن ينافى الجزاء ديالو العقاب ديالو، وكذلك قالت على أنه لابد من الكشف عن الملابسات بأقصى درجات دقة وبدون تحيز نهائيا لأي جهات كانت. والمعروف الآن هنا في إيطاليا ماشي هذه الحادثة الأولى، كانت من شهرين أو ثلاث شهور كذلك مغربي تم القتل دياله هنا في ميلانو والشرطة نالت يعني العقاب ديالها والسجن بطبيعة الحال. فالقضاء هنا مستقل ونثق في القضاء الإيطالي بطبيعة الحال وننتظر ما ستسفر عنه يعني الكشف عن الملابسات ديال التحقيقات بطبيعة الحال ديال الحادث.
1: طيب
2: فاحنا نعم
1: طيب تفضل وباختصار إذا تفضل سيحيا.
2: نعم إذن هذا أنا عندي فقط نداء هو أننا نطالب بتحقيق نزيه من أجل الكشف عن هذه الملابسات ديال الحادث من أجل أن ينال يعني تحدد المسؤوليات واللي ثبت المسؤولية دياله ليس فقط رجال الشرطة حتى
1: المسعفين
2: حتى ذاك الأشخاص المسعفين حتى اللي كانوا الأشخاص المدنيين اللي كانوا كيساعدوا الشرطة. هنا كنطرح السؤال بأي صفة أنتما تشدوا واحد الشخص من رجليه باستعداد الشرطة بأي صفة؟ يعني حتى هذا كيتطرح سؤال شكون نتوما؟ إذا خصمنا الجزاء ديالهم. وكذلك آخر حاجة اللي كان نأكد عليها هو نداء المغاربة لعدم انجرار يعني العنف في المظاهرات كيف موقع في بولونيا، لأن هذا من شأنه إلا أن يعني يهجج علينا اليمين، لأن اليمين أي حاجة تتوقع إلا ويستغلها ضد المهاجرين وضد المسلمين.
1: طيب الفكرة واضحة الفكرة واضحة سيحيا. أعود إليك سينوفل وأتمنى أن يكون جوابك مختصرا سيدي الكريم. هل يعني

0: سقف المطالب الدبلوماسية المغربية، لأن وزارة الخارجية طبعا طالبت السلطات الإيطالية بفتح تحقيق وبالإسراع فيه. هل تنظرون إلى هذه المطالب الدبلوماسية المغربية تتماشى أو تتناسب مع حجم الانتهاك الظاهر في الفيديوهات المسربة، أم أن الأمر يحتاج إلى ضغط أكبر حتى من الناحية الرسمية؟
1: هو السلطات الرسمية خاصة على مستوى الخارجية وعلى مستوى التحركات اللي قامت بها الدبلوماسية المغربية في إيطاليا، أعتقد على أنها متناسبة مع اللحظة. لحظة اليوم هناك مطلب ديال فتح التحقيق وترتيب الأثر القانوني، وبالتالي الكرة الآن لدى السلطات الإيطالية من أجل استجابة لهذا المطلب، الذي ليس هو مطلب فقط ديال الجهات الرسمية، لكن هو مطلب ديال الجهات الرسمية، مطلب ديال المغاربة، ومطلب كذلك ديال العموم ديال المهاجرين والحركة الحقوقية والمدنية والسياسية في إيطاليا التي تعاطفت مع الواقع. وبالتالي الأمر يتعلق الآن بموقف هو يتناسب مع اللحظة، أكيد على أنه تطورات الأحداث ومدى استجابة السلطات الإيطالية لهذا المطلب ومدى ترتيب الأثر القانوني، لأنه ما يهم اليوم ليس فقط فتح التحقيق، ولكن ما يهم هو ترتيب الأثر القانوني. إذا كان هناك من جرم تم ارتكابه من طرف قوات الأمن ومن طرف العناصر المدنية، وكذلك من طرف العناصر ديال القوات ديال العناصر ديال القوات الوقاية المدنية اللي رفضوا أنهم يسعفوا ذاك المواطن المغربي، أعتقد على أنه هذه المعطيات هذه كلها سيتم التعامل معها وفقا ل يعني تطور الوضع. هو نفس الأمر الذي عبرنا عنه نحن، وكذلك عبرت عنه مختلف يعني الطيف المدني والحقوقي، أنه الأمر سيصير وفقا لسير التحقيق وفقا للنتائج. ما يهم هو الإسراع بالتحقيق، ما يهم هو الإعلان عن نتائج التحقيق، وما يهم كذلك هو ترتيب الأثر القانوني.
0: سي نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم على كل هذا الوقت وهذه التوضيحات، ممتن لك. والشكر أيضا موصول للأستاذ يحيى مطواط، رئيس الفضاء المغربي الإيطالي للتضامن وعضو المجلس الاستشاري الترابي للهجرة بميلانو، ممتن لك سيدي الكريم.
2: شكرا لك.

0: صباح الخير لكل من ينضم إلينا في صباح الأخبار، ومن الأخبار إلى المعرفة. موعدكم الآن مع كتاب في دقيقتين، والذي نستعرض فيه أبرز أفكار أحد الإصدارات الجديدة أو الكتب المرجعية. ذكريات ومشاهير رجال المغرب هو عنوان موسوعة تاريخية وأدبية هامة للعلامة المغربي عبد الله جنون، تؤرخ لأعلام المغرب في العلم والأدب والسياسة. ويهدف الكتاب إلى إبراز الهوية المغربية والدفاع عن التراث الوطني في وجه طمس الاستعمار، وكذلك الدفاع عن هذا الإرث أمام جهل المشارقة. ذكريات مشاهير المغرب مع شكري البكري.
1: صدرت التراجم الأولى لهؤلاء المشاهير بالمغرب ابتداء من عام 1942، قبل أن تقوم دار الكتاب اللبناني بإصدار مجموع الكتاب في 3 أجزاء تشتمل على 50 ترجمة لبعض من رجالات المغرب. ويقول عبد الله جنون إنه لما كانت هذه التراجم طبقات مختلفة، فمنها أهل الأدب ومنها رجال العلم ومنها الساسة، فقد جعلنا الكتاب على 3 أجزاء واختصصنا كل طبقة بجزء ورتبنا الأسماء فيه على العصور ثم على القدمية ليسهل تناوله وليتدرج القارئ في تصور الحياة الفكرية أو السياسية في كل عصر من المبدأ إلى الغاية. يعتبر عبد الله جنون هذه السيرة تاتمة لكتابه النبوغ المغربي في الأدب العربي، الذي كان كتابا جامعا ودراسة محيطة بالشاذة والفاذة، وبقيت في النفس حاجات متعلقة بتراجم الأشخاص المذكورين فيه، خصوصا المشهورين منهم، والذين يوحي تتبع تراجمهم بمعاني من السمو النفسي والفخر الأدبي. وإذا تسألنا من هم المشاهير المعنيون بهذا العنوان، يجيبنا جنون بأنه يقصد شهرة المرء في عصره بالصفة التي ميزته عن غيره، لا شهرته عندنا. فقد يكون الشخص غير معروف عندنا بالمرة ونذكره، وبالعكس قد يكون مشهورا لدينا ولا يستحق الذكر. تبدأ هذه التراجم بالشاعر والوزير مؤرخ الدولة السعدية عبد العزيز الفشتاري، وتختم بالصوفي أبي الحسن المسفر أستاذ الشيخ الأكبر ابن العربي، مرورا بابن البناء ويوسف بن تشافين وابن آج الروم وابن الونان وابن بطوطة والشريف الإدريسي وغيرهم. والجدير بالذكر أن هذه التراجم كتبت بأسلوب أدبي مغاير لجنسها في أدبياتنا الكلاسيكية، ويزهو المؤلف بذلك قائلا: فأنت تقرأ الترجمة وكأنك تقرأ قصة متسلسلة الفصول. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: للتخفيف من تداعيات.
1: مسؤولين أمريكيين.
2: ميديا إخبار بلا توقف.
3: وزارة الداخلية سوريا بتقال الجيش السوري.
2: برامج صباح الأخبار إلى 6:30 على ميديا.
4: ميديا صباح الأخبار. أسماء بشري.
5: صباح الخير لكل من انضم إلينا الساعة الآن تشير إلى الدقيقة إلى 5:45 موعد عناوين الأخبار. أوروبا ترزح تحت وطأة حرائق الغابات مدفوعة بموجة حر غير مسبوقة، وفرق الإنقاذ تواصل احتواء نيران اجتاحت محيط مدريد والنواحي وجنوب إيطاليا وجنوب غرب فرنسا. بالجزائر أيضا حرائق الغابات تحاصر شمال البلاد، وأجهزة الإسعاف تنقل أكثر من 100 شخص إلى المستشفى، فيما السلطات تتحدث عن تضرر 150 منزلا أجلي سكانه بسبب الحرائق. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه منع 3 ناقلات نفط من عبور مضيق هرمز، والسعودية تؤكد تعرض إحدى سفنها للاستهداف في البحر الأحمر بعد إعلان الحوثيين في اليمن استهداف ناقلتي نفط تابعتين للمملكة في هذا الممر المائي. في نيجيريا مقتل أكثر من 20 شخصا من قبل مسلحين في قرى شمال غرب البلاد في أحداث موجة أعمال عنف تتهم بالقيام بها عصابات تبث الذعر في المنطقة منذ سنوات. الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا يقول إن بلاده ستسعى لإيجاد أسواق أخرى ردا على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن بنسبة 25% على بعض منتجاتها. محاكمة الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولا مادورو وزوجته في الولايات المتحدة تبدأ في يونيو المقبل بعدما اعتقله الجيش الأمريكي في عملية خاطفة في كاراكاس مطلع العام.

أهلا بكم مستمعينا أينما كنتم. تخيلوا لو استيقظتم صباحا لكن لا رسائل، لا واتساب، لا انستغرام، لا تيك توك، ولا حتى نتائج بحث على جوجل. هذا السؤال الافتراضي البسيط تحول خلال الأيام الماضية إلى ترند واسع على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان ماذا لو اختفى الانترنت ليوم واحد؟ قبل أيام توقفت خدمات واتساب وفيسبوك لساعات، وما إن بدأ المستخدمون يلاحظون تعذر إرسال الرسائل أو تحديث الصفحات حتى امتلأت منصات التواصل بمنشورات وتساؤلات لا تتوقف. البعض انتقل سريعا إلى تطبيقات أخرى واعتقدوا أن الخلل في هواتفهم، بينما وجد الكثير أنفسهم يطرحون سؤالا أكبر: ماذا لو لم يكن العطل لساعات فقط واختفى الانترنت ليوم كامل؟ هذا السؤال تحول إلى ترند واسع على مواقع التواصل، وأطلق موجة من التعليقات الطريفة والتأملات الجادة في الآن ذاته. فهناك من رأى أن اليوم سيمر بهدوء لأول مرة منذ سنوات، وسيكون فرصة للجلوس مع العائلة أو قراءة كتاب بعيدا عن الإشعارات. في المقابل رأى آخرون أن الحياة ستتوقف تقريبا، فلا عمل عن بعد، لا تحويلات بنكية، ولا طلبات توصيل، ولا تطبيقات، ولا حتى القدرة على التواصل مع الأصدقاء والعائلة. ومن بين أكثر المنشورات تداولا تلك التي تحدثت عن أن اختفاء الانترنت لن يوقف مواقع التواصل فقط، بل سيكشف حجم اعتماد العالم على الشبكة في أبسط تفاصيل الحياة، من الدراسة والعمل إلى التسوق والخدمات الصحية وحتى النقل. وبين من اعتبر هذا الأمر فرصة للديتوكس رقمي ومن وصفه بالكابوس الحقيقي، اتفق كثيرون على فكرة واحدة: الانترنت لم يعد مجرد وسيلة للترفيه، بل أصبح جزءا من البنية الأساسية لحياتنا اليومية تماما كالماء والكهرباء. وربما لهذا السبب لامس هذا السؤال خيال الملايين، لأن الإجابة لم تعد تتعلق بما سنفعله في حال انقطع الانترنت، بل بما سيتوقف في حياتنا عندما يحدث ذلك ولو لساعات قليلة.

0: مور اي دو كريم دو غير.
1: صباح الاخبار.
2: ماتان انفو.
1: المنتصف.
2: لو غران جورنال.
1: والحصاد.
3: شريط الحدود.
4: تصاعد الشرق الاوسط.
5: ان باليستين.
1: فتراتنا الاخباريه جرعتكم اليوميه من الاحداث على ميديا.

0: لحظات مستمعينا ونوافيكم بنشرة إخبارية مفصلة. قبل ذلك هذه إطلالة على ألوان السماء بمنطقتنا المغربية. بالمغرب الأجواء صافية ومشمسة بأغلب أرجاء المملكة. درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة تسجل بكل من الرباط والدار البيضاء، 31 درجة بطنجة وأكادير والعيون، 32 درجة ببني ملال، 37 درجة بالناظور، 39 درجة بفاس، 41 درجة بالرشيدية، 42 درجة تسجل بمراكش، و43 درجة أعلى معدلات مرتقبة بوجدة. الجزائر طقس مشمس بعموم المناطق، درجات الحرارة 31 درجة تسجل بالجزائر العاصمة، 33 درجة بوهران، 35 درجة بعنابة، 36 درجة بتمنراست، 43 درجة بتياريت، 44 درجة بقسنطينة، 47 بشلف، و48 درجة ببسكرة وأدرار. بتونس تستمر درجات الحرارة مرتفعة بغالبية المناطق، 41 درجة تسجل بتونس العاصمة، 39 درجة بسوسة ومدنين، 41 درجة بالجربة وسوسة، 37 درجة بطبرقة والمنستير، 43 درجة بالقصرين، و48 درجة بقفصة وتوزر. السادسة صباحا نشرة لأهم وآخر الأنباء مع محفوظ السالك. صباح الخير محفوظ.
1: صباح الخير أسماء. صباح الخير مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. الحرس الثوري الإيراني يعلن

إلى عناوين النشرة. الحرس الثوري الإيراني يعلن منع 3 ناقلات نفط من عبور مضيق هرمز، ومجلس النواب الأمريكي يقر إطار ميزانية بقيمة 95 مليار دولار مع تخصيص معظم الأموال للبنتاغون لتمويل الحرب ضد إيران. في المغرب، تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع تلوح بخوض إضراب وطني احتجاجا على تأخر الحكومة صرف دفعات الدعم الخاصة بشهري يونيو ويوليوز، وتحذر من استمرار هذا الوضع المتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات. في رياضة السادسة، نهتم بجديد انتقالات اللاعبين الدوليين المغاربة. عيسى ديوب ينتقل إلى نادي إبسويتش تاون الإنجليزي قادما من فولام بعقد يمتد لصيف العام 2030. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ونبدأها بتطورات التوتر الأمريكي

0: ولا تسمح إلا باستخدام المسار المحاذي لسواحلها. وعلى وقع استمرار التوتر بين الطرفين الأمريكي والإيراني، أقر مجلس النواب الأمريكي أمس إطار ميزانية بقيمة 95 مليار دولار مع تخصيص معظم الأموال للبنتاغون لتمويل الحرب ضد إيران، وسيحال على مجلس الشيوخ ومن غير المعروف ما إذا كان سيصادق عليها. وللمرة الأولى منذ تجدد المواجهات العسكرية الأمريكية الإيرانية، مثل وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكيان أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، حيث دافع عن إدارة الحرب وطالب بعشرات المليارات من الدولارات لتمويل العمليات العسكرية. وكشف البنتاغون أن كلفة الحرب بلغت حتى الآن 37 مليارا ونصف المليار دولار، متحدثا عن استمرار عمليات حماية الملاحقة في مضيق هرمز وعن الدورين الروسي والصيني، فيما تجنب الكشف عن تفاصيل الخطط المتعلقة بالمنشآت النووية الإيرانية. قراءة في كلفة الحرب بين واشنطن وطهران نتابعها مع حسان قطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، تحدث من بيروت لأيمن الأحمد.
1: المعركة في مضيق هرمز هي معركة استراتيجية تهدف لتغيير الواقع في المنطقة سياسيا أمنيا واقتصاديا. ما ترغب به الولايات المتحدة الأمريكية بعد الإمساك بملف فنزويلا هو الإمساك بإيران، وبالتالي تصبح إمدادات الطاقة العالمية بيدها. ولذلك فإن ما تدفعه الولايات المتحدة الأمريكية له من كلفة هذه الحرب، وكما ذكر وزير الحرب الأمريكي من أن قد تجاوز 37 مليار دولار، إنما يعني الولايات المتحدة الأمريكية تدرك حجم الحرب، كلفة الحرب التي دخلت بها، ولكن في نفس الوقت سوف تضمن على المدى الطويل قدرتها على الإمساك بزمام المبادرة من حيث النمو الاقتصادي، من حيث الإمساك بمصادر الطاقة عالميا، لأن إيران هي الدولة الوحيدة التي هي حتى الآن خارج السيطرة. ولذلك قال ترامب منذ فترة أن مبيع النفط والغاز الإيراني سوف يكون تحت سلطة الولايات المتحدة الأمريكية، وسبق لوزير الخزانة الأمريكي أن قال أن معظم صادرات النفط والغاز العالمية يجب أن تكون خاضعة للقانون، قانون الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما جرى في فنزويلا وسوف يجري في إيران لاحقا بعد انتهاء هذه الحرب.
0: وفي خضم التصعيد العسكري الأمريكي الإيراني، أعلنت الولايات المتحدة توصلها إلى اتفاق تاريخي للتعاون النووي المدني مع السعودية، مؤكدة أنه مرفق باتفاق ضمانات لمنع الانتشار النووي. الاتفاق يحمل أبعادا تتجاوز التعاون في مجال الطاقة، إذ ينظر إليه كرسالة استراتيجية تعكس تموقع الرياض في خريطة التوازنات الإقليمية الجديدة، في وقت تواصل فيه الحرب الأمريكية الإيرانية إعادة رسم موازين القوة في الخليج والشرق الأوسط. عن هذا الجانب نستمع من الرياض لتوضيحات المحلل السياسي خليل الخليل، حاوره أيمن الأحمد.
2: المشروع بالنسبة للمملكة العربية السعودية لم يكن جديدا، كان مدروسا وكان مخططا له، ولم يكن جديد سوى ما تم الاتفاق عليه وإعلانه في هذه الظروف. هنا الاتفاق على 30 عام على وجود تعاون في اكتشاف وكذلك تخصيب لليورانيوم لأهداف مدنية. الموضوع بالنسبة للمملكة موضوع اقتصادي بحت، وموضوع للتنمية بوجود طاقات وإمكانات غير البترول وغير الاعتماد على طاقة النفط. لذلك المملكة طموحة، المملكة العربية السعودية أيضا تريد أن ترسل رسالة لإيران والخلافات أننا يمكن أن نحقق الأهداف الاستراتيجية التنموية والتنمية المستدامة بدون حروب يعني. وهي رسالة مهمة جدا من المملكة العربية السعودية، وهي رسالة أيضا للتنمية المستدامة أن هنالك إمكانات في المملكة العربية السعودية. إن أرادت أمريكا أن تكون شريكة استراتيجية فيمكن، فأهلا ومرحبا، ولدينا شركاء آخرون يعني خذ مثلا الفوسفات، كوريا الجنوبية هي التي قامت بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية، وهناك اتفاقيات أخرى مع الصين واتفاقيات أخرى مع روسيا الاتحادية يعني. لذلك هذه الرسائل هي رسائل استراتيجية، رسائل اقتصادية، رسائل دبلوماسية.
0: أفادت وسائل إعلام رسمية سعودية اليوم بأن سفينة تابعة لشركة محلية تعرضت للاستهداف في البحر الأحمر، بعدما أعلن الحوثيون في اليمن استهداف ناقلتي نفط تابعتين للمملكة في هذا الممر المائي. إلى الشأن المغاربي ونبدأه من المغرب. خلال عرض أمام مجلس الحكومة أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أمس أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرة على الصمود والتكيف مع مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة المعتمدة والتي مكنت من الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية وضبط عجز

0: ميزانية ومواصلة تمويل البرامج الاجتماعية والاستثمار العمومي. في المغرب دائما تتجه أزمة دعم المحروقات إلى التصعيد، بعدما لوحت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع بخوض إضراب وطني احتجاجا على ما وصفت تأخر الحكومة غير المبرر في صرف دفعات الدعم الخاصة بشهري يونيو ويوليوز. وحذرت النقابات من أن استمرار هذا الوضع بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات يهدد استمرار المقاولات العاملة في القطاع ويزيد من كلفة نقل السلع وانعكاساتها على الأسعار في الأسواق. نستمع في هذا الإطار لتوضيحات مصطفى القرقوري الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، اتصلت به منال رقيوق.
1: نتابعه في تنسيقية النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية الأربع ببالغ الاهتمام وشديد الاستنكار تماطل الحكومة في الإعلان عن 3 دفعات من الدعم المخصص للمهنيين لمواجهة غلاء أسعار المحروقات ببلادنا، حصتين عن شهر يونيو وحصة واحدة عن شهر يوليوز. هذا الصمت الحكومي يجعل المهنيين في مأزق كبير، مما سيدفع العديد منهم إلى التوقف للاضطرار عن العمل، وسيؤثر ذلك سلبا على الرواج العادي والطبيعي للسلع والبضائع ببلادنا. ولتفادي ذلك نجدد دعوتنا للحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها، وخاصة الالتزام الذي كان أن الدعم سيستمر ما دام سعر المحروقات فوق حاجز 12 درهم.
0: في تونس حذر أمس رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة من أن الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي تهدد سلامة الأدوية ومخابر التحاليل بما قد ينعكس مباشرة على صحة المرضى، داعيا إلى اجتماع عاجل مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز لبحث حلول تحد من آثار هذه الانقطاعات. في صفحة الرياضية نهتم بكرة القدم وجديد انتقالات دوليين المغاربة. عيسى ديوب انتقل إلى إبسويتش تاون الإنجليزي قادما إليه من فولهام بعقد يمتد لصيف العام 2030. الحسن جابري.
2: من تألق لافت له في المونديال الأخير إلى محطة جديدة في مساره مع الأندية، الدولي المغربي عيسى ديوب لن يبرح البريمير ليج الإنجليزية، لكنه سيغير ألوان الفريق الذي سيلعب له. نادي إبسويتش تاون الإنجليزي أعلن رسميا التعاقد مع الدولي المغربي بعقد يمتد حتى صيف العام 2030 قادما إليه من فولهام، وفي وقت لم يتم فيه الإعلان عن قيمة الصفقة. ذكرت مصادر إعلامية أنها نهزت 10 ملايين يورو. ديوب كان أحد أبرز الوجوه في مشوار أسود الأطلس نحو ربع نهائي المونديال الأخير، خاض 5 مباريات كاملة وأثبت صلابته الدفاعية قبل أن يضيف لمساته الهجومية بهدف في مرمى هولندا. مدرب إبسويتش تاون غاري أونيل لم يخفي إعجابه بالصفقة، معتبرا في حديثه لموقع النادي أن الفريق تعاقد مع مدافع يملك خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز وشخصية تنافسية. أما ديوب فأكد أن شعوره كان إيجابيا منذ أولى جلسات التفاوض، وأن إبسويتش تاون شكل بالنسبة إليها الخيار الأنسب لمواصلة مسيرته. مسيرة ديوب للإشارة التي بدأت في نادي تولوز الفرنسي في سن مبكرة قبل أن ينتقل إلى ويستهام يونايتد في العام 2018 و2000، وبعدها إلى فولهام في العام 2022 و2000. هناك خاض أكثر من 75 مباراة رفقته في البريمير ليج، ليصل عدد مبارياته حتى الآن في الدوري الإنجليزي إلى 173 مباراة.
0: شكرا لك الحسن جابري. بهذا إذن ينتهي عرض السادسة، في ختامه الكلمة مباشرة لك أسماء.
3: شكرا لك محفوظ. واللحظة نافذة على العالم من خلال أبرز عناوين الصحف العالمية والعربية مع خلدون زين الدين. صباح الخير خلدون.
4: صباح الخير أسماء.
3: خلدون، إذن على ما يبدو الشرق الأوسط يبقى أساس التحليلات والمقاربات للصحف.
4: الصحافة التركية تفاعلت مع حروب الشرق الأوسط. حريات تركيا ترى أن انهيار اتفاق إسلام أباد فتح الباب أمام مرحلة جديدة من التصعيد تجاوزت حدود المواجهة الأمريكية الإيرانية لتصل إلى أمن الممرات البحرية الاستراتيجية، مع تنامي احتمالات توسع الصراع في المنطقة. الحوثيون لا يملكون القدرة على إغلاق باب المندب بشكل كامل، لكنهم لا يحتاجون إلى ذلك، إذ أن تعطيل الملاحة لا يتطلب كثافة كبيرة في الهجمات بقدر ما يتطلب استمراريتها. في صحيفة صباح التركية نقرأ أن استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران لا يرتبط بالاعتبارات العسكرية وحدها، بل تحكمه أيضا حسابات سياسية داخلية لدى الطرفين. الصراع دخل حلقة مفرغة يصعب كسرها، فالمسار الدبلوماسي وحده لا يبدو كافيا لإنهائه، كما أن الخيار العسكري لا يوفر حلا نهائيا، بل إن كل واحد منهما يغذى الآخر، مما يطيل أمد الأزمة، كما تقول الصباح التركية. صحيفة حريات في تقرير منفصل بعنوان عملية إيران الصامتة تتحدث عن تحركات طهران عقب تخفيف الولايات المتحدة الضغوط على سفنها، مشيرة إلى أنها سارعت إلى التواصل مع مشترين آسيويين وبدأت تصدير كميات كبيرة من النفط قبل تجدد الجولات الأخيرة من المواجهة، وفق ما تقول حريات التركية. هذا الصباح أسماء.
3: وفي الجولة المغربية، خلدون، تونس تحت الظلام وأرقام في الاقتصاد المغربي.
4: في المغرب، معطيات حكومية، الاقتصاد يتصاعد بمعدل نمو مرتقب يبلغ 5.3%، العنوان في إسبريس. هذا الأداء يستند إلى الانتعاش القوي للقيمة المضافة الفلاحية المتوقع نموها بنسبة 15.1%، واستمرار متانة الأنشطة غير الفلاحية بمعدل 4.2%. موجة حر شديدة تضرب تونس وتفاقم أزمة الكهرباء وتؤجج غضب المواطنين، يخبرنا موقع فرانس 24. في وقت يزداد فيه الطلب على التيار الكهربائي، تقوم الشركة التونسية للكهرباء والغاز باعتماد القطع الدوري للكهرباء لتخفيف الضغط عن الشبكة، مؤكدة أن هذه الطريقة تجنب البلاد انقطاعا شاملا يمكن أن يغرقها في الظلام، وفق الموقع الفرنسي. وموقع الجزيرة نت الإخباري ينقل عن محامية تونسية القول: رأيت الغنوشي يغمى عليه في السجن من شدة الحر.
3: وضمن مواضيع الصحف أيضا هذا الصباح، خلدون، الذكاء الاصطناعي يستحوذ على اهتمامات الصحافة الفرنسية.
4: نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي في جوجل المتاحة الآن في فرنسا تثير التوقعات والمخاوف، العنوان في لوموند الفرنسية. يخشى الناشرون من احتمال خسارة جزء كبير من حركة المرور على مواقعهم الإلكترونية بسبب هذه الأدوات التي تتوفر بالفعل في بلدان أخرى. ظهور الذكاء الاصطناعي لا يختلف عن غيره من التغييرات، لكنه ربما يكون التغيير الأعمق ولا يمكن تعطيل الميزات الجديدة. لكن علامة التبويب وضع الويب ستتيح للمستخدمين الوصول إلى محرك البحث التقليدي، ووفقا لشركة جوجل لن تظهر هذه الميزات إلا في حالة الاستفسارات المعقدة. في البايس الإسبانية نقرأ تحت عنوان الأرجنتين خسرت عن عمد أحدث النظريات المؤامراتية. مرة أخرى تقول الصحيفة: يلفت الانتباه الاستقطاب المزعوم وفق تعبيرها الذي تروج له الخوارزميات، والذي ينتهي به الأمر إلى أن تتناوله وسائل الإعلام التقليدية، وفق ما تقول البايس. هذا ما في جولتنا أسماء.
3: شكرا جزيلا لك خلدون على هذه الجولة المتنوعة في أبرز اهتمامات الصحف الدولية. واللحظة، يتجدد الموعد بيومية الفلاح مع مولاي هشام العلوي.
5: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
6: موضوع الأسبوع:
7: البارح بحال الوقت كنا تلينا الكلام على المال اللي تيضيع في السواقي فاش يتفرق على الضيعة من اللي تيخرج من البير ولا تيدخلها من السواقي ديال المكتب الجهوي. واليوم نزيدو خطوة أخرى ونشوفو المرحلة اللي تابعة واللي يمكن يضيع فيها الماء حتى هي بكترة وقت السقا. هاد المرحلة هي البقعة نفسها اللي فيها الشجر ولا الفلاحة اللي خاصهم يتسقاو. وبين أن الإنسان اللي مثلا تيغرق الشجر بالماء ولا الحواض ديال الفصة ديالو ولا البحيرة ديالو بلا ما يرق بشحال خاصة فعلا وشحال واصل الحاجيات ديالها من الماء في هذاك الوقت ولا في هذيك المرحلة الزراعية مناش دايزة، واضح أنه تيضيع الماء أكثر من السيد اللي كيف ما كان الحال تيخدم عقله وتيقلب التربة ديالو قبل ما يسقيها ومن بعد ما يسقيها، واخا أنهم بجوج ما عندهم حتى شي وسيلة عصرية وتقنية ومحكومة باش يعبروا شحال خاصهم يعطوا في كل سقوة. وبشكل سهل وواضح، إلا حفرنا حفرة في الأرض اللي فات عليها نهار ولا نهار ونص باش شربات الماء اللي تعطلها ولقينا فيها الماء تعدى بزاف الغرق لاش واصلين العروق ديال الشجرة ولا ديال الزرعة ديالنا اللي فيها. غادي نكونوا متيقنين اننا ضيعنا بزاف ديال الماء وقت السقا ديال هذيك البقعة.
8: ملاحظة اليوم:
7: الضياع ديال الماء اللي دوينا عليه اليوم في كلامنا على موضوع هاد السيمانة واللي هو الاقتصاد من الماء وقت السقا، كان هو الضياع في البقعة المغروسة ولا المزروعة نفسها؟ وشحال من واحد من الإخوان لا

0: حوالات الفنيين اللي ما قربش بزاف من هذا المشكل ديال السرقه والضياع ديال ما فيه تيتخيلوا بسهوله ان الضياع في السواقي ممكن وممكن بلا مناقشه، والضياع في البقاع يمكن يكون بواسطه الشمس اللي تضرب في الماء وقت يكون معمر البطا ولا الجفنه ديال الشجره، ولكن تجيهم البال ان الضياع اللي تيمشي لتحت في الغرق ديال الارض ما هو الا قليل وما عندوش شي اهميه كبيره بالنسبه للشيء اللي تيضيع في السواقي ولا بالتبخر في الهواء بسبب الشمس والريح. والعكس هو اللي صحيح، لأننا حفرنا حفرة فيها 3 متر ديال الغرق في بقعة مغروسة ليمون ولقيناها من الدياورة ويا حتى لهذيك 3 متر في الوقت اللي العروق ديال الشجرة ما كانت واصلة إلا الغرق 70 سنتيم. إذن الماء اللي ما بين 70 سنتيم و 3 متر أي في الغرق ديال 2 متر و 30 سنتيم كله ضايع أو على الأقل الكثير منه. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
1: وقع الرئيس
2: مجلس النواب
3: سوني اليورانيوم.
4: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
5: للشأن المغربي
4: نحلل
5: مع من تتحاور
4: ونقدم الخبر كما هو
6: على قناة ميديان تي
4: في على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديان تي في الخبر برؤية جديدة.
7: أهلا بكل من التحق بنا في هذه اللحظة، تتابعون دائما صباح الأخبار ومحطتنا الموالية توقيعات قسم التحرير وفيه قراءة في الأحداث من زاوية مختلفة. على امتداد سنوات لم تفارق رائحة الموت أهالي غزة، حرب إبادة تحمل فصولها الأخيرة ملامح جريمة تجويع ممنهجة، والغزي إنسان رغم جوعه هو عنوان هذا الأسبوع من المدونة لسناء المسعود.
8: احنا عظمنا، احنا صرنا عظم، احنا لاقين اكل لحنا ولا اولادنا.
9: الجوع كافر كما يقول المثل العربي، واقصى انواعه هو ذلك الموروث بالدم، جوع لا يشبعه كل قمح العالم. مشهد غزة المهيب وهي تتلوى من شدة التجويع عجل بانكشاف حقيقة أنظمة ورثت الجوع بالدم، شهيتها مفتوحة لاستمرار الحرب. في وصف دقيق لشهية الغرب للحرب يخبرنا المؤرخ البريطاني أرنولد تويمبي بحقيقتين أساسيتين. الأولى هي أن الغرب يتعامل مع الحرب كمؤسسة معترف بها، والثانية أن شراهة هذا الغرب للهيمنة منذ الحرب العالمية الثانية وصل بالتدرج إلى ما نحن عليه اليوم، حرب تتكسر فوق صخرتها كل القيم الإنسانية. في غزة لا يمكن تغطية عين الشمس بغربال المساعدات، عبثاً يجمل الغرب جمل التعاطف مع أهل غزة الجوعى، عبثاً يحاول تسييس مساعداته الإنسانية. مهما فعلت لن تستطيع عواصم القرار الاستقالة من مأساة حرب التجويع في غزة. هناك فوق أرض غزة أجساد 335 طفلاً تذوب من الجوع، طوابير الجوع تدافعهم في صراع من أجل البقاء يؤثث لرواية تحمل من بدايتها إلى ملامح نهايتها الدليل الحي على أن صناعة الجوع تتم فوق موائد السياسة. التخمة في جمل التعاطف وفي القوانين وفي الاتفاقيات التي تنهى عن التجويع والتسبب في الموت من الجوع، تخمة تفضحها شاشة وزيف شعارات من وضع هذه القوانين ويتحكم فيها، بينما تقلص عواصم القرار من التزاماتها الإنسانية. تعكس خارطة الجوع الممتدة من فلسطين نحو 19 دولة أخرى أن الغذاء الذي

0: تعد من أبسط حقوق الإنسان، صار ترفا بعيد المنال لملايين الفقراء ضحايا مناطق النزاع.
1: عايشين في جوع كامل، ما فيش عندنا جنس الخضرة ولا جنس الخبز.
0: ليس التجويع قدر هذه الشعوب المغلوبة على أمرها، هو انعكاس مباشر لحالة الجوع السياسي التي تتملك عواصم القرار. مأساة التجويع في غزة بداية لنقاش يحتاج إلى شجاعة تعيد الاعتبار للعدالة الدولية وتمنح الأولوية لإنقاذ الأرواح قبل الحسابات الجيوسياسية. أما الغزي فحاله كبطل رواية الجوع لكاتبها كنوت هامسون، محافظ على كرامته حتى آخر نفس، إنسان رغم جوعه.
2: أنا اليوم حكيت أنا صايمة.
0: ميديا صباح الأخبار، أسماء بشري.
3: صباح الأخبار شرف على نهاية مستمعينا أينما كنتم، شكرا لكم على حسن المتابعة، شكرا لعبد الرحيم في الودراسي في الإخراج. تتواصل طبعا مواكبة الأخبار عبر نشراتنا وبرامجنا. شكرا لكم مرة أخرى على المتابعة، صباحكم موفق، إلى اللقاء.

0: البيوت.
1: اهرب قاع اهرب اهرب الله اكبر اهرب.
0: موجة النيران كانت قد خلفت حتى الآن مقتل 6 أشخاص. أجهزة الإسعاف نقلت ليلا أزيد من 100 شخص إلى المستشفيات في شمال شرق البلاد. وضمن الخسائر تحدثت السلطات عن تضرر 150 بيتا أجلي سكانها، كما أخري المرضى من المستشفى المحلي في منطقة سرادايا الحرجية بولاية عنابة بعد أن حاصرته النيران. الحرائق تحولت في السنوات الأخيرة إلى ظاهرة جزائرية تخلف تساؤلات معلقة بالرغم من التحقيقات المفتوحة التي تتحدث عنها السلطات، بينما تتراكم الخسائر. السنوات الماضية سجلت مقتل عشرات الأشخاص وتدمير آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية، كما تدمير عدد كبير من المنازل.
2: في تونس، حذر أمس رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة من أن الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي تهدد سلامة الأدوية ومخابر التحاليل، بما قد ينعكس مباشرة على صحة المرضى، داعيا إلى اجتماع عاجل مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز لبحث حلول تحد من آثار هذه الانقطاعات. نواصل من ليبيا، حيث تسابق السلطات الليبية الزمن لاحتواء الانتشار السريع لمرضى الحمى القلاعية بعد تسجيل إصابات ونفوق في قطعان الماشية بعدد من المناطق. وأطلقت الجهات المختصة خطة طوارئ تشمل إغلاق أسواق الماشية وتشديد الرقابة على تنقل الحيوانات وتكثيف حملات التلقيح في محاولة للحد من انتشار الفيروس. حول تطورات انتشار هذا الفيروس وتداعياته نتابع من طرابلس ريبورتاج مراسلنا رأفت بالخير.
3: لا يزال خطر الحمى القلاعية يهدد الثروات الحيوانية في ليبيا، وسط مخاوف من غلق الأسواق وتصاعد معدلات نفوق الأغنام والأبقار في عدة بلديات، لتنعكس بذلك على ارتفاعات قياسية في أسعار اللحوم وشح إمداداتها، في وقت تسابق السلطات الزمن لمحاصرة الفيروس لمنع اتساع تأثيراته الكارثية على قوت الليبيين. حاتم المسلاتي مدير إدارة الرصد والتقصي بالمركز الوطني للصحة الحيوانية.
4: الحمى القلاعية مرض ماهوش جديد علينا، زي ما نقول هو مرض مستوطن موجود، متوقع جدا ظهور حالات أو بؤر، ونحن نكافح فيه ببرامج التحصين السنوية.
3: وأظهرت بيانات رسمية انتشار فيروس الحمى القلاعية في مختلف أنحاء ليبيا، إذ سجلت 20 بؤرة وبائية في المنطقة الشرقية، فيما انتشر المرض في مناطق متفرقة من غرب البلاد جنوبها. مروان محمد طبيب بيطري.
5: مرض الحمى القلاعية مرض فيروسي شديد الخطورة شديد الضرر. المفاجأة اللي كانت عندنا ان اول مرة يجينا في فصل الصيف، طبعا المرض هذا عادة يجينا في البرودة ويجينا في فصل الشتاء، ممكن التغير المناخي في الفترة هذه هو اللي جاب لنا في الفترة هذه.
3: وظهرت اولى حالات الإصابة بالحمى القلاعية في 5 مايو الماضي بمنطقة تاجوراء في غرب ليبيا، لترتفع بعد ذلك البلاغات عن ظهور إصابات بالمرض في عدد من المناطق. لميديا رافت بالخير طرابلس.
2: في تطورات التوتر الأمريكي الإيراني، أعلن الحرس الثوري الإيراني شن ضربات على 3 قواعد أمريكية في الكويت، وقبل ذلك أعلن منع 3 ناقلات نفط من عبور مضيق هرمز. يأتي هذا التطور الميداني فيما صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس لهجته تجاه إيران ملوحا باستهداف منشآت مدنية بينها جسور ومحطات كهرباء كلما استهدفت طهران سفنا في مضيق هرمز. قراءة في التهديدات الجديدة لترامب وما إذا كانت تعكس استحالة العودة للمفاوضات حاليا، يقدمها لنا هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بمصر، اتصل به أيمن الأحمد.
6: تحاول إيران استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط عنيف جدا ومؤثر جدا على العالم كله وليس فقط على أمريكا ومنطقة الخليج والإقليم. النقطة المهمة أنها تستخدمها بشكل عسكري لتطلق النيران على السفن التجارية التي تمر. كان في ضربات أمريكية على إيران لمحاولة إثناءها عن ضرب السفن في المضيق. في مشكلة كبيرة في إيقاف الضربات المتبادلة بين أمريكا وإيران. أول مشكلة هو طبعا انهيار الثقة اللي بينهم، وأيضا موقف الوسطاء صعب لأن جسور الثقة المنهارة دي مشكلة. النقطة المهمة جدا أن كل طرف يريد من الطرف الآخر أن ينفذ ما يريده قبل العودة للمفاوضات. فعلى سبيل المثال إيران تريد أن يتم الاعتراف بسيطرتها على المضيق قبل المفاوضات، وأمريكا تريد من إيران

0: تلتزم بالمرور الحر للملاحة قبل الجلوس عامة المفاوضات. ما بين الطرفين وإصرار كل طرف على موقفه، المفاوضات ما زالت بعيدة، وأن التصعيد هو الذي سيسود المشهد حتى الآن للأسف الشديد.
1: في خضم التصعيد العسكري الأمريكي الإيراني، أعلنت الولايات المتحدة أمس توصلها إلى اتفاق تاريخي للتعاون النووي المدني مع السعودية، مؤكدة أنه مرفق باتفاق ضمانات لمنع الانتشار النووي. نختم بملف الحرب الروسية الأوكرانية ميدانيا. أعلنت السلطات المحلية اليوم مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين جراء ضربات أوكرانية استهدفت خلال الليل روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أعلن أمس على منصة إكس أنه تحدث مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بهدف إعادة تنشيط الدبلوماسية بحثا عن مخرج للحرب مع روسيا. بالمقابل كشفت تقارير إعلامية تراجع الكريملين عن أي استعداد لإعادة أراض تسيطر عليها روسيا إلى كييف وتمسكه بالاتفاق عليها أو تحويل أجزاء منها إلى مناطق عازلة. نستمع في هذا الإطار لقراءة سعيد سلام مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية، تحدث من كييف لأيمن الأحمد.
2: إن التسريبات الخارجة من دوائر القرار في موسكو حول تمسكها بالأراضي الأوكرانية وسعيها لإعادة تعريف وجودها العسكري تحت مسمى المناطق العازلة تحمل أبعادا استراتيجية بالغة الخطورة. بداية، لا يمكن قراءة هذه التحركات بمعزل عن التوقيت الجيوسياسي الحساس الذي تتشتت فيه الموارد الأمريكية بين ملف الغزو الروسي لأوكرانيا وحربها المعقدة على إيران، مما يتيح للكرملين النافذة لمحاولة إعادة تشكيل قواعد الاشتباك وتثبيت أمر واقع جديد على الأرض. من ناحية أخرى، فإن حسابات موسكو لم تعد تقتصر على استخدام الأرض كورقة مساومة مرحلية، بل تجاوزتها نحو محاولة فرض خريطة أمنية جديدة تقوم على عقيدة الفرض الميداني، تستهدف تجريد أوكرانيا من قدرتها على تهديد العمق الروسي وتحويل الأقاليم المحتلة إلى حزام عازل يحول دون أي احتكاك مباشر بين القوات الأوكرانية والروسية. وهنا ينكشف أن المناطق العازلة ليس إلا غطاء سياسيا ودعائيا للتغطية على هدف التوسع واحتلال المزيد من الأراضي وإضفاء مشروعية دفاعية زائفة في محاولة لقضم الأرض خطوة بخطوة مع تقليل الكلفة الدبلوماسية.
1: بهذا إذن ينتهي عرض السابعة، في ختامه الكلمة مباشرة لك ميلاني.
3: Merci محفوظ السلك pour ce journal. On vous retrouve bien évidemment dans une heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. Tout de suite sur Média, c'est un point sur l'actualité sportive. C'est bien sûr Sport Matin avec Hassan Jabili. Et bonjour Hassan.
4: Bonsoir, khair Milani.
3: Alors, on parle mercato ce matin. Issa Diop, le défenseur central marocain qui a signé à Ipswich Town.
4: تمنى نادي Ipswich Town أعلن رسميا أمس التعاقد مع الدولي المغربي عيسى ديوب بعقد يمتد حتى صيف العام 2030 قادما إليه من فولام، وفي وقت لم يتم فيه الإعلان عن قيمة الصفقة. ذكرت مصادر إعلامية أنها نهزت 10 ملايين يورو. ديوب كان أحد أبرز الوجوه في مشوار أسود الأطلس نحو ربع نهائي كأس العالم الأخيرة، خاض 5 مباريات كاملة وأثبت صلابته الدفاعية قبل أن يضيف لمساته الهجومية بهدف في مرمى هولندا. مدرب إبسويتش تاون غاري أونيل لم يخفي إعجابه بالصفقة، معتبرا في حديثه لموقع النادي أن الفريق تعاقد مع مدافع يملك خبرة كبيرة في البريمير ليج وشخصية تنافسية عززت المستويات التي قدمها بقميص المنتخب المغربي في المونديال. أما ديوب وفي حديثه لموقع النادي أكد أن شعوره كان إيجابيا منذ أولى جلسات التفاوض، وأن إبسويتش تاون شكل بالنسبة إليها الخيار الأنسب لمواصلة مسيرته. مسيرة ديوب للإشارة التي بدأت في عالم كرة القدم الاحترافية مع نادي تولوز الفرنسي، هناك تولى شارة القيادة في سن مبكرة قبل أن ينتقل إلى ويستهام يونايتد في العام 2018 و2000، وبعدها في العام 2022 و2000 حمل ألوان فريق فولام، خاض أكثر من 75 مباراة بقميصه في البريمير ليج ليصل مجموع مبارياته في الدوري الإنجليزي حتى الآن 173 مباراة. مع أخبار انتقالات اللاعبين المغاربة، دائما حسم الدوري المغربي بلال نادر مستقبله الكروي بعدما توصل إلى اتفاق مع هامبورغ الألماني للانتقال إلى صفوفه.

خلال الميركاتو الصيفي الحالي عقب نهاية عقده مع أولمبيك مارسيليا الفرنسي، ووفقا لما أوردته تقارير صحافية بينها ما أورده موقع فوت ميركاتو وسكاي ألمانيا، فإن الطرفين توصل إلى اتفاق كامل يقضي بتوقيع لاعب الوسط البالغ من العمر 22 عاما عقدا يمتد حتى صيف العام 29 و2000 في انتظار خضوع اللاعب للفحص الطبي الروتيني. وكان بلال نادر قد قرر عدم تجديد عقده مع مارسيليا رغم حصوله على دقائق لاعب المهمة خلال الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو ديزيربي، حيث شارك أساسيا في عدة مباريات وظهر بانتظام كبديل. مع أخبار اللاعبين المغاربة دائما، أعلن متوسط الميدان فريق الجيش الملكي محمد ربيح حرمات رحيله عن النادي. قائد الفريق العسكري وجه أو ودع جماهير النادي عبر منشور على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيغادر أسوار فريق العاصمة بعد 6 مواسم قضاها في صفوف الفريق العسكري، توج خلالها بلقب الدوري ولقب كأس العرش. وخاض حرمات نهائي دوري أبطال إفريقيا في الموسم المنقضي، ومن المتوقع أن ينضم اللاعب البالغ من العمر 32 عاما إلى صفوف فريق الشمال القطرية. في أخبار المنتخبات المغربية، توج المنتخب المغربي للسيدات أقل من 17 سنة بلقب دوري شمال إفريقيا بعدما أنهى المنافسة متصدرا للبطولة التي اختتمت أمس بتونس ب7 نقاط. التتويج حسمته فتيات المنتخب المغربي أمس عقب فوزهن على المنتخب التونسي ب4 أهداف لـ3 في المباراة التي جمعتهما أمس بملعب أريانا ضواحي العاصمة التونسية برسم الجولة 3 والأخيرة من البطولة. وكانت فتيات المنتخب المغربي قد افتتحن مشوارهن في البطولة بالتعادل أمام منتخب بوتسوانا بهدف لمثله قبل أن يحققن فوزا على منتخب ليبيا بنتيجة كبيرة استقرت على 10 أهداف لـ0. قاريا، قال رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم الجنوب افريقي باتريس موتسيبي ان بلوغ المنتخب الوطني المغربي ربع نهائي كأس العالم الأخيرة يشكل مصدر فخر لكل القارة الافريقية. موتسيبي وخلال مؤتمر صحفي في جوهانسبرغ امس اشاد بالمستوى الذي قدمته المنتخبات الافريقية في المونديال، معتبرا ان وصول المغرب الى الادوار المتقدمة الى جانب تأهل عدد من المنتخبات الافريقية الى الادوار الاقصائية عزز صورة الكرة الافريقية على الساحة العالمية. وكشف رئيس الكاف عن توجه لعقد اجتماع موسع مع مختلف الشركاء والاتحادات الكروية من أجل وضع استراتيجية تضمن استمرار هذا التطور والبناء على النتائج الإيجابية التي حققتها المنتخبات الإفريقية في المونديال الأخير. وارتباطا بالكاف ومسابقة الكاف للمنتخبات، أعلنت الهيئة الكروية القارية رفع قيمة الجوائز المالية الخاصة بكأس أمم إفريقيا للسيدات التي تنطلق الأحد القادم بالمغرب في خطوة جديدة لدعم كرة القدم النسائية. الجائزة المخصصة للمنتخب البطل تضاعفت لتصل إلى 2 مليون دولار، فيما ارتفع إجمالي الجوائز بنسبة 67% ليبلغ 5,800,000 دولار، كما شملت زيادات المنتخبات صاحبة المراكز المتقدمة إلى جانب رفع منحة المشاركة لكل منتخب مشارك إلى 150,000 دولار. كرة القدم دائما دوليا اللحظة، في إيطاليا يواصل اسم المدرب الإسباني بيب غوارديولا تصدر واجهة الأخبار. رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أكد أمس وجود اتصالات مباشرة مع المدرب السابق لمانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا لبحث إمكانية توليه تدريب المنتخب الإيطالي. الاتحاد الإيطالي أوضح أن باب المفاوضات لا يزال مفتوحا رغم وجود أسماء أخرى مرشحة، في وقت تسعى فيه إيطاليا إلى فتح صفحة جديدة بعد الإخفاق في التأهل إلى كأس العالم للمرة 3 تواليا. وفي بلجيكا، تقترب الجامعة البلجيكية لكرة القدم من التعاقد مع الهولندي مارك فان بومان لخلافة الفرنسي رودي غارسيا في تدريب منتخب الشياطين الحمر. تشير تقارير إعلامية إلى أن فان بومان سيوقع عقدا يمتد حتى نهاية أمم أوروبا من العام 28 و2000 بعدما قرر اتحاد بلجيكا عدم تجديد عقد غارسيا رغم بلوغ منتخب الشياطين الحمر ربع نهائي المونديال.
نعود إلى أخبار انتقالات اللاعبين بالذات في إنجلترا. مانشستر سيتي يؤمن مستقبل نجمه في الفودين. السيتي أعلن تمديد عقد الدولي الإنجليزي أمس حتى العام 33 و2000. العقد الجديد للدولي الإنجليزي يمنحه قدرا كبيرا من الاستقرار بعد فترة مضطربة في مسيرته، كما يمنح مدرب الفريق الإيطالي إنزو ماريسكا دفعة معنوية. وعن فودين

0: وقع الرئيس
1: مجلس النواب
2: سوني اليورانيوم.
3: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم.

0: من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد نحلل
1: مع من تتحاور
0: ونقدم اليوم. الخبر كما هو
2: على قناة ميديا تيفي.
0: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديا تيفي، الخبر برؤية جديدة.
3: Matinfo, Mélanie Pinto.
4: Et d'ici quelques instants, ça sera le retour de l'actualité avec Mahfoud Oulsalek. Il sera notamment question d'Airbus qui accélère son développement au Maroc et se prépare une nouvelle phase d'expansion industrielle. Mais tout d'abord, on jette un coup d'œil à la météo avec Asma Bachri.
5: بالمغرب الأجواء صافية ومشمسة بأغلب أرجاء المملكة. درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة تسجل بكل من الرباط والدار البيضاء، 31 درجة بطنجة وأكادير والعيون، 32 درجة ببني ملال، 37 درجة بالناظور، 39 درجة بفاس، 41 درجة بالرشيدية، 42 درجة تسجل بمراكش، و43 درجة أعلى معدلات مرتقبة بوجدة. الجزائر طقس مشمس بعموم المناطق، درجات الحرارة 31 درجة تسجل بالجزائر العاصمة، 33 درجة بوهران، 35 درجة بعنابة، 36 درجة بتمرست، 43 درجة بتياريت، 44 درجة بقسنطينة، 47 بشلف، و 48 درجة ببسكرة وأدرار. بتونس تستمر درجات الحرارة مرتفعة بغالبية المناطق، 41 درجة تسجل بتونس العاصمة، 39 درجة بسوسة ومدنين، 41 درجة بجربة وسوسة، 37 درجة بطبرقة والمنستير، 43 درجة بالقصرين، و 48 درجة بقفصة وتوزر.
4: À 8h tout pile sur Média, l'heure de votre journal avec Mahfoud Oulsalek. Sbah al-khair Mahfoud.
6: Sbah al-khair Mélanie, sbah al-khair مستمعين الكرام. اهلا بكم الى عناوين النشرة. في خطوة تعكس ثقة عالمية في الطيران المغربي، مجموعة إيرباص تجدد تأكيد عزمها توسيع استثماراتها بالمغرب، وتعتبر المملكة منصة صناعية استراتيجية في إفريقيا والشرق الأوسط. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير معدات عسكرية أمريكية في الأردن وضرب أهداف لواشنطن في الكويت. ودونالد ترامب يرفع سقف التهديدات ضد إيران ويعلن استهداف البنية التحتية المدنية ردا على أي هجوم في مضيق هرمز. إسرائيل تواصل ترسيخ وجودها العسكري في قطاع غزة عبر توسيع مناطق سيطرتها وتحصين ما يعرف بالخط الأصفر، وجيش الاحتلال يكثف وتيرة قصفه للمناطق السكنية وخيام النازحين، والأمم المتحدة تتهمه بارتكاب انتهاكات جسيمة. في رياضة الثامنة نهتم بجديد انتقالات اللاعبين الدوليين المغاربة. عيسى ديوب ينتقل إلى نادي إبسويتش تاون الإنجليزي قادما من فولام بعقد يمتد لصيف العام 30 و2000. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ونبدأها بالشأن المغربي. من قلب معرض فارنبورو الدولي للطيران بالمملكة المتحدة، جددت مجموعة إيرباص تأكيد عزمها توسيع استثماراتها بالمغرب، معتبرة المملكة منصة صناعية استراتيجية في إفريقيا والشرق الأوسط. المجموعة الحاضرة بالمغرب منذ 75 عاما تعتزم تعزيز أنشطتها من خلال إحداث مركز إقليمي للمروحيات مخصص للصيانة والإصلاح والتكوين، توجه يأتي في وقت أصبحت فيه جميع الطائرات المدنية لإيرباص تضم مكونات مصنعة بالمغرب الذي يحتضن أكثر من 155 شركة في قطاع الطيران، ويوفر أزيد من 25 ألف منصب شغل مع صادرات تتجاوز 3 مليارات دولار ونسبة إدماج محلي بلغت 2.40%. من لندن نتابع ربورتاج مراسلنا

0: حميد الأزهري.
1: بقوة يسجل المغرب حضوره في معرض الطيران البريطاني، جناح خاص للمملكة واجتماعات عمل وشراكات مع مختلف الفاعلين الدوليين في عالم الطيران، وعلى رأسهم مجموعة

0: لا يقتصر على تحقيق منفعة لإيرباص وحدها، بل يمثل مكسبا للطرفين لأنه يسهم في دعم اقتصاد المملكة، والمغرب يمتلك مقومات كثيرة، وهذا بالضبط ما نعتز به ونقدره في إيرباص.
1: هذا المعرض يعد ثاني أكبر معرض عالمي للطيران. مشاركة المغرب فيه تعكس نضج منظومته الصناعية في قطاع شديد التطور، كما يقول لي جيان هوا الإعلامي المتخصص في تغطية معارض الطيران.
2: معرض هذه السنة يركز أكثر على الشركات الناشئة المتخصصة في الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي. المسألة لم تعد تقتصر على من يستطيع تصنيع أفضل الطائرات، بل تتعلق بمن يستطيع تطوير أسرع التقنيات الدفاعية وأذكاها.
1: خلال العقدين الماضيين نجح المغرب في بناء منظومة صناعية متكاملة في عالم الطيران، أكثر من 155 شركة تنشط في هذا القطاع بالمملكة، محققة بذلك حجم صادرات يصل إلى 3 ملايير دولار. لمدئة، حميد الأزهري، لندن.
3: بتعليمات ملكية مثل أمس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة العاهل المغربي الملك محمد السادس في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الغانية أكرا والمخصصة لمناقشة سبل القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة وتعزيز الأنظمة الصحية في إفريقيا بحلول 2030. بالمناسبة أبرز بوريطة الرؤية الملكية لسيادة صحية إفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، وأكد أن المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونه الإفريقي. خلال عرض أمام مجلس الحكومة أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أمس أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرة على الصمود والتكيف مع مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة المعتمدة، والتي مكنت من الحفاظ على التوازنات الماكروإقتصادية وضبط عجز الميزانية ومواصلة تمويل البرامج الاجتماعية والاستثمار العمومي، وذلك في إطار تقديم حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 والتحضير لمشروع قانون المالية لعام 2027. إلى ملف تطورات التوتر الأمريكي الإيراني، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه هاجم ودمر معدات عسكرية أمريكية في الأردن شملت بحسبه رادارا تابعا لنظام الدفاع الصاروخي الأمريكي ونظام باتريوت ورادارا من طراز سيرام وحظيرة مروحيات. وأعلنت القوات المسلحة الإيرانية استهداف مستودعات ذخائر ومواقع لوجستية للجيش الأمريكي في معسكر الدوحة وخزانات وقود في قاعدة جوية ومستودع ذخائر في قاعدة بالكويت. وقبل ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني منع 3 ناقلات نفط من عبور مضيق هرمز. تأتي هذه التطورات الميدانية فيما صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس لهجته تجاه إيران ملوحا باستهداف منشآت مدنية بينها جسور ومحطات كهرباء كلما استهدفت طهران سفنا في مضيق هرمز. قراءة في هذه التهديدات الجديدة لدونالد ترامب، وما إذا كانت تعكس استحالة العودة للمفاوضات حاليا، يقدمها لنا هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بمصر، اتصل به أيمن الأحمد.
4: تحاول إيران استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط عنيف جدا ومؤثر جدا على العالم كله وليس فقط على أمريكا ومنطقة الخليج والإقليم. النقطة المهمة أنها تستخدمها بشكل عسكري بتطلق إيران على السفن التجارية التي تمر. كان في ضربات أمريكية على إيران لمحاولة إثناءها عن ضرب السفن في المضيق. في مشكلة كبيرة في إيقاف الضربات المتبادلة بين أمريكا وإيران. أول مشكلة هو طبعا انهيار الثقة اللي بينهم، وأيضا موقف الوسطاء صعب لأن جسور الثقة المنهارة دي مشكلة. النقطة المهمة جدا أن كل طرف يريد من الطرف الآخر أن ينفذ ما يريده قبل العودة للمفاوضات. فعلى سبيل المثال إيران تريد أن يتم الاعتراف بسيطرتها على المضيق قبل المفاوضات، وأمريكا تريد من إيران أنها تلتزم بالمرور الحر للملاحة قبل الجلوس على المفاوضات. ما بين الطرفين وإصرار كل طرف على موقفه، المفاوضات ما زالت بعيدة، وأن التصعيد هو الذي سيسود المشهد حتى الآن للأسف الشديد.
3: وفي خضم التصعيد

0: الأيدي العسكرية الأمريكية الإيرانية أعلنت الولايات المتحدة توصلها إلى اتفاق تاريخي للتعاون النووي المدني مع السعودية، مؤكدة أنه مرفق باتفاق ضمانات لمنع الانتشار النووي. الاتفاق يحمل أبعادا تتجاوز التعاون في مجال الطاقة، إذ ينظر إليه كرسالة استراتيجية تعكس تموقع الرياض في خريطة التوازنات الإقليمية الجديدة في وقت تواصل فيه الحرب الأمريكية الإيرانية إعادة رسم موازين القوة في الخليج والشرق الأوسط. عن هذا الجانب نستمع من الرياض لتوضيحات المحلل السياسي خليل الخليل، حوره أيمن الأحمد.
1: المشروع بالنسبة للمملكة العربية السعودية لم يكن جديدا، كان مدروسا وكان مخططا له، ولم يكن جديد سوى ما تم الاتفاق عليه وإعلانه في هذه الظروف. هنا الاتفاق على 30 عام على وجود تعاون في اكتشاف وكذلك تخصيب لليورانيوم لأهداف مدنية. الموضوع بالنسبة للمملكة موضوع اقتصادي بحت، وموضوع للتنمية بوجود طاقات وإمكانات غير البترول وغير الاعتماد على طاقة النفط. لذلك المملكة طموحة، المملكة العربية السعودية أيضا تريد أن ترسل رسالة لإيران والخلافات أننا يمكن أن نحقق الأهداف الاستراتيجية التنموية والتنمية المستدامة بدون حروب يعني. وهي رسالة مهمة جدا من المملكة العربية السعودية، وهي رسالة أيضا التنمية المستدامة، أن هنالك إمكانات في المملكة العربية السعودية، إن أرادت أمريكا أن تكون شريكة استراتيجية فيمكن، فأهلا ومرحبا، ولدينا شركاء آخرون يعني خذ مثلا الفوسفات، كوريا الجنوبية هي التي قامت بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية، هنالك اتفاقيات أخرى مع الصين واتفاقيات أخرى مع روسيا الاتحادية يعني. لذلك هذه الرسائل هي رسائل استراتيجية، رسائل اقتصادية، رسائل دبلوماسية.
0: إلى غزة، حيث تواصل إسرائيل ترسيخ وجودها العسكري داخل القطاع عبر توسيع مناطق سيطرتها وتحصين ما يعرف بالخط الأصفر. وبالتزامن مع ذلك كثفت قوات الاحتلال خلال الأيام الأخيرة وتيرة قصفها للمناطق السكنية وخيام النازحين. إثر ذلك اتهمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الجيش الإسرائيلي بتصعيد استهداف المدنيين وارتكاب انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى جرائم حرب. من غزة هذا ربورتاج مراسلنا سيف السويطي.
2: صرت أمسكهم أرميهم من الشباك، الجيران كانوا يلقفوهم منا.
3: لم يجد الناجي محمد المصري وسيلة لإنقاذ أطفاله سوى إلقائهم من نافذة المنزل بعدما حاصرتهم ألسنة النيران التي أشعلها القصف الإسرائيلي في لحظات فاصلة بين الموت والحياة، فيما كانت النيران تلتهم غرفة شقيقه وأطفاله.
2: الاستهداف مباشر جاء في غرفة الأطفال وغرفة أبوهم وأمهم. سمعت أولاد أخويا بينادوا يا عمي يا بابا. جيت طلعت من هذا الباب هنا قربت، كانت في طبعا حريق كثير يعني، ما قدرتش أقرب، كان في عندي مية جوا، صرت أدير سطل سطلين، خلصت المية اللي عندي والولاد بينادوا وأنا شايفهم قدامي، في عندي باب من ورا بلف على الأوضة تاعتهم، حاولت أقرب عليهم، لاحظت أن النار بدأت تقرب، صاروا أولادي يعيطوا هنا، صاروا يخافوا، اشتبكوا من المشهد، وكانت أمي الست كبيرة في الوضع هذه. طب أنا صرت ما بين بدي أشوف هذول اللي عايشين شاش نسوي فيهم، وبين اللي قاعدين بيحترقوا قدامك إيش بيسووا فيهم.
3: تتخذ العمليات العسكرية الإسرائيلية منحا تصاعديا في قطاع غزة مع اتساع رقعة الغارات التي تستهدف خيام النازحين والشقق السكنية وتجمعات المواطنين، وبالتوازي مع ذلك يتواصل نزوح مئات العائلات من المناطق القريبة من الخط الأصفر. يقول أبو محمد إنه لم يلمس أيا من وعود وقف إطلاق النار منذ الإعلان عنه.
4: قبل 3-4 أيام أنا قاعد والله بقرأ في المصحف يا جماعة، وقاعد الليلة هو بتنضرب عجار وبيجي الراس عندي، أنا شرد جوا ورجعت زلمة كبير لقيت جاري لما أخذ متفتفت، حرام عليكم يا جماعة.
3: يرى مراقبون أن الضغط العسكري الإسرائيلي ينعكس على الأوضاع الإنسانية للنازحين، في حين تحذر المنظمات الدولية من استمرار الحراك العسكري الذي يقيد عملها. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
0: في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية ميدانيا، أعلنت السلطات المحلية اليوم مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين جراء ضربات أوكرانية استهدفت خلال الليل روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو. إلى ذلك حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع عقد بينهما في مانيلا من استمرار عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، معتبرا ذلك غير مقبول. في الصفحة الرياضية نهتم بكرة القدم وجديد انتقالات الدوليين المغاربة، حيث انتقل عيسى

0: إثيوب إلى إبسويتش تاون الإنجليزي قادما إليه من فولام بعقد يمتد لصيف العام 30 و2000. نتابع التفاصيل في تقرير الحسن جابري.
1: من تألق لافت له في المونديال الأخير إلى محطة جديدة في مساره مع الأندية، الدولي المغربي عيسى ديوب لن يبرح البريمير ليج الإنجليزية، لكنه سيغير ألوان الفريق الذي سيلعب له. نادي إبسويتش تاون الإنجليزي أعلن رسميا التعاقد مع الدولي المغربي بعقد يمتد حتى صيف العام 30 و2000 قادما إليه من فولام، وفي وقت لم يتم فيه الإعلان عن قيمة الصفقة. ذكرت مصادر إعلامية أنها نهزت 10 ملايين يورو. ديوب كان أحد أبرز الوجوه في مشوار أسود الأطلس نحو ربع نهائي المونديال الأخير، خاض 5 مباريات كاملة وأثبت صلابته الدفاعية قبل أن يضيف لمساته الهجومية بهدف في مرمى هولندا. مدرب إبسويتش تاون غاري أونيل لم يخفي إعجابه بالصفقة، معتبرا في حديثه لموقع النادي أن الفريق تعاقد مع مدافع يملك خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز وشخصية تنافسية. أما ديوب فأكد أن شعوره كان إيجابيا منذ أولى جلسات التفاوض، وأن إبسويتش تاون شكل بالنسبة إليها الخيار الأنسب لمواصلة مسيرته. مسيرة ديوب للإشارة التي بدأت في نادي تولوز الفرنسي في سن مبكرة قبل أن ينتقل إلى ويستهام يونايتد في العام 18 و2000، وبعدها إلى فولهام في العام 22 و2000. هناك خاض أكثر من 75 مباراة رفقته في البريمير ليج، ليصل عدد مبارياته حتى الآن في الدوري الإنجليزي إلى 173 مباراة.
0: شكرا لك الحسن جابري. بهذا إذن ينتهي عرض 8 بعد الفاصل. مستمعينا، يتجدد لقاؤكم مع ميلاني بينتو.
2: إيزابيل دائما بجنبكم.

0: pur et de la 7e édition du Amman International Film Festival qui se déroule en Jordanie du 26 juillet, donc d'ici 3 jours jusqu'au 3 août. Le festival se concentre sur les premiers films, longs métrages, narratifs, documentaires et courts métrages internationaux avec un accent particulier sur le cinéma arabe, une forte participation notamment maghrébine avec la marocaine par exemple Meryem Ben Barek et son film bien sûr Derrière les palmiers. C'est la chronique de Bilal Marmid.
1: نتابع تفاصيل مهرجان مراكش السينمائي الدولي الذي سيصل لنسخته 23 بين 20 و 28 من نوفمبر المقبل. نتابع أيضا بقية المواعيد الدولية والعربية الأخرى ومن ضمنها مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم هو موعد يصل نسخته 7 والمساحة الزمنية المخصصة له بين 26 من جاري هذا الشهر والثالث من غشت ستشهد مشاركة أفلام عربية ودولية 82 شريطا من 27 دولة مع مشاركة مغربية بفيلم خلف أشجار النخيل لمريم مبارك. مهرجان يفتتح بفيلم صوفيا لمخرجه ظافر العابدين وهو الفيلم الذي عرض لأول مرة بمهرجان مراكش السينمائي الدولي قبل أن يعرض في أمكنة أخرى منها بيفرلي هيلز وفرايبورغ ومانشستر وحصد جائزة أفضل إخراج. أصلا السينما التونسية ستكون حاضرة أيضا في عمان من خلال أسماء كثيرة من ضمنها هند صبري وفي عمان سلسلة من جلسات حوارية مفتوحة للجمهور مع أسماء محترمة في عالم السينما. المخرج الفلبيني العالمي بريانتي ماندوزا واحد من هؤلاء. مبدع كيناتاي الذي حصل على جائزة لجنة تحكيم مهرجان كان في العام 2009 سيلتقي صناع السينما وجمهور السينما للاقتراب من تجربته وقصته والأسئلة التي تحرك عالمه السينمائي في عمان. سبق للفيلم المغربي أصلا أن تألق واحد من أنجح مخرجينا وهو كمال الأزرق سبق له أن حصل على السوسن السوداء لأفضل فيلم روائي طويل في النسخة الخامسة أي قبل الماضية بشريطه عصابات ليموت. بطل الشريط أيضا عبد اللطيف المستوري أحرز جائزة أفضل ممثل. هو موعد منفتح إذن على السينما المغربية والمغاربية والعربية والدولية بتركيز خاص على الأعمال الأولى للفنانين من مخرجين وكتاب وممثلين. أفلام داخل المسابقة وأخرى تعرض خارجها والعين ستتابع مهرجان عمان السينمائي الدولي في نسخته 7. لكي نحكم على المستوى يجب أن نشاهد هذا المستوى. أصلا كنا دوما نصمت ونجلس في القاعات بهدوء ونشاهد الأفلام بعد ذلك نحكم. قد أصير صاخبا حين أشاهد وهذا هو المطلوب. سأعود للموضوع من عين المكان في ركن الاثنين والسلام. إلى الملتقى.

0: C'est l'été sur Média. Des histoires qui font voyager, des trésors à redécouvrir, des instants pour prendre soin de soi, des rendez-vous culturels inspirants et la plus belle sélection musicale pour accompagner vos journées. Un été qui s'écoute, qui se découvre et qui se partage. Vivez l'été autrement sur Média. Matin Info, Mélanie Pinto.
1: Vous êtes bien sûr Média, merci d'être avec nous. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent Matin Info. Eh bien, c'est terminé en tout cas pour aujourd'hui. Merci à Abdelhaim à la réalisation ce matin et pour sa bonne humeur. Rendez-vous demain à partir de 6h30. L'actualité, par contre, ça continue tout de suite. La synthèse de l'actualité de 9h, présentée ce matin par Asma Bachri. Sabah al-khair, Asma.
2: Sabah al-khair, Mélanie. Sabah al-khair, Moustamaïn. أهلا بكم. بداية هذا الموجز بالحرائق التي تحاصر العديد من الدول الأوروبية بإسبانيا دعت السلطات بإخلاء العديد من المناطق المحيطة بمدينة توليدو على بعد 75 كيلومتر من العاصمة، وأرسلت تنبيهات طوارئ عبر الهواتف إلى سكان المناطق محذرة من حرائق تهدد المنازل. وفي فرنسا يكافح الإطفائيون حريقين كبيرين، أحدهما جنوب غرب البلاد اجتاح أكثر من 1000 هكتار وما زال يواصل تمدده. وبجنوب إيطاليا تشتعل عشرات الغابات مؤججة برياح حارة، كما سجل أكثر من 160 حريقا خلال الساعات 24 الماضية في كالابريا المجاورة. الجزائر بدورها تواجه واحدة من أصعب موجات الحرائق للغابات هذا الصيف، وامتدت النيران إلى عدة ولايات شمالية مخلفة 6 قتلى وأكثر من 100 مصاب وأضرارا واسعة شملت مئات المنازل والمساحات الغابوية. وتخوض فرق الإطفاء بالبلاد سباقا مع الزمن لاحتواء الحرائق في ظل موجة حر استثنائية. بتطورات الشرق الأوسط، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه هاجم ودمر معدات عسكرية أمريكية في الأردن والكويت. وقبل ذلك أعلن الحرس منع 3 ناقلات نفط من عبور مضيق هرمز. وفي خضم هذا التصعيد العسكري الأمريكي الإيراني، أعلنت الولايات المتحدة أمس توصلها إلى اتفاق تاريخي للتعاون النووي المدني مع السعودية، مؤكدة أنه مرفق باتفاق ضمانات لمنع الانتشار النووي. إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، في بيان صادر عنها اليوم قالت محافظة القدس إن أكثر من 2300 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك تزامنا مع إحياء ما يسمى بذكرى خراب الهيكل. الحرب الروسية الأوكرانية، ميدانيا أعلنت السلطات المحلية اليوم مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين جراء ضربات أوكرانية استهدفت خلال ليل روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو. إلى ذلك أعلنت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاتفاق على رزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب الأوكرانية، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات. ختاما، أفاد فريق دولي من العلماء اليوم بأن تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري فاقم موجة الجفاف الشديد التي تجتاح أوروبا، مشيرا إلى أن درجات الحرارة القياسية وليس نقص هطول الأمطار هو السبب الرئيسي لهذه الأزمة. ختام هذا الموجز، بعد قليل تتقون كريمة في بريمير كافي. إلى اللقاء.

ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعداً جديداً بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيراً. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش.

0: ترقبوا مهرجان أوروش تالنت أيام 24 و 25 يوليوز في كورنيش مهدية مهدية. للمزيد من المعلومات زوروا الموقع orange.na/orangetalent. أورانج المساند الرسمي للمواهب المغربية.
1: أنا شاب عندي قل من 35 سنة وباغي نبني المستقبل ديالي، ممكن نشري أول دار ليا بلا ما نضغط على راسي؟
2: كل شيء ممكن مع سلف سكن مبروك ديال البنك الشعبي. استافدوا من أقساط قابلة للتعديل، نسب فائدة تفضيلية، تأجيل بداية التسديد وتمويل أشغال الإصلاح. مع البنك الشعبي كل شيء ممكن.
3: البنك الشعبي، نكبروا جميع.
4: مع عروض ويفي اتصالات المغرب استمتع في دارك بكونيكسيون قوية سريعة ومستقرة. عيش ستريمينج بلا انقطاع، الماتشات بحال في التيران، والبارتاج مع العائلة بلا حدود. استفدوا من عروض ويفي فيبغ وبوكس 5G عالي السرعة ابتداء من 400 درهم الشهر. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
5: مغاربة العالم، هذا ماشي صيف عادي، هذا راه صيف الهمزة. بنك اوف افريكا موجد لكم عروض وتخفيضات باش تفتحوا الحساب وتشريوا داركم وتصرفوا الدوفيز وامتيازات في الخلاص بالبطاقه. دايزها الكلام مع الصيف الهمزه ديال بنك اوف افريكا، ديما كاين الحل. للمزيد من المعلومات بنك اوف افريكا بوايما.
6: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.

0: يعود بحلة جديدة بحفلات استثنائية مع ألمع النجوم. كونوا في الموعد وعيشوا أجمل لحظات في طنجة، المضيق، الحسيمة والسعيدية ابتداء من 20 يوليوز. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تافيلال الدورة التاسعة من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليوز 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
2: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز العاشرة.
3: معكم أسماء بشري، أهلا بكم. ونبدأ هذا الموجز بتطورات الشرق الأوسط، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه هاجم ودمر معدات عسكرية أمريكية في الأردن والكويت. وقبل ذلك أعلن الحرس الثوري منع 3 ناقلات نفط من عبور مضيق هرمز. وفي خضم هذا التصعيد العسكري الأمريكي الإيراني، هدد الرئيس دونالد ترامب بقصف البنية التحتية المدنية الإيرانية في كل مرة تطلق فيها طهران النار على سفن في مضيق هرمز الاستراتيجي. في الأخبار المغربية بالرباط، وخلال عرض أمام مجلس الحكومة أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود والتكيف مع مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة المعتمدة، والتي مكنت من الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية وضبط عجز الميزانية ومواصلة تمويل البرامج الاجتماعية والاستثمار العمومي. في تونس، حذر أمس رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة من أن الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي تهدد سلامة الأدوية ومخابر التحليل، بما قد ينعكس مباشرة على صحة المرضى، داعيا إلى اجتماع عاجل مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز لبحث حلول تحد من آثار هذه الانقطاعات. تواصل حرائق الغابات العنيفة التي تؤججها الرياح القوية، ودرجات الحرارة المرتفعة تواصل اجتياح مناطق عدة في جنوب أوروبا، خاصة في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، حيث اضطرت السلطات إلى إجلاء آلاف الأشخاص الإضافيين من مناطق سياحية. وأسفرت الحرائق حتى الآن عن مقتل 3 من عناصر الإطفاء، 2 في فرنسا و1 في إيطاليا. ببريطانيا، تسببت موجة الحر التي ضربت البلاد في يونيو تسببت بضياع 24 مليون ساعة عمل وخسائر اقتصادية قدرت بأزيد من $1.5 مليار وفق تقرير لكلية لندن للاقتصاد. وذكر ذات التقرير في بيان أن العاملين في وظائف تتطلب تعرضا أكبر للحر وجهدا بدنيا أكبر قللوا من ساعات عملهم من الأكثر من الذين يعملون في وظائف تتطلب تعرضا أقل للحر وجهدا بدنيا أقل. ارتفعت أسعار النفط اليوم بأكثر من 1.5% لتبلغ أعلى مستوى لها منذ أكثر من 6 أسابيع مع تجدد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات، فيما تراجع سعر الذهب عن أعلى مستوياته في أسبوعين واستقر في المعاملات الفورية عند $4,132 للأونصة بعد ارتفاعه إلى

0: صباح الخير ومرحبا بكم معنا مستمعينا من جديد في حلقة أخرى من صباحيات الصيفية، لقاء يجمعنا معكم كل صباح من الاثنين إلى الجمعة بأجواء من المتعة والفائدة، يجمع بين الكلمة الهادفة والمعلومة المفيدة وأكيد الموسيقى الجميلة. فإنما كنتم نرحب بكم ونتمنى لكم متابعة طيبة.
1: ميديا صباحيات صيفية مع سعيدة.
0: كما تعودتم معنا مستمعينا نرافقكم ببقى من المختارات الغنائية التي تضفي على صباحنا مزيدا من الانتعاش والبهجة، إلى جانب فقرتنا الخاصة بالمعلومات والإرشادات والرسائل الصحية الصيفية التي نحرص من خلالها على تقديم نصائح عملية تساعدكم على الاستمتاع بفصل الصيف في أفضل الظروف الصحية. موضوع حوارنا اليوم يلامس جانبا مهما من حياتنا اليومية وعلاقتنا الإنسانية، وهو المجاملة بين الإيجابية والسلبية. المجاملة قد تكون لغة راقية للتواصل وتعزيز العلاقات، لكنها قد تتحول أحيانا إلى سلوك يبتعد عن الصراحة والصدق. أين تنتهي حدود اللباقة وتبدأ المبالغة؟ وكيف نوازن بين احترام مشاعر الآخرين والتعبير عن آرائنا بوضوح؟ للإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها يسعدنا أن تكون معنا اليوم الكوتش فدوى القبسي، خبيرة التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية، لنناقش مع هذا الموضوع من مختلف جوانبه طبعا الاجتماعية والنفسية. فأهلا بكم ونتمنى لكم متابعة طيبة أينما كنتم. نبدأ إذن بأول اختيار غنائي بصوت الفنانة أصالة النصري بنت الأكل.

نرحب دائما بكل من التحق بنا أنتم معنا في هذا اللقاء الجديد من صباحيات صيفية، ونبدأ بفقرتنا الأولى برسالة لمرضى ارتفاع ضغط الدم في فصل الصيف. مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يحتاج مرضى ارتفاع ضغط الدم إلى عناية خاصة للحفاظ على استقرار ضغط الدم وتجنب المضاعفات الصحية. الحرارة الشديدة قد تؤدي إلى فقدان السوائل والأملاح من الجسم، مما قد يؤثر على توازن الضغط ويزيد من الشعور بالتعب أو الدوار. إذن ماذا يجب فعله في فصل الصيف بالنسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم؟ أولا، يجب شرب الماء بانتظام على مدار اليوم حتى دون الشعور بالعطش. كذلك

يجب قياس ضغط الدم بشكل منتظم، خاصة خلال موجات الحر أو الحرارة الشديدة. تناول الخضروات والفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ، المطيشة وكذلك الخيار. الالتزام بالأدوية الموصوفة وعدم تغيير الجرعات إلا بعد استشارة الطبيب. كذلك يجب ممارسة النشاط البدني في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس، والبقاء في أماكن جيدة التهوية وتجنب التعرض المباشر للشمس لفترة طويلة. هذا إذن ما يجب فعله. أما ما يجب تجنبه، فأولا يجب تجنب التعرض لأشعة الشمس بين الظهر والعصر. كذلك عدم الإفراط في تناول الملح والمخللات والوجبات السريعة. يجب كذلك تجنب إهمال شرب الماء بسبب الانشغال أو السفر. كذلك يجب تجنب التوقف عن تناول أدوية الضغط عند الشعور بتحسن، وابتعدوا عن الإفراط في المشروبات المنبهة أو الغنية بالكافيين. كذلك تجنبوا ممارسة مجهود بدني عنيف في الأجواء الساخنة. رسالتنا هذا الصباح لمرضى ارتفاع ضغط الدم في فصل الصيف. الصيف هو فرصة للاستمتاع بالعطلة والأنشطة المختلفة، لكن مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة: شرب الماء، الالتزام بالعلاج، تجنب الحرارة المفرطة، كلها خطوات بسيطة تساعد مرضى ارتفاع ضغط الدم على قضاء صيف آمن وصحي. تذكروا دائما أن الوقاية خير وسيلة للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية. ومن مختارتنا الغنائية الآن كلك على بعضك كاظم الساحر.

أرحب دائما بكل من التحق بنا أنتم معنا في الفقرة الأولى من صباحيات صيفية البرنامج الذي يرافقكم كل صباح من الاثنين إلى الجمعة بأجواء من المتعة والفائدة، يجمع بين الكلمة الهادفة والمعلومة المفيدة والموسيقى الجميلة. فنواصل فقرتنا ومجموعة من المعلومات المهمة التي تهتم أكيد بجميع أفراد الأسرة، ونتوقف اللحظة مع رسالة للأمهات، السفر مع الرضع في فصل الصيف. السفر مع الرضع تجربة جميلة تمنح الأسرة لحظات من المتعة والاسترخاء، لكنها تتطلب استعدادا جيدا وعناية خاصة لضمان راحة الطفل وسلامته، خاصة خلال فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة. لمعلوماتكم، الرضع أكثر حساسية للحرارة والجفاف من الأطفال الأكبر سنًا والبالغين، لذلك يحتاجون إلى متابعة مستمرة أثناء السفر، كما أن تغيير الأجواء ومواعيد النوم والرضاعة قد يؤثر على راحتهم، مما يستدعي التخطيط المسبق للرحلة. إذن ما يجب فعله في حالة السفر مع الرضع في فصل الصيف؟ أولا، تحضير حقيبة خاصة بالرضيع تتضمن الحفاضات، الملابس القطنية الخفيفة، المناديل المبللة والأدوية الضرورية. كذلك يجب الحرص على الرضاعة المنتظمة وتعويض السوائل حسب عمر الطفل وتوصية الطبيب. كذلك إلباس الرضيع ملابس خفيفة وفضفاضة مناسبة للطقس الساخن. كذلك التوقف بشكل دوري أثناء السفر الطويل لراحة الطفل وتغيير وضعيته. كذلك استخدام قبعة أو مظلة لحماية الرضيع من أشعة الشمس المباشرة، والاحتفاظ ببطاقة التلقيح وأي وثائق صحية مهمة عند الحاجة. هذا بالنسبة لما يجب فعله. أما بما يجب تجنبه هو تعريض الرضيع لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة. كذلك ترك الطفل داخل السيارة ولو لدقيقة معدودة. المبالغة في تغطية الرضيع بالملابس أو الأغطية في الأجواء الساخنة، إهمال علامات التعب أو الجفاف مثل البكاء المستمر أو قلة التبول. كذلك تقديم أطعمة جديدة للرضيع أثناء السفر دون التأكد من ملائمتها لعمره. السفر مع الرضيع يحتاج إلى بعض التنظيم والصبر، لكنه يصبح أكثر متعة عندما تكون صحة الطفل وراحته أولوية. بالتخطيط الجيد والالتزام بإجراءات السلامة، يمكن للأسرة الاستمتاع بعطلة صيفية مريحة وآمنة للجميع. إذن رسالتنا الصيفية، راحة الرضيع وسلامته تبدأ من الاستعداد الجيد للرحلة، وكلما كان التخطيط أفضل كانت الرحلة أجمل وأكثر أمانا. وهذا حسين الجسمي في

0: ميدي 1 صباحيات صيفية مع سعيدة.
1: مرحبا بكل من التحق بنا في الجزء الثاني من صباحيات الصيفية. وكما ذكرنا سابقا مستمعينا في حياتنا اليومية نصادف الكثير من المواقف التي تطرح سؤالا مهما: هل المجاملة دائما سلوك إيجابي

يعكس حسن التربية والذوق في التعامل، أم أنها قد تتحول أحيانا إلى وسيلة لإخفاء الحقيقة أو تجنب المواجهة بين كلمة التشجيع اللطيفة وعبارات الإطراء التي قد تتجاوز حدود الصدق؟ تبقى المجاملة موضوعا يثير الكثير من النقاش حول تأثيرها على العلاقات الإنسانية وعلى توازننا النفسي والاجتماعي. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن تكون معنا الأستاذة فدوى قبسي، خبيرة في البرمجة اللغوية العصبية والتنمية البشرية، لنحاول معها فهم الحدود الفاصلة بين المجاملة الإيجابية التي تبني العلاقات وتعزز التواصل والمجاملة السلبية التي قد تؤثر على الصدقية والثقة بين الناس. فتابعوا حوارنا مباشرة بعد أن نستمتع جميعا بأغنية لاموني دائما على ميديان في صباحيات صيفية.

أهلا بكم من جديد مستمعينا في هذا اللقاء من صباحيات الصيفية. وكما ذكرنا سابقا كثيرا ما نلجأ إلى المجاملة في الأسرة والعمل وبين الأصدقاء بهدف الحفاظ على الود وتجنب الإحراج أو الخلاف، غير أن المجاملة ليست دائما بالمعنى نفسه فقط.

0: قد تكون دعما نفسيا وتشجيعا للآخرين، وقد تصبح في بعض الحالات سلوكا يكرس الأخطاء أو يمنع التعبير عن الرأي الحقيقي. حول هذا الموضوع الذي يمس حياتنا اليومية وعلاقتنا الاجتماعية نستضيف معنا مشكورة الأستاذة فدوى قبسي، خبيرة البرمجة اللغوية العصبية والتنمية البشرية، لنتعرف معها على الفرق بين المجاملة الإيجابية والمجاملة السلبية، وكيف يمكن أن نعبر عن آرائنا بصدق واحترام في الوقت نفسه. فيا صباح الخير أستاذة قبسي، ومرحبا بك معنا في صباحية صيفية.
1: صباح الأنوار، صباحكم مبروك.
0: إذن أستاذة قبسي، أعتذر، موضوعنا اليوم هو عن المجاملة، فأكيد في الأول من الضروري أننا نعرف بهذه المجاملة ما هي، وما هو الفرق بين المجاملة والنفاق إن صح التعبير.
1: بالنسبة لمعنى المجاملة، المجاملة هي طريقة في التعامل بالجميل من باب الأدب، من باب الاستحسان، من باب الحب، بعض الأحيان من باب الإعجاب. كنستعملوا فيها طبعا كلمات طيبة، كلمات رقيقة فيها ذوق، وخصوصا فيها صدق. وهنا غادي ننتقل للشطر الثاني من السؤال، اللي هو الفرق بينها وبين النفاق. طبعا هما بيناتهم خط رفيع، وهذاك الخط رفيع اسمه الصدق. هذا هو الفرق بين المجاملة والنفاق، لأن الشرط باش المجاملة ما تنقلبش إلى نفاق هو أنها تكون صادقة، تكون نابعة من القلب، تكون ما فيهاش مبالغة، وتكون خالية من الزيف كذلك.
0: نعم. إذا تطرقنا الآن لهذه المجاملة، هل هي تكون ناتجة عن ضعف شخصية للشخص، أم هي من الأمور الضرورية والطبيعية؟
1: لا، ماشي بالضرورة تكون ناتجة على ضعف الشخصية. المجاملة هي شيء زوين، هي يعني كيف ما قلت هي تعامل بالجميل وطريقة يعني ديال الود، كتزرع الود، كتزرع المحبة في العلاقات الإنسانية. والشخص اللي كيجامل بصدق بالعكس هو شخص متصالح مع ذاته، هو شخص عنده ثقة في نفسه، لأن حتى ولو جامل الآخرين فهذا الشيء ما كيحسوش هو بالنقص. يعني بالعكس أنا كنشوف بأنه هو إنسان متصالح مع ذاته، كيجامل بصدق لأن عنده الثقة في نفسه، وبديك المجاملة الصادقة كيعزز كذلك ثقة أنفس الآخرين. هي يمكن كتكون بعض الأحيان الإنسان اللي كيجامل يعني بطريقة مبالغ فيها، ممكن أنه بعض الأحيان يكون هو كيقلب على الحب، يمكن هو عنده ضعف، يمكن هو اللي مثلا محتاج لهذاك التعبير على لا ريكونيسونس ولا على الاعتراف على الحب الى غير ذلك في العلاقه الاجتماعيه اللي كيكون عايش فيها.
0: نعم، ربما هاد المجاملة في السابق كنا تنسمعوها قليل وتمارس كذلك بشكل محصور، ربما بين الأشخاص غير مقربين لنا كثيرا، لكن الملاحظ أن هاد المجاملة ربما الآن أستاذ قبسي انتشرت وأصبحت تدخل حتى بين أفراد الأسرة، بين الإبن والأب والبنت والأم، فهل هذا تغيير إيجابي كذلك أم هو سلبي؟
1: أكيد هذا التغيير إيجابي جدا، لأن المجاملة هي نوع من أنواع الذكاء الاجتماعي اللي كيف ما قلنا كتدخل المودة والمحبة في العلاقات الإنسانية. وما أحوجنا جميعا للمجاملة، أولا كأفراد، لأن المجاملة كتعزز الثقة بالنفس، كتعطي ذاك الإحساس بالاستحقاق وبحب الآخرين واهتمامهم بنا، وكذلك كجماعات، لأنها كيف ما قلنا كتبني علاقات جميلة وكتعززها. لعل يمكن أحوج الناس للمجاملة كان في العائلة الوحيدة، ولهذا كنقول أن هذا شيء إيجابي أن المجاملة تكون بين أفراد العائلة ومن الأطفال. الأطفال هم في حاجة للمجاملة والمدح باش كيكونوا الشخصية ديالهم. لهذا كنشوفوا بعض الأشخاص اللي هم كبار عندهم حاجة كبيرة للمدح والإطراء، كأنهم كيطلبوا هذيك المجاملة. مثلا شحال من مرة وقعتنا كنا مثلا معروضين عند شي عائلة وكناكلوا، والسيدة اللي طبخات لا تكتفي لما كنقولوا لها مثلا عطاك الله صحابة، كتبقى تصور واش عجبتك الأكلة الفلانية، واش هذه ما جاتش حارة، واش يعني هي بحال كتطلب المجاملة. علاش بحال هذا النوع هذا الناس اللي كيكون عندهم حاجة للمدح والإطراء؟ يمكن لأن في الطفولة ديالهم ما تلبتش هذه الحاجة هذه، فكبر معاهم ذاك الاحتياج للمدح ديالو، عدم تلقي دوك التعابير بالحب لا ريكونيسونس فاش كانوا صغار. ويكفي أننا سدعية اللي نتفتحوا مواقع التواصل الاجتماعي بحال انستغرام وفيسبوك أو تيك توك باش نشوفوا مدى حاجة البعض للمدح وللمجاملة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، علاقة أخرى اللي محتاجة للمجاملة ولهذا المجاملة إيجابية فيها، هي العلاقة العاطفية، خصوصا لما كتطول. الأزواج في حاجة إلى مجاملة بعضهم البعض. لما ما كتنعدم المجاملة في العلاقة الزوجية، هذا يقدر يكون مؤشر للبرود العاطفي أو للخرس العاطفي أو للانطفاء شعلة الحب، أو لا كيخلي داك الروتين والملل يدخلوا في العلاقة الزوجية. تخيلي معايا فاش مثلا زوجة كتغير مثلا القصة ديال الشعر ديالها، أول واحد كتمنى أنه يلاحظ التغيير ويجاملها عليه هو الزوج ديالها. فاحنا بحاجة للمجاملة طبعا في كل العلاقات الاجتماعية، خصوصا العلاقات الاجتماعية المقربة، يعني في كان في العائلة الواحدة.
0: طيب إذا أكيد نحن نحتاج إلى بعض المجاملات في حياتنا، فالحياة طبعا أستاذة قبسي ليست مثالية تماما، لكن من الممكن المجاملة لكن بدون تملق أو مبالغة. لذلك نود أن نتعرف معكم اليوم على أساسيات وقواعد فن المجاملة. فكما ذكرت، ربما وسائل التواصل الاجتماعي الآن أصبح المجاملة فيها أكثر انتشارا، وربما بطريقة متسعة أكثر، وقد تصل في بعض الأحيان إلى النفاق المغطى بالكلمات المنمقة والتحذير المسبق. فطبعا تغيب بعض التفاصيل في هذه القضية ديال المجاملة، لأنها كتغيب فيها الوجوه، كي تغيب فيها لغة الجسد اللي قدرت تعبر عن الحقيقة ديال المجاملة وربما النفاق. لذلك نود الآن أن توضحي لنا، أو إن كانت هناك بعض الأساسيات وقواعد المجاملة، إن كان تعبيري قد يكون صحيح، المجاملة المطلوبة والمرغوبة واللي خصها تكون.
1: المجاملة، باش نقدروا نتكلموا على مجاملة وما نتكلموش على مثلا نفاق أو التملق، كيف ما قلنا ضروري أنها تكون صادقة، لأن المجاملة كتفقد المصداقية ديالها إلا كانت مزيفة، إلا كانت زايدة على القياس، إلا ما كانت ماشي في محلها. وممكن كذلك تحول لتملق لما كيكون الغرض منها هو قضاء حاجة أو مصلحة معينة. هو في العمق احنا كلنا محتاجين لبعضنا، وكلنا عندنا مصالح مع بعضنا البعض، ولكن المجاملة اللي كتسبق مباشرة هذاك الطلب ديال المصلحة، هنا ممكن تكون تملق. كنقولوا كاين واحد الحكمة جميلة كتعجبني، كتقول لا تبالغ في المجاملة حتى لا تسقط في بئر النفاق، ولا تبالغ في الصراحة حتى لا تسقط في وحل الإساءة. يعني أن خصنا دائما توازن في الكلام ديالنا مع بعضنا البعض. علاش؟ لأنه بعض الأحيان أو بعض الناس تحت شعار الصراحة والصدق يقدموا إساءات للآخرين بكلام يمكن يقارب الوقاحة، فكتكون كترجع ديك الساعات إساءة، لأن وكتسمع بزاف ديال الجمل ديال الناس كيقول لك أنا اللي في الثاني، أنا اللي في قلبي على الثاني، أو لا أي أنا اللي بغاني بغيني كيف ما أنا، أو لا كيقول لك الله ما يجيك كلامي قاسح ولا منافقك. لا، ضروري الإنسان يوازن كل شيء، والحكمة هي أن الإنسان يكون صادق في الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة كيف ما كنقول، حتى الدين الإسلامي كيحث عليها مثلا في سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. فالقول الكريم هو اللي، أولا القول المعروف والقول الكريم اللي تدخل به السرور على قلب الآخر. إذا باش تدخل السرور وباش تاخذ أجر المجاملة ديالك، لازم أن المجاملة ديالك تكون مخلصة، تكون صادقة، يعني أنه ماشي تشوف شي حاجة مثلا شوف واحد صديقة ديالي لابسة مثلا انغوب اللي عادية، أو لم يمكن في الأصل ما جايش زوينة عليها، ونقول لها لا والله لا هاد لغوب جاتك وغزالة، هنا أنا كنصفها، أنا ماشي صادقة. مجامل لما نحس بأن المجاملة ديالي نابعة من القلب. علاش؟ راه حتى الإنسان راه كيعرف من نبرة صوت الآخر واش كاين صدق ولا ما كاينش في الكلام ديالو. يعني هذا ردا كذلك على لغة الجسد، بعض الأحيان ما محتاجين حتى نشوفوا الجسد باش نحسوا واش الآخر صادق معنا ولا لا. كذلك كيف ما قلنا، ما نجاملوش الإنسان إلا في حالة واحدة، إلا كنا غنطلبوا منه خدمة. يعني إذا كنا مثلا أصدقاء أو لا مقربين مع بعضنا، أو لا متعودين أننا نسديو الخدمات لبعض، لا بأس أنني نطلب الخدمة بلا ما نسبقها بمجاملة، لأن ديك الساعة المجاملة كتولي نفاق، كتولي تملق. أو لا مثلا نجامل شخص اللي أنا ما كنعرفوش أول مرة كنتلقى معه، ونجامله على شيء غير ظاهر للعين المجردة. بحال مثلا واحد المرة أنا سمعت واحد الجملة، باين قلبك زوين، إنسان ما كيعرفكش، يعني هذا منفق، هذا تملق، يعني ما كيعرفكش. والمجاملة غالبا ما كتكونش صادقة لما الإنسان اللي كيعطيها كيكون من النوع المتلاعب، يعني لو مانيبيولاتور أو النرجسي، خصوصا السادي النرجسي اللي كيجاملك لحين يخليك تعلق به أو تبغيه، ومن بعد كيبدأ يتلاعب بك. على فكرة حتى التلاعب راه نوع من أنواع التواصل اللي لازم الإنسان يكون واعي باش يقدر يتعامل معه. إذا باش أنا ندير مجاملة زوينة اللي يكون فيها قواعد المجاملة وناخذ أجر المجاملة، أنني نكون مخلص في المجاملة ديالي، أنني ما نكونش كنقلب على المجاملة كأنني كنسول الناس على أشياء باش يجاوبوني بمجاملة، حال المثال اللي عطيناه ديال طبخة، أو لا المجاملة اللي دائما تكتفي غير بالمظهر، دائما كنجامل نفس الزميلة ديالي في العمل غير على المظهر ديالها. فهنا كيولي يعني ديك المجاملة كنشكو فيها واش مجاملة صادقة ولا لا. وكذلك المجاملة لازم تكون يعني متميزة بالوضوح ديالها وبلا بريسيزيون، يعني أنه مثلا ماشي دائما نجامل غير في أشياء عامة، ممكن أنني نجامل الإنسان على إنجاز قام به، على نجاح، على خصلة زوينة فيه، ماشي ضروري غير على المظهر أو لا دائما على نفس الشيء، ماشي غير على أشياء مادية. نقدر نعبر على الإعجاب ديالي بهذاك الشخص لأنه شفت فيه واحد خصلة حميدة، مثلا شجاعة، مثلا نزاهة، مثلا تدين، مثلا فنقدر أنني يعني نجامله على مثلا الكرم ديالو إلى غير ذلك، على صفة زوينة فيه وطبعا تلقائية. مثلا إذا حسيت بأن عجبتني شي حاجة في شخص وبغيت نقولها له، طبعا الشخص كنعرفه، نكون تلقائي في طريقة كلامي مع الشخص ونقول له داكشي اللي كنحس به بدون مبالغة.
0: طيب ربما واحد النقطة مهمة هو في العمل، خصوصا في العمل، فربما كنكونوا محتاجين أشد الاحتياج للمجاملة في العمل، سواء مع أصحاب السلطة بالعمل ولا مع المدير إلا غير ذلك، لكن دائما ما يتهم الشخص بأنه منافق. فهل هنا نقدروا يكون عندنا واحد التوازن في هذه المجاملة من غير أنها تكون نفاق، تقدر تكون هي ربما علاقة زملاء وصدقة أو أخوة إلى غير ذلك في العمل، بدون الاتهام بأن دائما هناك نفاق من أجل الترقية أو إلى غير ذلك من الامتيازات؟
1: هو المجاملة في العلاقات العملية هي واحد النوع من التحفيز، واحد النوع من التشجيع، لأن غالبا كنجاملوا بعضنا، احنا كنتكلموا على علاقة مهنية، كنجاملوا بعضنا على إنجاز أو لا على مثلا نجاح في العمل، أو لا كنجاملوا مثلا بعضنا على صفة خاصة بالعمل، مثلا لا بونكتواليتي، مثلا إنسان دائما في الموعد ما كيتأخرش على لي ريونيون ديالو، على الاجتماعات إلى غير ذلك، فممكن أننا نجاملوه. ما غتكونش نفاق مادام هي صادقة. وبالنسبة لي أنا دائما النية كيف ما كنقولوا أحسن من العمل. شنو النية ديالي من وراء ديك المجاملة؟ إلا جامل الزميل ديالي أو الزميلة ديالي، واش النية ديالي أنني نطلب منها خدمة من بعد، أو النية ديالي أنه مثلا إلا جاملك المدير ديالي أنني نتفقى؟ حتى المدير إنسان، حتى هو يعني حتى هو محتاج يسمع مجاملات، حتى المدير إنسان. طبعا إلا كانت المجاملة ماشي مبالغ فيها وتكون بنية على شي حاجة صادقة، تكون بنية على شيء يعني واضح، شيء كيف ما قلت نكونوا متميزين في المجاملة ديالنا. إلا بقينا كنجاملوا في دي جينيراليتي أشياء عامة، طبعا ممكن الإنسان يفسرها بأنها تملق أو طلب، أو لا يعني الإنسان كينتظر منك خدمة أو ترقية إلى غير ذلك. ولكن لما كتكون مجاملة على واحد شيء محدد، مثلا الشركة نجحت في واحد المشروع، لا بأس أنني نهنأ المدير ديالي بالمشروع، نهنأ ليكيب، نهنأ الزملاء ديالي. ولما المدير أو رئيسك في العمل هو اللي كي يجاملك، فهنا هذه تعتبر نوع من التحفيز، كنوع من التشجيع، الإنتاجية ديال الموظفين كتزيد بنسبة لا بأس بها، تقدر توصل 30% لما الموظف كيشتغل في واحد البيئة فيها تحفيز، فيها تشجيع، فيها مجاملة، فيها اعتراف بالمجهود. إذن لأن حاجة الإنسان للمجاملة على فكرة في العمل راه بحال حاجة للمال أو للمدخول اللي كيجي في آخر الشهر. فالمجاملة هي بغض النظر عن أنها جبر للخاطر، أنها كتعزز العلاقة، ولكن هي كذلك كتشجع وكتحفز. لأن في العمق شنو هي المجاملة؟ هي أنني كنسلط الضوء على واحد الحاجة زوينة أو جميلة عند الشخص الآخر.
0: طيب إذن المجاملة يمكن نقوله من الأمور الإيجابية اللي كتحسن المعنويات ديال الأشخاص وكتودد العلاقات في بعض الأحيان، لكن متى نتوقف عن المجاملات أو نتهرب منها أستاذة قبسي؟
1: متى نتوقف عن المجاملات؟ لما ما كتكونش صادقة، لما مثلا أنا واحد الإنسان ما دخليش لخاطري ما نجاملوش، لأن هنا إلا جاملته غادي نكون كنافقه. المجاملة خاصني نبتعد عليها لما هذاك الشخص أنا كنقول له كلام جميل في وجهه

0: في ظهره كنتكلم فيه بالعكس ديال داكشي اللي قلت له في وجهه، يعني كندير الغيبه او النميمه. هنا من جاملش، هنا المجامله كترجع نفاق. نتوقف على المجامله لما الشخص الاخر كنحس به لا يتقبل المجامله ديالي، يمكن خجلا، يمكن تواضعا، يمكن لانه ملل، يعني ما مرتاحش. كاين بعض الناس اللي ما كيكونوش مرتاحين لما كنجاملوهم، وكتحس به مثلا يكون احمرار في الوجه، كيكون مثلا كيهرب لو ريغار ديالو، العين ديالو ما كيبقاوش يشوفوا فيك. فهنا كنحس بانني بحال احرجته بالمجامله ديالي، اتوقف. يعني هو الانسان ما مرتاحش معايا، وانا الهدف ديالي انني نخلق ارتياح ماشي نخلق عدم ارتياح. يعني ما كاينش قاعده واحده نتعامل مع المجامله وكذلك مع النفاق على فكره، حسب طبيعه العلاقه اللي عندي مع الشخص. كيف ما قلت، ما يمكنش انا واحد الشخص ما كنعرفوش وغنجاملوا على شي حاجه اللي هي ماشي ظاهريه، ما كتبانليش للعين المجرده، ما كتبانش. فحسب طبيعه العلاقه مع الشخص، حسب الظروف اللي احنا متواجدين فيها، حسب شخصيه الاخر، غادي نوازن المجامله ديالي. هنا على فكره الذكاء الاجتماعي كيكون مفيد، بس كنعرفوا نميزوا الطريقه المناسبه في التعامل.
1: نعم صح. استاذه فدوى القبسي، خبيره في التنميه البشريه والبرمجه اللغويه العصبيه، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات اليوم عن المجامله التي سالنا فيها، هل هي سلوك تلطيف للعلاقات ام مجرد نفاق، وكان هناك توضيح شامل لهذا الموضوع. الف شكرا.
0: شكرا لكم، معكم بروك.
1: أتمنى لكم دائما أوقات طيبة وممتعة ومفيدة مع برامج ميديان. أتمنى لكم صيف سعيد وعطلة ممتعة، والختام بأغنية لبس جيلان، وإلى اللقاء غدا بإذن الله.

0: أنتم في الاستماع لميدي آن عناوين المنتصف.
1: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. حرب إيران جولة جديدة من الضربات الأمريكية والجنوبية.

0: الجيش الأمريكي يستخدم قاذفات بعيدة المدى من طراز با واحد للمرة الأولى منذ استئناف القتال قبل 12 يوما. إيران ترد باستهداف الكويت والأردن وتعلن عن منع ناقلات نفط من عبور مضيق هرمز بعد ساعات على إعلان المتمردين الحوثيين في اليمن استهداف ناقلتين نفط سعوديتين في البحر الأحمر تنفيذا لتهديدهم بفرض حصار على السفن السعودية، ما ينذر بفتح جبهة جديدة في الحرب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد باستهداف البنية التحتية المدنية في إيران ردا على استهداف لسفن في مضيق هرمز. ومجلس النواب الأمريكي يقر إطار ميزانية بقيمة تصل إلى 95 مليار دولار مع تخصيص معظم الأموال للبنتاغون لتمويل الحرب ضد إيران. حرب غزة وما بعدها تكثيف غير مسبوق للغارات الإسرائيلية، وجيش الاحتلال يوسع نطاق سيطرته في القطاع وتحصين ما يعرف بالخط الأصفر. المفوضية الأممية السامية للاجئين اتهمت الجيش الإسرائيلي بتصعيد استهداف المدنيين وارتكاب انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب. المغرب يشارك في معرض فرنبورو الدولي للطيران في بريطانيا لتعزيز تموقعه كمنصة مرجعية في صناعة الطيران. أجنحة مغربية لعملاق الطيران الأوروبي إيرباص التي تراهن على المغرب الذي يحتضن أكثر من 155 شركة تعمل في قطاع الطيران لتوسيع صناعتها نحو إفريقيا. حرب أوكرانيا. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعلن أنه تحدث مع مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة تفعيل الدبلوماسية، والكريملين يرفع سقف مطالبه ويعيد رسم شروط إنهاء الحرب. في الميدان الرياضي كرة القدم، بعد تتويجه بكأس العالم قائد المنتخب الإسباني رودري يخضع لعملية جراحية ستغيبه عن فريقه مانشستر سيتي. وعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
1: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مبركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.
2: مرحبا بالجميع ضمن حلقة جديدة من برنامج بين الأمس واليوم. نتمنى لكم سفرا ممتعا، ونتمنى أيضا أن تعم الفائدة للجميع، فأهلا بكم في هذه الرحلة التراثية الثقافية.
3: ميديا بين الأمس واليوم، فرحان عياش.
2: في حلقة اليوم سنهتم بالحكوات والراوي المغربي.

0: ذكريات المدن المغربية وحتى المدن العريقة بالمملكة. كل هذا الأمور وهذه الشجون سنتقاسمها مع إحدى الشخصيات المغربية التي اتخذت من الرواية والحكاية المغربية انشغالها، انشغل بالحكاية وانشغل أيضا بالرواية المغربية، وكان له أيضا إسهام كبير جدا في تثمين هذا الحكاية والراوي المغربي من خلال مجهودات مع جمعيات وفعاليات المجتمع المدني بالمدينة التي يسكنها. برفقتي اليوم الأستاذ محمد شتواني، الشاعر والباحث في الموروث الثقافي، راوي وحكواتي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد شتواني.
1: أهلا وسهلا أستاذتي العزيزة للا فرحانة، أنا جد سعيد والتواجد ديالي معكم هذا النهار باش يمكن لنا نعطيه بعض الإيضاحات ونتكلموا عن الراوي وعن الحكواتي. مرحبا.
0: يا أهلا بك. اليوم أريد أن أقف على واقع الحكواتي والراوي المغربي، كيف يعيش أحواله؟
1: بالنسبة للراوي والحكواتي، وهناك فرق ما بين الراوي والحكواتي، لأن الحكواتي هو من يحكي الحكاية وفي السيرة وفي هذا لأنه مجهول، لكن في الحكاية الواقعية هو موجود، الراوي يروي ما حكى الحكواتي. فالراوي والحكواتي معا نجدهم داخل الحلقة في اجتهاد المغربية. كانت يعني ظروفهم يعني تعتمد على يعني الأشياء اللي من عند الناس، المساهمات، ذيك المحبة اللي تجدها مع بعض الناس، لكن في الأونة الأخيرة رد الاعتبار إلى الحكواتي والراوي. فأقول لكم لأن المهرجان الدولي مغرب الحكايات، وأوجه التحية إلى الأستاذة الخبيرة للنجيمة غزالي طايطاي التي احتضنت مجموعة من الحكواتيين في المغرب، وأصبح الحكواتي يتوفر على بطاقة الفنان. فالحكواتي كان فيما سبق
0: بمعنى يعني أنه أعيد له الاعتبار بحصوله على هذه البطاقة، لأنه يعني في الذاكرة الشعبية المغربية هو الراوي أو الحكواتي. لاحظ معي حتى أنه الأستاذة نجيمة دائما ما تصحح لي في الحوارات التي أجريها معها وتقول لي أفضل تسمية شيوخ الكلام، وفعلا أجد الكلمة معبرة جدا تعطيه مكانته الحقيقية التي يفقدها عندما نسميه بالحلايقي. هو صاحب الحلقة صحيح، ولكن الحلايقي، فتتداخل أمامنا المصطلحات والمفردات، ونجد أن بعضها من يعطيه المكانة السامية الراقية، وبين من يعطيه تلك المكانة للأسف الشديد التي تحط من كرامته.
1: نعم أستاذتي العزيزة، فالحلقة تبقى الحلقة، هي ذكاء المكان، وهي اسم على مسمى لأن الحلقة الذائرة. فبالنسبة للحلايقي لن نقول الحلايقي، دائما نقول يعني شيخ الكلام لأنه شيخ الكلام. فنعرف على أن الثقافة الشعبية أو الثقافة المنصهرة داخل القبائل يعني تتكون من أربعة شيوخ: شيخ الطعام، وشيخ الكلام، وشيخ الحكام، وشيخ القلام. فهذا الأربعة نجد ما بينهم شيخ الكلام، لأن شيخ الكلام يكون دائما شاعرا، لأن الحكاية المغربية الأصيلة فهي يعني موزونة نظما، ولها قافية ولها سرد جميل ورائع. ليس أي أحد أن يدخل إلى الحلقة ويعمل الحلقة. الحلقة من أصعب ما يكون، فهي أصعب من المسرح، فالحلقة تلقائية وارتجالية. فهدو هما شيوخ الكلام. في بعض الأحيان تكون قصائد زجلية مغربية من عمق الدارجة المغربية، وصور جميلة ورائعة داخل الحكاية، فهي عبرة ويعني رسائل مجتمعية، لهذا نسميه دائما بشيخ الكلام، وكانت الأستاذة دائما تصر على هذه الكلمة.
0: لأن شيخ الكلام هو رجل حكيم لديه القدرة على جذب العقول والقلوب في الساحات والمقاهي التراثية. شيخ الكلام كما تقول بعض المصادر

0: يعني يملك من الذكاء والفطنة كما قلت والحكمة، لأنه يمتلك ثقافة واسعة. هو الآن الكل يعتمد على محركات البحث جوجل ومحركات البحث الأخرى، لكن شيخ الكلام يجول بك وكأنه عرف أمم وشعوب بعيدة كل البعد وهو لم يراها، هو يمتلك معلومات مدققة عنها. فأين امتلك هذه الغزارة الفكرية العلمية؟
1: نعم، لأن الحكاية أو فن التعويد كما معروف عندنا في المغرب، فن التعويد أو الحكاية فهو على 7 ألسن، يعني كل واحد من الحكواتين له طريقة الحكي ويعني التعبير التلقائي، فيجعل المتلقي كأنه يعيش معه في يعني في صور في المخيلة دياله، لأن له واحد الحنكة واحد الخبرة حتى في صفوف الحكاية، في صفوف الحكاية يعني الحلقة دائما يكون منتبه، دائما يعني يكون كما نقول يعني منضبط، يعني الحلقة الدائرة به يعني يتحكم فيها ويرسل بعض الصور الشعرية لأحدهم في الحلقة لكي يقول له شيء، يقول له هذا الشيء أن تفعل أو لا تفعل أو تزيد إلى الأمام أو تتأخر إلى الآخر إلى الوراء بطريقة محبوكة ومسبوكة، يعني فيها حكمة وفيها موعظة وفيها عدة أشياء.
0: يحفظ الآلاف من أبيات الشعر سواء زجلا أو شعرا عربيا، يحفظ أيضا السير البطولية والقصص الدينية دون على يعني دون أن يعتمد على تدوين كتابي، هو فقط يحفظها عن ظهر قلب.
1: نعم، لأنه لأن هذه المسائل كلها يعني شفاهية تنتقل من راوي ومن شيخ الكلام إلى شيخ الكلام أو إلى المتلقي، يعني بحكمة بأشياء جميلة لأن يحفظها. وللإشارة أستاذتي العزيزة، فهنا الطريقة العلمية التعلمية في الحكاية الآن، نجد على أن الحكاية عندما تسردها الجدة أو أحد من الرواة أو شيوخ الكلام فنحفظها عن ظهر قلب مهما كانت طويلة جدا، حتى يعني إذا بدأ وانتهت فأنت تحفظها
0: تعلق بالذاكرة بسرعة،
1: لأن
0: بسرعة
1: الطريقة
0: شديدة.
1: الطريقة التلقينية، الطريقة دي الإلقاء هي التي تجعل أن تدخل في الأعماق المتلقي.
0: صحيح. طيب خليني في هذه الحلقة كما قلت هي تذكار لكل رواة والحكواتيين المغاربة في التراث المغربي، هل هناك شخصيات طبعت هذا التاريخ الطويل، شخصيات أنتم تذكرونهم إلى اليوم؟
1: نعم، لأن الحكاية كانوا هناك الناس رواة هم اللي كان لهم السبق، عندما كانت الحكاية بجانب المساجد تبتدئ من الرابعة إلى المغرب، فأيضا في المسائل اللي هي في الفلاحة وفي البوادي، لكن يعني من خرج وأخذها كحرفة الأوائل في الأربعينات والخمسينات نجد الراوي المشهور حربة الذي كان في مكناس، ونجد الحسن زي في الأطلس المتوسط لا يحكي بلسانين وله يعني واحد الحلاوة في الحكي، نجد ياسين القرع ياسين الرقراقي الذي توفى في الأسبوع الفارط، هو من أقدم وهو الأخير على ما أظن من الرواة ومن شيوخ الكلام الذي بقي في على قيد الحياة أخيرا، ونجد ولد رقية، فهادو كانوا موجودين ومنهم خرجوا الثنائيات مثل قشبال وزروال مثل حميد العبدي مثل لميس، مثل لأن كانوا هناك ثنائيات يسردون الواقع المعاش من قضايا ومن قصص. نجد المسيح الأول كان في مكناس هذا، ومن بعد كان عبد الإله يعني في مراكش المعروف الآن بالمسيح. هناك العديد من يتخذ هذا اللقب فنيا له.
0: طيب ذكر

0: مكناس مرتين، هل سبقت ساحة جامع لفنا كمكان يعرف عالميا بمكان لشيوخ الكلام؟
1: لا لا لا لا
0: تاريخياً.
1: الحقيقة نتكلم بواقعية، لأن اللي بغينا نقوله الحلقة قبل من من من فاس ولا من مكناس ولا من من من مراكش، فاس هي أول من عرفت الحلقة، لأن الحلقة خرجت يعني كشبيل للحلقات الكراسي العلمية، فكانت الكراسي العلمية في حاضرة يعني الجامعة التي كانت وهي الجامعة القرويين، وكانت كراسي علمية فيها عدة يعني فقهية وعدة أشياء، لكن بموازاتها كانت هناك كراسي شفاهية للحكاية، وخاصة في الهلالية وفي الأسطورة وفي هادهما اللي كانوا. ومن بعد ذلك أصبحت مراكش هي المعروفة، لأنها هي حتى هي أنها كان بجانب يعني الكتبية بعض الحلقات، ومن هنا تسمت الحلقة وبقيت في جامع لفنا، ويعني هي المشهورة عالميا الآن. ونجد في جامع لفنا يعني حلقات متنوعة ومتعددة، تضم الحكاية وتضم الفرجة الممسرحة من غناء ومن بعض الألعاب البهلوانية أيضا، فهذه تعد حلقة يعني كانت تضم حلقات متنوعة.
0: هل تغيرت هذه الساحات؟ وماذا عن المدن الأخرى؟ أنت ذكرت فاس، مكناس،
1: نعم.
0: مراكش، ماذا عن مدن عريقة أخرى؟
1: أنا أعرف بأن المغرب زاخر بهذه النوع الفولكلوري الجميل، وخاصة في الأسواق، فكان لابد في السوق هناك 4 حلقات أو 5 حلقات من ولاد حمار، من ثنائيات، من من يرون، يعني في كل عموم المغرب كانت هناك الحلقات
0: مرتبطة بالأسواق الأسبوعية.
1: نعم،
0: مرتبطة بالأسواق الأسبوعية،
1: مرتبطة بالأسواق الأسبوعية، ولكن في المساء دائما تنتقل إلى أحد الساحات اللي في المدينة اللي قريب لها السوق، كانت تروى، فبدأت بعض الأماكن تعرف بالحكاية، لكن أماكن صغيرة جدا يعرفونها إلا بعض الناس المحيطين بالمدينة أو القريبين من المدينة، لكن الساحات الكبرى التي كانت تعرف توافد يعني من كل الجهات هي مثلا ساحة باب ديال الهديم، أو مثلا ساحة سيدي عبد الوهاب بوجدة، هناك ساحة كما قلنا ديال مراكش، هناك ساحة الرحضة في الرباط، في سلا في باب شعفة، فكانت كل منطقة فيها ساحة من الساحات، وهذا ما نريد أن يعود إن شاء الله تعالى بمعية يعني المهتمين بالموروث الثقافي الشفاهي الشعبي، وخاصة أيضا المجالس الجماعية، فهي أنا أعطيك على سبيل المثال هنا في مدينتي في مدينة تفلت هناك ساحات متعددة، لكن هناك ساحة كبيرة وكبيرة جدا، فارتأيت على أنها تكون فيها الحكاية وتكون فيها الحلقة يعني مرتين أو 3 مرات، لأن بعض الحكواتيين وشيوخ الكلام في مناطق أخرى يسألونني يقولونني احنا بغينا نجيو نديرو يعني الحلقة تما، ولكن خصنا ترخيص، لأن السلطة تمنع هذه الأشياء إلا بترخيص، فكنت دخلت على أنني تكلمت مع سي عبد الصمد عرشان رئيس المجلس الجماعي لمدينة تفلت، وتكلمت أيضا بصفتي عضو مع في مغرب على الحكاية مع الأستاذة نجيمة غزالي طيطاي حول شراكة ما بين المجلس الجماعي وما بين الأكاديمية، وكانت يعني بالترحيب من طرفين،
0: وهذا جميل، هذا الحقيقة مبادرة يفرح لها
1: إن شاء الله في مقاريب،
0: هذه مبادرة تفرح في الحقيقة، ربما قد نشاهد في ساحاتنا العمومية التي أنت ترى في ربوع المملكة هناك إصلاح شامل للبنية التحتية على مستوى ملاعب القرب وعلى مستوى الساحات العمومية، فاليوم كل مدن المملكة فيها ساحات بأحدث التجهيزات الرياضية كما ترى وألعاب أطفال، يفرح المواطن، فما بالك إن أضفنا إلى هذه

0: الساحة عنصرا ثقافيا يحافظ في نفس الآن على تراث الوطن. الحكواتي هو جزء من هذا التراث وهو عمود الفقري. فلك أن تتخيل أنا وأنت تحكي لي هذا المقترح الذي تقدمت به وأتمنى أن يخرج إلى النور، لك أن تتخيل إحدى الساحات تدخلها، هناك أماكن يلعب فيها الأطفال، هناك من يمارس الرياضة، وإلى جانب ذلك خيمة منصوبة لشيخ الكلام يتقاضى هو فيه راتبه، يحفظ كرامته وعيشه، تؤدى المبلغ بسيط جدا، وهذا الأمر يعني أمر مفرح للغاية.
1: أنا جميل جميل جدا، لأن الثقافة يعني ديال النخبة اللي هي تتسير المدينة سواء كانت سياسية أو ثقافية أو عدة أشياء، لأن كانت الحكاية على الهامش دائما، ما كانوش لن ينتبهون إليها ولها دورها ويعني ولها عدة أشياء، كانت دائما في الهامش، كانت دائما في الساحات، كانت دائما في الأسواق، لكن أردنا أن نجعلها داخل المدينة ولها مكانها، لأن الحكاية هي القاعدة، القاعدة لكل شيء هي الحكاية. فعندما تسافر إلى مدينة فأنت تنتج الحكاية، فعندما تصل أن كنت هنا وكنت إلى هنا وإلى هنا وإلى هنا، فهذه حكاية، فهي الحكاية تتحفظ لنا اللسان الدارج المغربي، وتعطينا موعظة وتعطينا عدة أشياء، لأن شيوخ الكلام يمررون بعض الكلمات للأطفال وللنساء توعوية ودينية أيضا.
0: وعلى سيرة أطفالنا، حفظ أطفالنا يا أستاذ محمد، على سيرة أطفالنا وتربية أطفالنا، نحن اليوم في معاناة حقيقية أمام غزو وسطوة الهاتف الذكي الذي أصبح كل الأسر بدون استثناء، كل الأسر اليوم تشتكي بل تدق ناقوس الخطر عن هذه الهوية المسلوبة، عن هذا الوقت الهدر، عن هذا النوع من السيطرة على العقول. ساعات تمر والطفل منزوي، فيجدون في الساحات متنفس للعب التقليدي، اللعب العادي، ولكن إلى جانب ذلك هناك شيخ الكلام بزي فريد من نوعه، زي مغربي أصيل، يتوسط هذه الحديقة والكل يجلس في فضاء أخضر رائع جدا. ما الذي يمنع من أن يعني تتكاثف الجهود سواء الجماعة الحضرية أو البلدية أو مسؤولين ومنتخبي المدينة، فتتضافر كل الجهود وتعطينا هذا المشروع إلى حيز الوجود؟ أنت وعدت بأنك إن شاء الله سيخرج هذا المشروع إلى حيز الوجود في تيفلت
1: إن شاء الله تعالى. هذا لأن عندنا رئيس متفهم، إنسان مثقف، هو سي عبد الصمد عرشان، وللإشارة فبدأ هذا المشروع يعني، فكل كاتب روائي أو كيفما كان يتكلف بطبع الكتب لأول مرة هنا بمدينة تيفلت يشجع الثقافة. لكن هناك بعض الازدحامات، الإنسان ما عندوش يعني إلمام بفن الحكي أو شيء من هذا القبيل ويقحم نفسه في هذا المجال، لكن دائما نبرز عبر خطوط يعني عريضة وأهداف مسطرة، لأن الدواء كما تفضلت أستاذتي العزيزة لمحاربة هذا المشكل القائم للهواتف، لكن عندما تكون الحكاية لا أحد يعني يأخذ الهاتف إلا للتصوير. طيب لأن علاش؟ لأن الحكواتي له حلاوة، له واحد الصرد جميل ورائع، لأن تمغربية شيء جميل ورائع، لأن تمغربية لسان منظوم، لسان منغوم يصل إلى القلوب. فعندما نحن نجد في بعض الأحيان، حتى في بعض المرات في القنوات، من يتقن اللسان الدارج؟ القليلين من الصحفيين الذين يتقنون اللسان الدارج ويخاطبون باللسان الدارج.
0: طيب، من أجل الحفاظ على هذا الموروث الثقافي لشيوخ الكلام، للحكواتين، للرواد، أنتم في مدينة تيفلت سعدتم وحظيتم بالشخص المناسب في المكان المناسب،

0: يقدر الثقافة والفن، وفتح لكم أبوابه لدعم هذا المشروع وجعل الرواد يعودون إلى ساحة تيفلت. على غرارها نتمنى ونأمل أن تصاب كل ساحات العدوى ونعيد الحياة حتى لواقع الرواد، لأنهم شيوخ الكلام المتواجدين الآن كبار السن ويرحلون هكذا في صمت. ماذا عن الرقمنة؟
1: هذا هو الجميل، هذا هو المبتغى، أن تعود الحكاية كما كانت
0: اليوم،
1: لأن فيما سبق كانت على الهامش، لكن بدأ الاهتمام بها الآن يعني في السنوات الأخيرة.
0: من هم رموز شيوخ الكلام؟ الأسماء الحالية اللي باقي على قيد الحياة وهم أسماء لامعة في ساحة شيوخ الكلام، أريدك أن تسميهم لي إن شئت. وأسأل أيضا لماذا لا تكون مثلا إنتاجات على التلفزيون أو حتى على الوسائط الرقمية منكم، تنضوون تحت لواء جمعيات أو شيء من هذا وتنتجون؟
1: نعم، لأن أتأسف في بعض الأحيان عندما أرى بعض شيوخ الكلام يعني بعيدين يعني عن الساحة، إلا في بعض الأماكن مثل قربال. وقربال يعني من الفكاهيين والحكواتيين الكبار لا نجده، نجد مثلا في منطقة باحسين، فباحسين يعني يعاني
0: في أي مدينة ذكرت الشخصية الأولى؟
1: باحسين في مدينة الخميسات،
0: والشخصية الأولى
1: في ابن ملال.
0: تمام.
1: هناك العديد من الشيوخ، وخاصة أو تاني في الأطلس المتوسط يسمون ببقشيش. ما يمكنش أنك تذهب إلى السوق ولن تذهب إلى الحلقة. فأنا مثلا في الشباب ديالي كنت دائما أتجول ما بين الحلقات في مدينة تيفلت، يعني في سوق الأربعاء. أنا يعني حصل لي الشرف على أنني عرفت واحد المجموعة كبيرة وكبيرة جدا من الحكواتيين من مختلف ربوع المملكة.
0: أشكرك الأستاذ محمد الشتواني، الشاعر والباحث في الموروث الثقافي، الراوي الحكواتي، ممتنين لك. نتمنى لك دائما الازدهار، ونتمنى لكل رواتنا وشيوخ كلامنا أن المزيد من الاستمرار والعطاء إن شاء الله، و أن نراهم في ساحاتنا العمومية.
1: شكرا أستاذتي العزيزة، وشكرا لك وإلى إذاعة ميديا التي أعطت هذه الفرصة للتكلم عن الحكوات وعن الراوي، فشكرا
0: واجبنا.
1: لكم
0: واجبنا أستاذي. هذا الصيف إن شاء الله هو برمجة الصيف، سنتحدث عن تراثنا الأصيل وعن أماكن تراثية نزورها، فخلوكم معنا دائما إن شاء الله إلى جولة ثقافية تراثية قادمة. في أمان الله.

0: الراديو الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
1: تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة 9 من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
2: معنا دائما في متابعة لمحطة مدئة إلى أحوال الطقس. بالمغرب الأجواء صافية ومشمسة بأغلب أرجاء المملكة، درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة تسجل بكل من الرباط والدار البيضاء، 31 درجة بطنجة وأكادير والعيون، 32 درجة ببني ملال، 37 درجة بالناظور، 39 درجة بفاس، 41 درجة بالرشيدية، 42 درجة تسجل بمراكش، و43 درجة أعلى معدلات مرتقبة بوجدة. الجزائر طقس مشمس بعموم المناطق،

درجات الحرارة 31 درجة تسجل بالجزائر العاصمة، 33 درجة بوهران، 35 درجة بعنابة، 36 درجة بتمرست، 43 درجة بتيارت، 44 درجة بقسنطينة، 47 بشلف، و 48 درجة ببسكرة وأدرار. بتونس تستمر درجات الحرارة مرتفعة بغالبية المناطق، 41 درجة تسجل بتونس العاصمة، 39 درجة بسوسة ومدنين، 41 درجة بالجربة وسوسة، 37 درجة بطبرقة والمنستير، 43 درجة بالقصرين، و48 درجة بقفصة وتوزر.

0: منتصف النهار باستوديوهات محطة ميديا إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
1: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. حرب إيران، جولة جديدة من الضربات الأمريكية لليلة 12 على التوالي، والجيش الأمريكي يستخدم قاذفات بعيدة المدى من طراز B1 للمرة الأولى منذ استئناف القتال، وإيران ترد باستهداف الكويت والأردن وتعلن عن منع ناقلات نفط من عبور مضيق هرمز بعد ساعات على أعلان المتمردين الحوثيين في اليمن استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، تنفيذا لتهديدهم بفرض حصار على السفن السعودية، ما ينظر بفتح جبهة جديدة في الحرب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد باستهداف البنية التحتية المدنية في إيران ردا على كل استهداف لسفن في مضيق هرمز. حرب غزة وما بعدها تكثيف غير مسبوق للغارات الإسرائيلية، وجيش الاحتلال يوسع مناطق سيطرته في القطاع وتحصين ما يعرف بالخط الأصفر. المفوضية الأممية السامية للاجئين اتهمت الجيش الإسرائيلي بتصعيد استهداف المدنيين وارتكاب انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب. حرب أوكرانيا، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعلن أنه تحدث مع مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة تفعيل الدبلوماسية، والكريملين يرفع سقف مطالبه ويعيد رسم شروط إنهاء الحرب. المغرب يشارك في معرض فرانبورو الدولي للطيران في بريطانيا لتعزيز تموقعه كمنصة مرجعية في صناعة الطيران، أجنحة مغربية لعملاق الطيران الأوروبي إيرباص التي تراهن على المغرب لتوسيع صناعتها نحو إفريقيا. في الميدان الرياضي، كرة القدم، بعد تتويجه بكأس العالم قائد المنتخب الإسباني رودري يخضع لعملية جراحية ستغيبه عن فريقه مانشستر سيتي. لليلة 12 على التوالي واصلت الولايات المتحدة قصف أهداف في إيران التي ردت باستهداف مواقع في الكويت والأردن ومنعت 3 ناقلات نفط من عبور مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها استهدفت مراكز العمليات العسكرية الإيرانية ومنشآت تخزين الطائرات المسيرة والبنية التحتية اللوجستية العسكرية بهدف إضعاف قدرة إيران على تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز. وأعلن مسؤولون أمريكيون أن الجيش الأمريكي استخدم للمرة الأولى قاذفة B1 بعيدة المدى القادرة على حمل 24 قنبلة وعشرات الصواريخ معتبرة، مؤشرا على تصعيد كبير وتوسيع للحملة العسكرية الأمريكية. وكان رئيس دونالد ترامب هدد إيران بقصف بنيتها التحتية المدنية في كل مرة تستهدف فيها سفينة تحاول عبور مضيق هرمز، فيما حذرت إيران من أنها سترد على أي قصف تتعرض له بنيتها التحتية. للتعليق معنا العميد المتقاعد خالد حمادة، المحلل العسكري والاستراتيجي، متحدثا من بيروت لأيمن الأحمد.
2: أولا لا شك أنه أصبح كل ما تم التوصل إليه في إسلام أباد يعني من الماضي،

ظروف سقوط هذا الاتفاق الإطار كانت واضحة، أنه اعتقدت إيران ربما أنه وإن كان بتسوياتنا وفي مرحلة التفاوض أن تستعيد نوع من وجودها ونفوذها في المنطقة، وربما إجراء صفقات مع الولايات المتحدة على حساب دول المنطقة. واعتقدت كذلك الولايات المتحدة أنه الضربات العسكرية التي تلقتها إيران أصبحت كافية لكي تذهب إيران إلى تغيير سياستها في المنطقة. يعني الحسابات كانت خاطئة من الجهتين، وبالتالي كان العودة إلى الحرب بدت يعني من خلال جولات التفاوض التي تلت الاتفاق الإطار أنه العودة إلى الحرب أصبحت حتمية. اليوم يعني التصعيد مفتوح من قبل الجهتين، إيران متمسكة بمواقفها، وتبدو كذلك الولايات المتحدة عازمة ربما من خلال ما نقرأ. يعني هل يفضي كل

0: قلتي نفس سعوديتين في البحر الأحمر تنفيذا لتهديدهم بفرض حصارا على السفن السعودية، ما ينظر بفتح جبهة جديدة في الحرب. وأكدت وسائل إعلام سعودية تعرض سفينة تابعة لشركة محلية للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر. وتثير خطوة الحوثيين مخاوف متزايدة من حدوث اضطراب في حركة الملاحة في مضيق باب المندب الذي يربط آسيا بأوروبا عبر قناة السويس في ظل إغلاق مضيق هرمز. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه سيتعامل بحزم مع الحوثيين إذا ما نفذوا تهديداتهم. وخلال الحرب في قطاع غزة نفذ الحوثيون هجمات على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن، ما أجبر العديد منها على سلوك مسارات أطول نحو إفريقيا ودفع الولايات المتحدة لشن حملة قصف ضدهم. نتابع تعليق محمد الضبياني الكاتب الصحفي اليمني من الرياض، اتصل به أيمن أحمد.
1: بالنسبة للتصعيد الحوثي هنا تكشف حقيقة ماثلة للجميع. اليمنيون يقولون أن الحوثي هو أداة لإيران، وهنا أراد الحوثي أن ينقذ إيران من لحظة إذلال تتعرض لها من حصار أمريكي يطوق عنقها. لذا أمرت، وحتى وكالة رويترز قبل أسبوع تحدثت عن أن إيران أبلغت الحوثيين بنقل الحرب والتصعيد إلى باب المندب. في الحقيقة الحوثي لا يسيطر على باب المندب، من يسيطر على باب المندب هي الحكومة الشرعية، لكنه على بعد 100 كيلومتر من باب المندب لديه صواريخ الباليستية الإيرانية والمسيرات، من خلالها يستطيع القرصنة والاستهداف للسفن. في منع تصدير النفط قال قاليباف أنه لن يسمح لأحد أن يصدر النفط ما دامت إيران لا تصدر النفط، وهذا ما يؤكد أن الحوثي إيراني. الحوثي لا علاقة له باليمن، اليمنيون موقفهم واحد، موقفهم مع المملكة العربية السعودية وضد استخدام اليمن كمنصة تهديد لجوارهم العربي وللملاحة الدولية.
0: مجلس النواب الأمريكي أقر إطار ميزانية بقيمة تصل إلى 95 مليار دولار، مع تخصيص معظم الأموال للبنتاغون لتمويل الحرب ضد إيران. وتمثل هذه الخطوة آخر تحرك تشريعي رئيسي للجمهوريين قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة لنوفمبر المقبل. تكثيف غير مسبوق للغارات الإسرائيلية على قطاع غزة يحصد المزيد من الأرواح، والمفوضية الأممية السامية للاجئين تتهم الجيش الإسرائيلي بتصعيد استهداف المدنيين وارتكاب انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب، فيما يواصل جيش الاحتلال ترسيخ وجوده داخل القطاع عبر توسيع مناطق سيطرته وتحصين ما يعرف بالخط الأصفر، إذ كشفت صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية أن الجيش الإسرائيلي يبني بوتيرة متسارعة ساترا ترابيا ضخما يفصل أكثر من 50% من الجزء الذي يسيطر عليه في غزة عن بقية القطاع. من غزة روبورتاج مراسلنا سيف الصويتي.
2: صرت أمسكهم أرميهم من الشباك، الجيران كانوا يلقفوهم منه.
3: لم يجد الناجي محمد المصري وسيلة لإنقاذ أطفاله سوى إلقائهم من نافذة المنزل بعدما حاصرتهم ألسنة النيران التي أشعلها القصف الإسرائيلي في لحظات فاصلة بين الموت والحياة، فيما كانت النيران تلتهم غرفة شقيقه وأطفاله.
2: الاستهداف مباشر إجا في غرفة الأطفال وغرفة أبوهم وأمهم. سمعت ولاد أخويا بينادوا يا عمي يا بابا. جيت طلعت من هذا الباب، هنا قربت كانت هانتي طبعا حريق كثير، يعني ما قدرتش أقرب، كان في عندي مية جوا، صرت أدير سطل سطلين، خلصت المية اللي عندي والولاد بنادوا وأنا شايفهم قدامي، في عندي باب من ورا بلف على الأوضة تاعتهم، حاولت أقرب عليهم لاحظت أن النار بدأت تقرب، صاروا ولادي يعيطوا هنا، صاروا يخافوا، اشتبكوا من المشهد، وكانت أمي الست كبيرة في الأوضة هذه. طب أنا صرت ما بين بدي أشوف هذول اللي عايشين شاش نسوي فيهم، وبين اللي قاعدين بيحترقوا قدامك إيش بيسووا فيهم.
3: تتخذ العمليات العسكرية الإسرائيلية منحا تصاعديا في قطاع غزة مع اتساع رقعة الغارات التي تستهدف خيام النازحين والشقق السكنية وتجمعات المواطنين، وبالتوازي مع ذلك يتواصل نزوح مئات العائلة من المناطق القريبة من الخط الأصفر. يقول أبو محمد إنه لم يلمس أيا من وعود وقف إطلاق النار

0: منذ الإعلان عنه.
1: قبل 3-4 أيام أنا قاعد والله بقرأ في المصحف يا جماعة، وقاعد الليلة هو بتنضرب على جاري وبيجي الراس عندي، أنا شرد جوا ورجعت لما كبير لقيت جاري لما أخذ متفتفت، حرام عليكم يا جماعة.
0: يرى مراقبون أن الضغط العسكري الإسرائيلي ينعكس على الأوضاع الإنسانية للنازحين، في حين تحذر المنظمات الدولية من استمرار الحراك العسكري الذي يقيد عملها. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
2: الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن أنه تحدث مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بهدف إعادة تفعيل الدبلوماسية بحثا عن مخرج للحرب مع روسيا. وبينما تتواصل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، تبدو روسيا ماضية في تشديد شروطها للتسوية بعدما كشفت تقارير إعلامية عن تراجع الكريملين عن أي استعداد لإعادة أراض تسيطر عليها روسيا إلى أوكرانيا وتمسكه بالإبقاء عليها أو تحويل أجزاء منها إلى مناطق عازلة. نتابع تعليق سعيد سلام مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية متحدثا من كييف لأيمن الأحمد.
3: إن التسريبات الخارجة من دوائر القرار في موسكو حول تمسكها بالأراضي الأوكرانية وسعيها لإعادة تعريف وجودها العسكري تحت مسمى المناطق العازلة تحمل أبعاداً استراتيجية بالغة الخطورة. بداية، لا يمكن قراءة هذه التحركات بمعزل عن التوقيت الجيوسياسي الحساس الذي تتشتت فيه الموارد الأمريكية بين ملف الغزو الروسي لأوكرانيا وحربها المعقدة على إيران، مما يتيح للكرملين النافذة لمحاولة إعادة تشكيل قواعد الاشتباك وتثبيت أمر واقع جديد على الأرض. من ناحية أخرى، فإن حسابات موسكو لم تعد تقتصر على استخدام الأرض كورقة مساومة مرحلية، بل تجاوزتها نحو محاولة فرض خريطة أمنية جديدة تقوم على عقيدة الفرض الميداني، تستهدف تجريد أوكرانيا من قدرتها على تهديد العمق الروسي وتحويل الأقاليم المحتلة إلى حزام عازل يحول دون أي احتكاك مباشر بين القوات الأوكرانية والروسية. وهنا ينكشف أن المناطق العازلة ليس إلا غطاء سياسيا ودعائيا للتغطية على هدف التوسع واحتلال المزيد من الأراضي وإضفاء مشروعية دفاعية زائفة في محاولة لقضم الأرض خطوة بخطوة مع تقليل الكلفة الدبلوماسية.
2: وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حذر نظيره الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع عقد بينهما في العاصمة الفلبينية مانيلا من استمرار عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، معتبرا أن ذلك أمر غير مقبول، كما ندد بالسياسة التي تنهجها الدول الأوروبية التي تصر على السعي لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا. المغرب في معرض فرنبورو الدولي للطيران، أجنحة المغربية لشركة إيرباص التي تراهن على المغرب لتوسيع صناعتها نحو إفريقيا. وتشغل إيرباص حاليا حوالي 1300 شخص في المغرب وتتعامل مع حوالي 100 مورد محلي، بما يساهم في توفير ما يقارب من 1000 منصب شغل غير مباشر. ويحتضن المغرب أكثر من 155 شركة تعمل في قطاع الطيران توفر أكثر من 25,000 منصب شغل مع صادرات تتجاوز 3 مليارات دولار ونسبة إدماج محلي تصل إلى 42%. من لندن تقرير مراسلنا حميد الأزاري.
4: بقوة يسجل المغرب حضوره في معرض الطيران البريطاني، جناح خاص للمملكة واجتماعات عمل وشراكات مع مختلف الفاعلين الدوليين في عالم الطيران، وعلى رأسهم مجموعة إيرباص التي جددت تأكيد عزمها توطيد حضورها بالمغرب، كما يقول مدير المجموعة في إفريقيا والشرق الأوسط غابريال سيميلاس.
5: المغرب هو بوابتنا إلى إفريقيا، إنه يضم مدارس متميزة في الهندسة تخرج كفاءات تنضم لاحقا إلى إيرباص وشبكة مورديها. من الواضح أن أثر هذا التعاون لا يقتصر على تحقيق منفعة لإيرباص وحدها، بل يمثل مكسبا للطرفين، لأنه يسهم في دعم اقتصاد المملكة، والمغرب يمتلك مقومات كثيرة، وهذا بالضبط ما نعتز به ونقدره في إيرباص.
4: هذا المعرض يعد ثاني أكبر معرض عالمي للطيران، مشاركة المغرب فيه تعكس نضج منظومته الصناعية في قطاع شديد التطور، كما يقول لي جيان هوا. الإعلامي المتخصص في تغطية معارض الطيران.
6: معارض هذه السنة يركز أكثر على الشركات الناشئة المتخصصة في الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي. المسألة لم تعد تقتصر على من يستطيع تصنيع أفضل الطائرات، بل تتعلق بمن يستطيع تطوير أسرع التقنيات الدفاعية وأذكاها.
4: خلال العقدين الماضيين نجح المغرب في بناء منظومة صناعية متكاملة في عالم الطيران. أكثر من 155 شركة تنشط في هذا القطاع بالمملكة، محققة بذلك حجم صادرات يصل إلى 3 ملايير دولار. لمدئة حميد الأزهري، لندن.
2: أخيرا في الميدان الرياضي، بعد تتويجه بلقب المونديال رفقة المنتخب الإسباني لكرة القدم، رودري قائد منتخب لاروخا يخضع لعملية جراحية ستغيبه عن فريق مانشستر سيتي وتزيد من ضبابية مفاوضات انتقاله إلى ريال مدريد الذي يرغب في الاستفادة من خدماته. حسن جابري.
7: كان يفترض أن يكون رودري أحد أبرز عناوين بداية الموسم الجديد، لكن قائد المنتخب الإسباني ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي وجد نفسه أمام تحد جديد خارج المستطيل الأخضر. اللاعب سيجري عملية جراحية في الأيام القادمة على مستوى الظهر تعيد فتح ملف الغياب وتضع علامات استفهام حول جاهزيته في المرحلة المقبلة. اللاعب الإسباني الذي قاد منتخب لاروخا إلى التتويج بالمونديال كان عانى الموسم الماضي من إصابة قوية في الركبة أبعدته لأشهر طويلة. عاد تدريجيا إلى المنافسة قبل أن تفرض عليه آلام في الظهر تدخلا طبيا جديدا، ضربة موجعة لمانشستر سيتي الذي يفقد أحد أهم أعمدته وصاحب الدور المحوري في بناء اللعب وصناعة التوازن داخل الفريق. لكن قصة رودري لا تتوقف عند حدود الإصابة، فخلف الكواليس عاد اسم المتوج بالكرة الذهبية في الموسم ما قبل الماضي إلى واجهة سوق الانتقالات بعدما جدد ريال مدريد اهتمامه بالتعاقد معه. النادي الملكي يرى في رودري القطعة المفقودة لإعادة بناء خط وسطه، مستفيدا من خبرته وشخصيته القيادية وقدرته على التحكم في إيقاع اللعب، غير أن خضوعه للتدخل الجراحي وتمسك مانشستر سيتي بأحد أهم لاعبيه قد يؤجل مرحليا خط الريال الذي يدخل الموسم الجديد بمشروع طموح من أجل تسيد الواجهة المحلية والعودة بقوة على واجهة دوري أبطال أوروبا.
2: بعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
8: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك فيها.
9: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
2: والآن إلى ضيف المنتصف. أعلنت الولايات المتحدة توصلها إلى اتفاق للتعاون النووي المدني مع العربية السعودية، بالإضافة إلى اتفاقية ضمانات ثنائية مصاحبة وقعهما وزير الطاقة في حكومتي البلدين. وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان لها أن هذين الاتفاقيين يضعان الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود وتبلغ قيمتهما مليارات الدولارات، وتدفع قدما نحو تحقيق أهداف اقتصادية واستراتيجية عدة ذات أولوية بما في ذلك منع الانتشار النووي. وأوضحت صحيفة وول ستريت جورنال أن بندا في الاتفاق الذي تبلغ مدته 30 عاما ينص على أن تبني شركات أمريكية منشأة لتخصيب اليورانيوم في السعودية، إذ خلصت دراسة مشتركة إلى أن ذلك مبرر. ويتوقع أن يعرض الاتفاق على الكونغرس خلال الأيام المقبلة، غير أن الموافقة عليه ليست شرطا للمضي قدما في تنفيذه. للحديث في الموضوع نستضيف الدكتور خليل الخليل المحلل السياسي من الرياض. مرحبا دكتور خليل الخليل.
10: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم من الرياض.
2: إذن دكتور، اتفاق تاريخي بين الرياض وواشنطن يوفر للسعودية برنامجا نوويا لأغراض مدنية، فما هي أبعاده وحمولاته؟
10: أحييك أولا وأحيي المستمعين والمستمعات، وما في الحقيقة الأبعاد كبيرة جدا، فهو بدون شك اتفاق تاريخي، وهو امتداد للعلاقات السعودية الأمريكية التي لها أكثر من 8 عقود. هناك اتفاقيات سابقة في شركة لإنتاج النفط وتسويقه منذ عام 1933، ثم بعد ذلك هناك اتفاقية أيضا تمت في عام 1974، ثم هناك اتفاقية في 2008 لحماية المنشآت الحيوية. فهذه الاتفاقيات السعودية الأمريكية هي سلسلة من اتفاقيات تدل على الشراكة وتدل على الثقة بين الطرفين لما في مصلحة الدولتين. الأبعاد كبيرة. المملكة العربية السعودية كما يعرف المختصون أنها لديها من المعادن النادرة الكثير، وبالذات ما يخص الطاقة، وقبل مدة هناك الفوسفات وقد أسند إلى شركات كورية، وهناك أيضا معادن أخرى. فالمملكة دولة مهتمة بالتنمية المستدامة، وبالذات مع الشركات العملاقة، من أجل أن يكون هنالك توطين للمنشآت الحيوية وتوطين للتكنولوجيا الحديثة. وهذه الكلمة أقول مرة أخرى وأكدها، أنها تأتي في سياق خطة 2030 التي قدمها ورعاها وغذاها وأشرف عليها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، وهي ضمن الطموحات السعودية. هذه الاتفاقية التاريخية بدون شك بأنها للتخصيب والاكتشاف الأماكن التي فيها التي لديها الإمكانية لهذه الأهداف، وتخصيب اليورانيوم، وإنشاء يعني هنالك الآن اتفاق على إنشاء مع الاكتشاف إنشاء منشأة تقوم أمريكا بالشركات الأمريكية بتزويد المملكة العربية السعودية بالتقنية اللازمة، والشراكة تعتبر مثل ما تم في خطة الرائعة التي تمت في إنشاء شركة أرامكو، والتي عندما بدأت كانت بالنصف مع أمريكا والمملكة العربية السعودية، ثم المملكة العربية السعودية لم تقم بتأميمها ولكنها اشترتها عام 1902 الحصص الأمريكية، تم شرائها عام 1982 بالكامل، فأصبحت شركة سعودية عملاقة كاملة. بالتالي المملكة وحكومة المملكة العربية السعودية تسعى إلى اكتشاف هذه المعادن النادرة وإلى إنشاء يعني المنشآت اللازمة من أجل الاكتشاف ومن أجل التخصيب ومن أجل الاستفادة منها بالطاقة. تعرفون بأن فرنسا 60% من الطاقة التي تستخدم للكهرباء هي من هذا النوع من التخصيب، وكذلك فنزويلا وكذلك دولة أخرى 40%. هناك يعني دول تقوم على هذا المضمار. فالمملكة السعودية لا تريد أن تعتمد على النفط فقط، وإنما تريد أن تنوع اقتصادها وتنوع إمكاناتها الحيوية وتستفيد من إمكانات المملكة العربية، فيها إمكانات كبيرة وتملك الطاقات الكبيرة جدا جدا، فغير محدودة في الحقيقة. الطاقة الشمسية، طاقة الرمل، الرمال التي تنتج من الرمال، الرمال وحدها لها أساس في صناعة التلفونات وما إلى ذلك. فلذلك المملكة العربية السعودية بطموحاتها بقيادتها والتي توجه كل الطاقات من أجل بناء الإنسان ومن أجل بناء الدولة، بناء المملكة لتكون دولة حديثة وفي نفس الوقت تكون معتمدة على إمكاناتها وعلى طاقاتها وعلى كذلك. لا ننسى أن هذه الأمور تأتي في وقت فيه أيضا إلى يعني حد بعيد تمكين السعوديين من التكنولوجيا اللازمة. لذلك التعليم يسير، البعثات تسير في خط واحد مع الاكتشافات، مع الشركات العملاقة، وهذه المنشأة التي ستتم من خلال التفاهم مع شركات أمريكية بدون شك بأنها نقلة. هناك فرق الحقيقة أود أن أذكره بين المملكة العربية السعودية في مساعيها وبين إيران مثلا. تصور مثلا إيران في تريد يعني ما خصبت من اليورانيوم 450 فقط كيلو، بينما المملكة العربية السعودية لديها الآن أو مقدرات إلى 60 طن متري من اليورانيوم، يعني من أجل هذا تقديرات، فبالتالي وفي داخلها وبدون نزاعات مع دول وبدون نزاعات مع الهيئات الدولية، المملكة في خططها دائما تسعى إلى التوائم بين ما تريد وبين أيضا الأنظمة الدولية وبين القوانين الدولية وموثوقيتها لدى الآخرين، بعكس مثلا معذرة أنا أسمي إيران لأنها الآن تقوم بحرب الحقيقة فاشلة ولديها إفلاس تجاري وإفلاس اقتصادي وإفلاس أيضا في سمعتها، لأنها ترعى منظمات فالحقيقة مؤسفة جدا بدرت بدور بكل أسف بدور وكلائها للحرب وما يسمى المقاومة وما يسمى إلى ذلك. المملكة معنية بالتفاهمات مع كافة الدول ومراعاة القوانين الدولية، في نفس الوقت هي تريد أن تسيطر وتكتشف وتبني في وئام مع داخلها ومع خارجها.
2: شكرا جزيلا دكتور خليل الخليل، كنت مباشرة معنا من الرياض،
10: حياكم الله.

0: له اليوم قال أنه تصدى لأربعة صواريخ وست مسيرات إيرانية. دبلوماسيا بحث اليوم ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد. في شأن الدبلوماسي دائما أعلنت بريطانيا أنها سحبت ما تبقى من طاقمها الدبلوماسي من إيران. نبقى في المنطقة حيث أعلنت الولايات المتحدة أمس وصولها لاتفاق مع العربية السعودية للتعاون في المجال النووي يتضمن إنشاء محطة نووية مرفقة بضمانات لمنع الانتشار النووي. وزارة الطاقة الأمريكية قالت أن وزير الطاقة كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وقع الاتفاقين. في مجال الطاقة ومدفوعا بالتصعيد الجاري في المنطقة ارتفع سعر برميل نفط خام برنت المرجع بنسبة 5% اليوم ليناهز عتبة $100 مجددا، وذلك بعد إعلان المتمردين الحوثيين في اليمن استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر. تنديد أو استهداف نددت به اليوم مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس. مغاربيا أعلنت بلدية طرابلس المركز وبلدية أبو سليم أحد أكبر الأحياء جنوب العاصمة الليبية تعليق العمل اليوم في جميع الإدارات والمكاتب والقطاعات التابعة لهما بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة واستمرار انقطاع التيار الكهربائي. فرنسا شهدت ثالثة أطول موجة حر يتم تسجيلها على الإطلاق في البلاد، وقد استمرت 16 يوما لتتساوى مع موجة أخرى شهدتها البلاد في غشت العام 2003 وصيفي العامين 18 و2025 و2000 بحسب مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية. مناخيا دائما موجة الحارة التي ضربت بريطانيا في شهر يونيو الماضي تسببت في ضياع 24 مليون ساعة عمل، ما أدى إلى خسائر اقتصادية بمليار فاصلة 15 مليار جنيه استرليني وفق ما أفاد به اليوم تقرير لكلية لندن للاقتصاد. فرض اليوم الاتحاد الأوروبي غرامتين على شركة جوجل بقيمة 890 مليون يورو ما يقارب $1 مليار في خطوة قد تؤدي إلى تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة. فقد غرم التكتل العملاق الأمريكي 460 مليون يورو بسبب تفضيل الشركة لخدماتها الخاصة بشكل غير قانوني على حساب المنافسين في نتائج البحث. وذكرت المفوضية الأوروبية أن الغرامة الثانية والتي بلغت قيمتها 430 مليون يورو فرضت لأن جوجل لم تسمح لمطور التطبيقات بإظهار عروض بالمجان للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني جوجل بلاي. نختم بالرياضة. كرة القدم، تعقد اليوم نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم مع المهاجم الدولي الألماني كاريم أديمي قادما من بروسيا دورتموند مقابل 29 مليون يورو ما يقابل 33 مليون دولار، تشمل حوافز إضافية محتملة بحسب ما أفاد التقارير في عقد يمتد حتى العام 2031 و2000. وبات اللاعب المتعدد المراكز البالغ 24 عاما ثاني صفقات برشلونة بعد تعاقده مع الدولي الإنجليزي أنتوني غوردون من نيوكاستل. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة منتع لباقي برامج دعاة تمدي أتمنها لكم. إلى اللقاء لحظات، ويكون معكم الزميل مختار جبر. إلى اللقاء.
1: La culture s'écrit chaque jour et les artistes en sont les auteurs. Musique, cinéma, théâtre, littérature, exposition, toute l'actualité de la scène artistique se raconte ici. Culture Vibes avec Selma, du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média. 12h30, 13h30, le grand journal, Martin Gibert.
2: 13h04 sur Médien. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. L'actualité sur notre continent, ce sont les pays de l'Alliance des États du Sahel qui vont lancer leur propre média, un pas de plus donc vers la souveraineté pour ces pays membres. On en parle tout de suite avec notre invité. L'AES renforce encore un peu plus sa souveraineté. Le Parlement burkinabé vient d'approuver la création de deux médias officiels pour les pays de l'Alliance. La chaîne de télévision Tafouk TV et la radio confédérale d'Andé Liptako. Une façon pour les pays membres de lutter contre le terrorisme, mais aussi contre ce qu'ils considèrent comme la désinformation occidentale. Les médias seront gérés à la fois par le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Mais alors, cela peut-il créer des divergences au sein de l'AES? Et qu'en est-il de la crédibilité des médias non officiels? On fait le point tout de suite avec notre invité Ibrahim Manzo Diallo, président de l'Observatoire national de la communication au Niger. Bonjour Ibrahim Manzo Diallo.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الصباح الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز الثانية.
2: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. وسهله شرق أوسطيا، حيث يتواصل تصعيد حمل اليوم مسؤوليته وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى موقف الولايات المتحدة الذي وصفه بأنه غير عقلاني ومتسلط. وفي التصعيد الجيش الأردني وفي بيان له اليوم قال أنه تصدى لأربعة صواريخ وست مسيرات إيرانية. الكويت أعلنت عن استهداف بالمسيرات على مواقع على حدودها مع العراق خلفت خسائر مادية. دبلوماسيا، بحث اليوم ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شاه.

0: أبرز شريف مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد. في شأن دبلوماسي دائما، أعلنت بريطانيا أنها سحبت ما تبقى من طاقمها الدبلوماسي في إيران. في مجال الطاقة، ومدفوعا بالتصعيد الجاري في المنطقة، ارتفع سعر برميل نفط خام برنت المرجعي بنسبة 5% اليوم ليناهز عتبة $100 مجددا، وذلك بعد إعلان المتمردين الحوثيين استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر. تهديد أو استهداف نددت به كل من مسؤولة السياسة الخارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بينما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين بعقاب عسكري كبير في حال استمرارهم في استهداف السفن في البحر الأحمر. اقتحم مئات الإسرائيليين من المتطرفين اليهود، اقتحموا اليوم المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من الشرطة، استجابة لدعوات أطلقتها جماعة يمينية متطرفة بمناسبة ذكرى ما يسمى خراب الهيكل، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل فلسطينيين برصاص بوصوت في الضفة الغربية المحتلة بعد تنفيذهم حسب زعمه عملية طعن شرق نابلس. اليوم كذلك أضرم مستوطنون النيران في أراضي زراعية للفلسطينيين بين بلدات السالم و بيت فوريك وبيت دجن شرقي نابلس، ما أدى إلى امتداد ألسنة اللهب باتجاه منازل الأهالي. مغاربيا، أعلنت بلدية طرابلس المركز وبلدية أبو سليم أحد أكبر الأحياء جنوب العاصمة الليبية تعليق العمل اليوم في جميع الإدارات والمكاتب والقطاعات التابعة لهما بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة واستمرار قطع التيار الكهربائي. فرنسا شهدت الثالثة أطول موجة حر يتم تسجيلها على الإطلاق في البلاد، وقد استمرت 16 يوما لتتساوى ومع موجات أخرى شهدتها البلاد في غش 2003 وصيفي 2018 و2025 و2000 بحسب مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية. موجة الحر التي ضربت بريطانيا شهر يونيو الماضي تسببت في ضياع 24 مليون ساعة عمل، ما أدى إلى خسائر اقتصادية بأزيد من $1.5 مليار وفق ما أفاد به اليوم تقرير لكلية لندن للاقتصاد. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقتي متعلي باقي برامج دعات ميديا، تمنها لكم لحظات، وتكون معكم زميلة حنان التوري في برنامج طاقة إيجابية. إلى اللقاء.
1: في الذكرى 27 لعيد العرش نحتفي بالفكرة، بالإنجازات، وبمسيرة ملهمة من أفاق التكنولوجيا والابتكار إلى ميادين الرياضة والثقافة، وصولا إلى عمق السياسة والمجتمع. المغرب يتقدم بشبابه.
2: بلدنا اليوم تتلعب في الكاري دي غران.
1: ترقبوا تغطية استثنائية اعتبارا من 28 يوليوز الجاري على ميديا 1.

0: مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا في حلقة جديدة من طاقة إيجابية، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنية خفيفة وصوت فيه أمل ورسالة لكل شخص يبغي يعيش حياته بأفضل نسخة منه.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري عالمتها.
0: كل واحد منا عنده واحد الصوت في الداخل ديالو كيهضر معاه دائما، هذاك الهضره بعض المرات كتلومو، بعض المرات كتكون قاسيه عليه، وبعض المرات كتسائلو علاش انت ماشي هو الافضل، علاش اخطات، علاش الاخرين الناس ديما ناجحين وانت فاشل، علاش الناس كلهم تزادوا القدام وانت بقيتي مكانك. الغريب اننا نقدروا نواسيو الاخر ونكونوا متفهمين ومتساهلين اذا اخطا، لكن إلا تعلق الأمر بينا حنا وبأنفسنا كنكونوا صارمين وجادين وبعد مرات ما كنرحموش راسنا. فواش القسوة على النفس طريق إلى النجاح أم أنها عبء يسرق منا الثقة والطمأنينة؟ وهل يمكن أن نتطور وننجح ونحقق أحلامنا دون أن نحارب أنفسنا كل يوم؟ هذا هو موضوعنا في طاقة إيجابية.

0: التانيين. طاقة إيجابية مع حنان سوري.
1: أهلا ومرحبا بكل صديقات والأصدقاء اللي التحقوا بنا. مرحبا بكم انتم معنا في طاقة إيجابية على ميدي أن. لماذا نقسو على أنفسنا؟ هذا هو موضوعنا اليوم اللي غادي نناقشوه مع ضيفي الكريم أستاذ محمد مقداد اللي هو كوتش متخصص في تطوير الذات والتحفيز الإيجابي. سي محمد مرحبا بك معنا في طاقة إيجابية. كنسمعوا بزاف جلد الذات، هي كلمة
2: كبيرة
1: وعندها واحد الوقع وقوية، لكن واش نقدروا نكونوا حنا كنجلدوا ذواتنا بلا ما نحسوا؟
2: أول حاجة خصنا نفرقوا بها بين جلد الذات ومحاسبة الذات. محاسبة الذات هو شيء إيجابي، أنا لما تندير واحد الغلط أو لا تنكون في واحد الطريق ماشي هي هذيك، تنحاسب راسي، تنشوف أشنو أخطأ اللي درت، قصد أنني نصحها ونقدها. جلد الذات هو الاستمرارية في هذيك المحاسبة، الاستمرارية في اللوم ديال الذات والعقاب ديالها. بمعنى آخر، تنشد واحد المصيوطة وتنقلص راسي، تنلوم على داك هذاك الشيء اللي كاين. هذا تيكون ثلاثة الأسباب، إما لأنني عشت واحد تجربة خايبة باقي ما خرجتش منها، باقي عايش فيها، فتلوم راسي علاش أنا أصلا تعرفت على ذاك الشخص، وعلاش أصلا دخلت معاه في علاقة، وعلاش أصلا ارتبطت به، وعلاش أصلا خديت ذاك القرار، وعلاش كان عليا أصلا ندير هذا الشيء. فتبقى عايش إيش في ظل هذيك الخيبة أو لهذيك الحاجة اللي طرات لي في حياتي، أو لا تنكون السبب ديالها هو مقارنة مع واحدين أخرين، تنشوفهم انهم هما وصلوا لواحد الحويجات، فتنقول انا علاش ما وصلتش لذاك الشيء كامل، علاش حتى انا ما حققتش هذا الشيء، علاش حتى انا ما وصلتش، علاش ما في يدياش، علاش علاش علاش علاش، فتنلوم راسي على انني تنقارن راسي بالاخرين، فتنحس براسي ما وصلتش لذاك الشيء اللي وصلوا ليه. وهنا كاين جوج ديال الاخطاء. كاينه الاولى هو شيء اللي يجب ان يعالج، لان فاش هذا القرصك انت ما زلت تعيش في ازمه او لا في مشكل قديم، هذا معناه انك ما تصالحتيش معها، او هذا معناه انك ما داويتيش منه. بحال شي جرحه، الا ديك الجرحه بقات تعقرك ديما وتضرك ديما، هذا معناه حاجه واحده،
1: انا ما براتش،
2: انا ما براتش. اللي خصك دير ديك الساعه هو انك تمشي عند متخصص باش انه يشوف معك هذاك المرض اللي عندك او هذاك المشكل اللي عندك يعالجه معك، والا ستستمر في كل مره تاديتي، في كل مره تضريتي، انك غتجلد راسك. علاش؟ لان دائما احنا في اي مشكل وقع لنا عندنا جوج انواع ديال الاسئله. السؤال الاول واللي يطرحوه للناس عموما وهو علاش، علاش وقع لي هكا، علاش ما صدقش الزواج ديالي، علاش مشى وخلوني، علاش شي سؤال علاش. هو اكبر اشكاليه نفسيه ممكن يوقع فيها اي واحد، هو اكبر فخ نفسي. كل الاشخاص الذين يطرحون السؤال علاش باستمرار عندهم اشكاليات نفسيه.
1: شوف، هو ما غيمكنش يكون شي انسان ما كيقولش مع راسو علاش، علاش ماشي انا، او علاش غير انا، ولكن واش هي المساله الا تكررت اكثر من مره وفي اليوم كيولي مشكل.
2: هو اصلا كاين سؤال اخر اهم من علاش، واللي هو كيفاش.
1: كيفاش
2: كيفاش نكون حسن، كيفاش نخرج من هذه الازمه اللي انا فيها، كيفاش نطور من راسي، كيفاش نخرج من هذه الاشكاليات اللي عندي، كيفاش حتى انا نكون بحال الناس، كيفاش حتى انا نوصل. رد البال ان السؤال علاش تيخليك ديما تلقى حيت علاش الجواب ديالها ديما في جوج الحوايج، اما فيك اما في الاخرين. يا اما غادي تجلد راسك

0: يا اما غادي تجلد في الناس الاخرين وتعاير الناس الاخرين، وفي التالي بجوجهم حاجه خايبه. يعني مثلا مرة وقع لها مشكل مع راجلها وانفصلت هي وياه، طرحت السؤال علاش، غادي يعطينا جوج النتائج، اما علاش لانني انا خايبه وما مزياناش وما عرفتش نختار وما عرفتش ندير وما عرفتش نفعل، يا اما علاش لانه هو ما مزيانش وهو خايب وهو من. وكان في كلا الحالتين واش حلينا المشكل؟ حليناش.
1: صح.
0: السؤال علاش ما تيحل حتى شي حاجه. السؤال علاش الاصل فيه يطرح من عند المتخصصين باش انهم يعرفوا السبب اللي وصلنا للاشياء، ولكن السؤال الذي يجب ان يطرحوه الناس ونولفوا نطرحوه ونعتادوا على الطرح ديالو هو كيفاش، كيفاش غنخرج من هذه الازمه اللي انا فيها.
1: وكيخصنا نكونوا واعيين باننا رحنا كنجلدوا نفسنا، لانه بعض المرات حنا ملي كنسمعوا جلدات كل واحد فينا كيقول لا جلدات راه مساله صعبه وهدامه وخصنا ما ندخلوش فيها، لكن انا سؤالي هو واش يمكن نكونوا كنديروا جلد الذات لكن وحنا ما فاهمينش ما واعيينش بالمساله.
0: عموم الناس تيجلدوا راسهم وما واعيينش انهم تيجلدوا، لان حتى شي واحد ما تيبغي يأذي راسهم، ماشي زعما راه غادي تيجلد راسو هكاك وهو عارفها، لا هو يحاول التطور ديالو، هو يحاول ان يتطور ولكن بالطريقه الخطا، واللي هي اش اللي هي اللي قلنا دابا انه يسال داك السؤال علاش. والسؤال علاش مرتبط دائما بالجلد ديال الذات، مرتبط بانك غادي تلوم راسك او غادي تسلخ راسك وهذا عقب راسك.
1: انت هضرتي على المساله ديال انه كاين الفرق ما بين جلد الذات وما بين المراجعه ديال نفسك انك بهدف ديال والمحاسبه ديالها بانك بهدف اصلاح الاشياء اللي خصك تصلحها والنقاط ديال القوه اللي تركز عليها. كيفاش كل واحد فينا يعرف بانه راه فات المراجعه وراه يجلد ذاته؟
0: المراجعه
1: او يعني فين يوقف
0: المراجعه؟ تكون في اللحظه نفسها فقط تتسالي
1: شي سيتوياسيون
0: في لا سيتوياسيون نفسها تتسالي ومن بعد موراها سالات. ما بعد ذلك فهو جلد الذات، يعني صافي دير هو انا ديك الساعه في وسط المشكل في هذيك اللحظه هنا تنهضروا على ايش؟ تنهضروا على انك تحاسب نفسك، لان اصلا التطور ومراحل التطور كاين ثلاث المراحل. اول حاجه هو ان تعترف بانك وقعتي في غلط، ثاني حاجه هو انك تشوف اشنو السبب ديال الغلط اللي وقعتي فيه، وثالث حاجه هو انك تدوز لاشنو غادي تدوز باغ لا سويت، اشنو غادي دير. واللي قلت دابا كاين السؤال ديال علاش وقعت في المشكل، وكاين السؤال الثاني اللي هو كيفاش غادي نخرج من هذا المشكل هذا. فالسؤال ديال علاش يجب ان يكون في الوقت في الان اللي وقع لك فيه المشكل او في اللحظه اللي وقعت لك او مره واحده في المشكل كامل. لكن ملي تيبقى بشكل مستمر هنا انت تجلد نفسك، هنا تتلوم راسك، هنا تتعصي راسك. حنا فاش يكون حتى شي واحد عنده مشكل في حياته تنقول لك ما بقيش ما تزيدش عليه هم فوق الهم ديالو بانك تتبقى تجلده على داك الاخطاء اللي دار.
1: بارك هذاك الشيء اللي فيه،
0: بارك هذاك الشيء اللي كاين فيه. حنا فاش نجيو نقلبوا تلقاو بزاف منا ما تيبقاش يعاود لوالديه ولا ما تيعاودش لخوتو ولا ما تيعاودش لصحابو. علاش؟ لان عاود لهم المشكل ديالو فشدوه بداو تيوبخوه تيلوموه على داك الخطا اللي دار. فما بالك مع نفسنا هنا فاش نوليو في هذه المرحله هذه تنوليو حتى الحديث مع نفسنا كيما هربنا من الحديث مع الناس، كيما هربنا من الكلام مع الناس تنهربوا حتى من الحديث مع راسنا، تنهربوا حتى من ذاتنا. تنقول لي صافي انا ما حاملش راسي، وبالتالي اش ندير؟ تنشغل في شي حويجات غير نتجلى فيهم، تنقلب على انني نتجلى في الحياه وهو
1: نهرب من راسي.
0: نهرب من راسي هو باغي الاسباب الكبيره اللي دابا فاش يجي بزاف ديال الناس تيلعبوا في انستغرام ولا فيسبوك ولا غيرها تيبقى يسكرولي واخا ما تيشوف والو واخا هي ساهي ولا
1: بطريقه غير واعيه،
0: بطريقه غير واهيه تهرب من هذيك المواجهات الذات. داكشي شفت حتى فاش تنهضروا على التعفن الفكري وغيرها وكيفاش الانسان يطهر الدماغ ديالو، تنقول له دي شوف هيك الساعه واحده في النهار، حاول ديك الساعه بلا ما تهز التليفون لا تابليت لا تلفازه لا حتى شي حاجه، جلس خذ ساعات المكانه وانت ما تدير حتى شي حاجه،
1: تصنت لعظامك وتصنت لراسك. ولكن هنا هذه المساله كنسمعوا بزاف كيقول لك انا بغيت نتلهى في اي حاجه كيف ما كانت ضاره ولا نافعه، المهم ما بقاش نفكر، ما بقاش نفكر في راسي. هنا واحد السؤال، علاش حنا كنقدروا نكونوا مثلا انت صديقي او انت اخي او لا زميلي او لا وغلطتي، كنقدر اني نصبرك ونكون متسامحه معك ونعطيك فرصه في حين ما نكونش مع راسي بحال هكاك؟
0: لان حنا كبرنا في مجموعه من الاسر اللي بغتنا نكونوا الافضل، كبرنا واننا ما خصناش نغلطوا، كبرنا واننا فاش نغلطوا ولا تنديروا شي حاجه ماشي هذيك نعاقب.
1: البحث على المثاليه مكلف واحد. جدا
0: البحث على انك تكون مزيان ومقاد ومصايب وغيرها سيكلفك بالضروره انك تلوم راسك، سيكلفك بالضروره انك تعاقب راسك. اللي خصنا نعرفوا ان احنا بشر والبشر مخلوق باش انه يغلط، باش انه يخطا، باش انه يدير مجموعه ديال التصرفات اللي هي ماشي هي هذيك، والاساس انه يعاود يصلحها ويقادها. لو كنا لا نخطئ ياك ولذهب من الله سبحانه وتعالى أتبقى قوم آخر يذنبون فيخطئون فيتوب الله سبحانه وتعالى، لأن قيمة الغفور ديال الله سبحانه وتعالى أو التواب أو غير هذا تبان ملي أش ملي تنغلط وتنتوب الله سبحانه وتعالى وغيرها. يعني نفس الفكرة أيضا، أنا راه مخلوقش باش نكون كامل، أنا لست كاملا، يعني بالتالي أنا غادي نغلط. والبحث عن الكمال هو بحث على

0: ما مخلوقش باش نكون كامل، انا لست كاملا، يعني بالتالي انني غادي نغلط. والبحث عن الكمال هو بحث على واحد الحاجه اللي ما يمكنش تكون، كانك تبحث على شي حاجه اللي ما يمكنش تحقق نهائيا، وبالتالي في هذا السراب ديال البحث عليها غتعذب راسك.
1: واش هذا الشيء ما يقع على منصات التواصل الاجتماعي والحياه الورديه والنجاحات السهله والاموال الطائله اللي كنشوفوها، واحد الحياه اللي كيعيشوها بعض مشاهير السوشيال ميديا، زادت عمقات عند الشباب هذا الحس بانه ما داير والو، ما غيدير والو، ما نافع في والو، هذه ماشي حياه اللي عاشها واللي غادي يعيشها، واش كيتسنى من داك الشيء اللي عاد جاي.
0: شوف هذا دخلنا في واحد الاشكاليه اخرى نفسيه اللي للاساس كاين عندنا كمشكل، اللي هي اللي أننا نحن أصلا نركز على النتائج، في حين أن في الحقيقة الأمر نحن غير مسؤولين على النتائج، نحن مسؤولين على السعي، نحن مسؤولين على البذل المجهود. أما النتيجة ماشي بيدي، ماشي أنا التي تتحكم فيها، ماشي أنا الذي أحققها، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يحقق. يعني أن مسؤوليتي الحقيقية، مسؤوليتي الوحيدة هو أنني تندير ذاك الشيء اللي عليها في الأول وفي الأخر. رزق واحد ما تديهش واحد، كنا نقولوا احنا في الدارجه ديالنا، يعني بمعنى اخر ما يمكنش انك تسحب الرزق ديال واحد اخر، هذاك رزقه هكاك وقد ياتي او يدير واحد العمل بسيط وتجي هذاك الرزق، وانت تقدر دير عمل كبير ومجهود كبير وما يكونش هذاك رزقك. في الثقافه المغربيه تيقول لك الا بغاتك تجيك بسبيبه ولا كرهتك تتقطع الناس، لمعناها اش؟ يعني سيدي قد هم انت بمجهود كبير باش انك تجيب هذيك الحاجه اللي عندك وباش توصل لهذيك الحاجه، لكن لانها ماشي رزقك ماشي ديالك ما غاديش توصل لها،
1: واخا تحط نوض ما غاديش صح.
0: والخرافه بالتالي واخا ما دير والو، ديري شي حاجه بسيطه
1: ديالك، وهذه كنقولوها فعلا لا ديالك راه ديالك ما يحيدك حد.
0: يعني معناها اش؟ ان احنا غير مسؤولين على النتائج. داكشي علاش حتى الله سبحانه وتعالى لا يحاسبنا على النتائج، بل يحاسبنا فقط على اش؟ على السعي والطريق اللي كنوصلوا لها. لكن احنا في التنشئه ديالنا، في التربيه ديالنا، في التعامل ديالنا، تعودنا أن نحاسب ابنائنا ونحاسب ريوسنا على النتائج اللي احنا اصلا لسنا مسؤولين عليها.
1: وهذه يعني كنسمعوها بزاف مع وليداتنا، كتشوف مثلا الام ولا الاب اللي كيشوفوا مثلا ولده ولا بنته دار مجهود في القرايه مثلا، دار مجهود ولكن ما شافش النتيجه، كيقول له الولد ولكن انت شتيني انا، كيقول له ايه درتي المجهود ولكن النتيجه ماذا تقول؟
0: النتيجه ماشي ديالو. دابا هنا فين كاين الخلل، وهنا فين ولينا نقبل على أنفسنا أن نعرف ولدي نقل باش يجيب النقطة ونقبلها ندوز عندي عادي. هنا فين ولينا بزاف ديال الآباء مثلا في الامتحانات ولا غير هادي يقدر يعاون ولده باش يشري أباغاي ولا يشري شي حاجة باش أنه أشي باش أنه ينقل باش يجيب النتيجة، ولا يركز على كيفاش وصل لها. لأن الأهم أن نبني عند وليداتنا ماشي هو اعتمادهم على النتائج اللي غيوصلوا لها، لأن النتائج هو مسألة محسومة مقدرة من عند الله سبحانه وتعالى. لكن انت الذي ستحاسب عليه هو اش؟ هو الطريق الذي تسلكه باش توصل تما، شنو هي الطريق اللي غتمشي معها واللي غادي تسلكها باش توصل تما. وهنا داكشي علاش نقول انا للاباء دائما متى نحتفل في نهايه السنه، متى نحتفل؟ نحتفل قبل خروج النتيجه. يعني سفيد بمجرد ما وليداتنا يحفظوا يراجع يقرا ويمشي يدوز الامتحان قبل ما تخرج النتيجه انتهت مهمته، حتى لهنا سالت مهمته هو. قد تكون اش؟ قد تكون خلل في المصحيح، قد يكون خلل في الطريقه باش في ستريس اللي داروا ليه تما، حتى الله بزاف ديال الاسباب اللي قدرت لي ما تجيبش النقطه. ولكن الذي يهمنا بالاساس هو انه دار مجهود، وهذاك المجهود يجب ان يكافئنا نقطه بعيدا على النتائج التي توصل اليها. تخيل ان يكون هذا هو الفكر ديالنا وهكا نزرعوا عند وليداتنا، ما غيبقاش عندنا اشكاليات في الحياه، غالبا لو خدامين وتنحس براسي انني مادام نفقت الصباح ومشيت لخدمتي ودرت داكشي اللي عليا ما تيهمنيش شنو غادي يطرى، ما تيهمنيش واش غادي نوصل ولا ما غاديش نوصل، قد ما تيهمني انني انا ملي نفيق مع الصباح ندير داكشي اللي خصو يدار.
1: انت هضر على المبدا كيفاش خصو يكون، لكن ما هو مكرس حاليا؟ هو النتيجه، اننا نحتفي بالنتائج
0: ماشي
1: مثلا احنا المونديال عاد ودعناه وفازت اسبانيا، وكنسمعوا دائما في الكره كره القدم كيقول لك ما كنبقاوش عاقلين شكون الفريق اللي لعب مزيان وانما شكون الفريق اللي ربح.
0: هو اللي طرا هو اننا ترسخ لدينا كلنا اننا نفكر فقط فاش في النتائج، والتفكير في النتائج بوحدو هو يدمر الاشخاص. علاش؟ لان انت وليت نحاسبك داك المجهود كامل اللي ضربتي، داك لي فور كامل اللي درتي ما بقيتش نحاسبك عليه، تنحاسبك فقط على واش وصلتي ولا لا، ما تنحاسبكش واش غشيتي ولا ما غشيتيش، ما تنحاسبكش واش وصلتي مزيان ولا لا. داكشي علاش غيولي التفكير المنصب عند الناس كاملين لحاجه واحده، هي انني نوصل باي طريقه. داكشي علاش كاين المقوله التي تقول
1: الغايه تبرر الوسيله.
0: لا، الغايه لا تبرر الوسيله، الوسيله هي الحاجه الوحيده اللي حتى نحاسب عليها. حتى ملي تمشيو من غنمشيو من هذه الدنيا هذه ونلقاو الله سبحانه وتعالى، فلن ما يحاسبناش على النتائج، بل سيسالنا على السعي ديالنا، على الطريقه، على منين جبنا هذاك الرزق،
1: وكذلك على النوايا. انت هضرتي على واحد المساله انه حنا تربينا بواحد الطريقه اللي كنجلدوا فيها نفسنا وكنبحثوا على المثاليه وخصنا نكونوا الافضل.

0: افضل، وهادشي جبناه معنا بالطفوله. كيفاش حنا يمكن لنا ربما في اي سن نقدروا مازال عندنا الوقت ان نتسامحوا مع راسنا ونتصالحوا مع انفسنا ومع اخطائنا، وما نبقاوش نبقاو في مساله ديال اننا نراجعوا ذواتنا بدون ان نجلدها.
1: هو اول حاجه هو الادراك، دائما تنقول ان مراحل التغيير، اول مرحله من المراحل ديال التغيير هو ان تدرك ان داكشي اللي تديره غلط. فهمتي؟ تجيو كنهضر بعض المراحل الاخرين اللي خصك تستوعبهم وتصبر عليهم. المرحله الثانيه تتسمى مرحله المقاومه. مرحله المقاومه سافيدير هو انك تبدا في الطريق وغتبدا تدبز مع راسك باش ما تلومش راسك، لكن اللي غادي يطرا هو انك في مره غتنجح وفي 10 ديال المرات غادي تفشل. في مره ما غاديش تلوم راسك وفي 10 ديال المرات غادي تلوم راسك. اللي خصك دير هنا هو ان تستمر، لان هذه هي اخطر مرحله الناس يوقفوا فيها على التغيير، يحبسوا، يحس براسو انه دار مجهود كبير والنتيجه كانت صغيره، فتيقول لك مادام مجهودي كبير ونتيجتي ماشي هي هذيك، دونك فبالتالي اوتوماتيكمون راه غادي نحبس. اللي خصو يعرف انه هنا في المرحله الثانيه خصو يصبر عليها ويكمل باش يوصل للمرحله الثالثه اللي تسمى عندنا الازدواجيه. الازدواجيه يعني مواتي مواتي، النص الصباح تلوم راسي في العشيه تلوموش وغادي هكاك. حتى نوصل للمرحله ديال التغيير، دونك هما مراحل التغيير خصني نقبلهم نفهمهم ونمشي معهم إيطاب بإيطاب. يعني بمعنى آخر أن أتقبل أنني غدا غادي نغلط وغادي نلوم راسي من بعد ما نسمع هادشي كامل غادي نلوم راسي، وما نتاعش في واحد الفخ آخر هي بعد أنني نسمع هادشي اللي قلنا دابا نبدا نلوم راسي علاش تلوم راسي.
0: إيه هذا هو اللي كنت بغيت نسولك، واش ملي غنكون متسامح مع نفسي بزاف وكنبرر أخطائي وأنا غلطت باش ما نجلدش راسي غير خليني أنني دائما نكون متساهل مع الخطأ؟
1: كاين فرق بين اننا ملي كندير الخطا، انا ما قلناش ما تنحاسبوش راسنا، كيوقع الخطا تنحاسب راسي عليه، تنشوف اشنو الاخطاء اللي درت فيه وانتهت صفحه المسالات، سالات الخدمه ديال تما راه ندوزولهاش اشنو غادي ندير دابا.
0: يا ودي حنا كيبقى تابعك وكيبقاو يجبدوه لك وتا انا نسيتيه انت يبقاو يجبدوه لك،
1: حيت حنا ما تنسكتوش، حيت حنا كنبارطاجيو التفاصيل ديال حياتنا كامله مع الناس كاملين، حيت حنا تعلمنا اننا الحوايج الخايبين الحوايج الزوينين تنقولوهم كاملين. الدليل على هذا ان بزاف ديال لي كوبل اللي كتخاصموا بيناتهم وتيرجعوا يتصالحوا، ولكن ترجع صاحبتها تتقول لها تصالحتي معاه مورا داك المشكل، علاش؟ حيت هي عاودت لصاحبتها. داك الشيء في العلاقات الزوجيه تنقول لهم دائما الا بغيتو تنجحوا شي علاقه زوجيه خصكم تشريو جوج ديال الحوايج في الاول الزواج، سكوتش وش حاجه تشدوا بها ودنيكم، فبمعنى اخر انكم تسدوا ودنيكم على هضره الناس وانكم تسدوا ودنيكم ما تعاودوش للناس.
0: هذه واحد النصيحه مهمه اللي قلت لي انت دابا، ماشي غير لي كوبل، الناس كاملين
1: في الحياه
0: كامله، لان انت تنسى وهذوك اللي دايرين بك ما كينساوش.
1: لان شوف ويذكرونك على خصك تفهم واحد العقده نفسيه كاينه عند بزاف ديال الناس، واللي هي انهم يرغبون في ان يكونوا حتى هما باغيين يكونوا الافضل. فرغبتهم في انهم يكونوا الافضل
0: كيطيحوك انت
1: ملي يحسوا بك انت وليتي تهز الراس، فبالتالي اوتوماتيكمون شنو غايدير لك؟ يقول لك واش نسيتي راسك راك انت هنايا. داكشي اش نقول دائما ان اصعب وحدين حتى في الكوتشينغ ولا غيرها نقول لهم اصعب وحدين تدربوا هو الناس اللي دايرين بك. علاش؟ لانه عاقلين عليك كي كنتي صغير كي كنتي. فبالتالي احسن حاجه ديرها هو انك تشتغل في سكوت، انك تبارطاجيش مع الناس اشنو تدير وشنو توصلتي ليه، لا الفشل ديالك ولا الاخطاء ديالك ولا شنو ما درتيش ولا شنو كان عليك دير. هادشي كله الا بغيتي تبارطاجيه بارطاجيه مع شي حد اللي ممكن انه يقدم لك النصيحه ويعاونك، والا كان متخصص ومشيتي عنده والسلام عليكم بدي تقولها لي تترجع.
0: هذا كان لو سكري، لو سكري بروفيسيونيل. انا كيعجبني دائما نسول ضيفي الكريم لانه من التجارب نتعلم، واش انت كانت عندك قبل ما توصل تبارك الله هذا الادراك وهذا المناعه اللي عندك والتوجيه اللي كتقدر تواكب الناس توجههم، واش انت كانت عندك شي حاجه اللي ما كنتيش متصالح بها مع نفسك وتسامحتي بها مع نفسك وكانت تؤرقك وكترهقك حتى وقع العكس؟
1: اكيد ما كاينش شي انسان في الدنيا او في الكون تولد وهو يدرك جميع الاشياء، هو فاهم جميع القواعد ديال الحياه. انا من الناس اللي غلطت بزاف في حياته وكنت اقولم نفسي وتنعاقب نفسي وتنجلد راسي وكاع هاد الاشياء اللي ممكن نهضروا عليها اللي تيديروها بزاف ديال الناس، حتى انا كنت واحد من هذوك بزاف ديال الناس. لكن الفرق فين كاين؟ هو في مرحله الادراك، عندما تدرك وتصر على ان تشتغل على ذلك تتولي اش، تتولي ضابط لنفسك وغيرها. بحال نعطيك مثال، انا كنت من الناس اللي تنقولها دائما انا كنت سريع الغضب، انا دغيا تنتقلق دغيا تنتعصب. دابا تنقولها ليهم تنضحك معاهم تنقول ليه واخا ما عرفت كيفاش شنو يطرى وما عرفت شنو يجرى غتلقاني دائما اش تنضحك وما معصبش وما مقلقش وما متوترش لسبب بسيط، هو فهم ان في الاول وفي الاخر انا درت داكشي اللي عليا، يطرى اللي بغى يطرى لا دخل لي به، ما عنديش علاقه به وما عرفتيش اشنو كان غيوقع لولا ذلك. بمعنى اخر تنقول دائما عندي مثال بسيط، تنقول الا ان الا كان جا واحد البيكاله في جهتك وقلت لك واش تخليها تضربك ولا تحبسيها، القرار ديالك شنو غيكون؟ تبغي نحبسها ولا نخليها تضرب؟
0: خاصك يقول لك بيسون
1: نحبسها مزيان حبسناها. دابا ملي حبستيها ما تعطلتيش حيت كل ضربات كنت غادي تعطل، ولكن ملي ما ضرباتكش ما تعطلتيش، فجيتي نيشان مع واحد الموتور تا هو بغيتي نحبسوه ولا نخليوه؟ غادي يقول لك نحبسوه، واخا ملي حبسناه ما تعطلتيش، وملي ما تعطلتيش جيتي نيشان مع واحد الطوموبيل. ودوا عليك الا كنتي عارف ان مورا البيكالا كاين موتور وطوموبيل ورموك والى ذلك،
0: كنتي غتقول اللهم البيكالا، كنتي غتختار
1: البيكالا انها توقع. فالتفكير بعد الطريق هذه في حد ذاته تيخليك انك تهدا في اي موقف كيفما كان، تتولي تفهم ان ما كان ليكون افضل مما كان.
0: تبارك الله عليك محمد مقداد، كوتش متخصص في تطوير الذات والتحفيز الايجابي، شكرا بزاف انك كنتي معنا في دقائق ايجابيه، نلقاو ان شاء الله في مواضيع اخرى لاحقا. تبارك الله عليك، شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا، القاكم واراكم في حلقه جديده من طاقه ايجابيه، في امان الله.
2: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
3: C'est l'été sur Média. Ça bouge sur les réseaux et nous, on vous dit pourquoi. Les trends qui explosent, les sujets qui font réagir, les infos qui circulent et les plus belles chansons. Live Summer avec Sofiane du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média.

0: Média pour toutes les générations.
1: Une voix, deux langues.
2: أنتم في الاستماع لميديا موجة ثالثة.
3: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. أسهله معكم شرق أوسطيا دائما، حيث اقتحم مئات الإسرائيليين من المتطرفين اليهود، اقتحموا اليوم المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية استجابة لدعوات أطلقتها جماعات دينية متطرفة بمناسبة ذكرى ما يسمى خراب الهيكل. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي عبر عن استنكاره الكامل ورفضه لعملية الاقتحام. في المنطقة دائما أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل فلسطين برصاص مسوط بعد تنفيذ ما حسب زعمه عملية طعن شرق نابلس في الضفة الغربية المحتلة. اليوم كذلك أضرم مستوطنون النيران في أراضي زراعية للفلسطينيين بين بلدات سالم وبيت فوريك وبيت دجن شرق نابلس، ما أدى لامتداد ألسنة اللهب باتجاه منازل الأهالي. أكدت القنصلية العامة للمغرب ببولونيا بإيطاليا أنها تواصل بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما متابعة قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير الذي توفي يوم 19 من يوليو الجاري بمدينة بولونيا خلال تدخل عناصر الشرطة الإيطالية. بلغ للقنصلية أضاف أن القنصل العام وبتعليمات من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قامت بزيارة لأسرة الفقيد لإبلاغها بالتعبئة الكاملة للمصالح الدبلوماسية والقنصلية للمملكة من أجل متابعة هذه القضية وتسخير جميع الوسائل اللازمة لتوفير الدعم والمواكبة الإدارية والقنصلية المطلوبة في هذه الظروف. مغاربيا، أعلنت بلدية طرابلس المركز وبلدية أبو السليم أحد أكبر الأحياء جنوب العاصمة الليبية طرابلس تعليق العمل اليوم في جميع الإدارات والمكاتب والقطاعات التابعة لها بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة واستمرار انقطاع التيار الكهربائي. أقرت اليونان اليوم خطة لشراء قبة درع أخيلة دفاعية المضادة للصواريخ والمسيرات والطائرات من إسرائيل بمبلغ قدره 2,800,000,000 يورو وفق ما أفاد مصدر مطلع في وزارة الدفاع اليونانية. صفقة تدخل في إطار خطة إنفاق دفاعي ضخمة بقيمة 4,200,000,000 يورو، تشمل أيضا طائرات النقل C-390 ميلينيوم والطائرات المسيرة غير المأهولة والصواريخ مروحية أباتشي والمركبة المائية شبح فيكتا وأنظمة سونار خاصة بالفرقطات. بحسب وثيقة صادرة عن الوزارة وزارة الدفاع اليونانية، خطة تأتي في إطار سباق التسلح مع الجارة تركيا. فرض اليوم الاتحاد الأوروبي غرامتين على شركة جوجل بقيمة 890,000,000 يورو في خطوة قد تؤدي إلى تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة. التكتل العملاق الأمريكي غرم 490,000,000 يورو بسبب تفضيل الشركة لخدماتها الخاصة بشكل غير قانوني على حساب المنافسين في نتائج البحث وباقي الغرامة، لأن جوجل لم تسمح لمطور التطبيقات بإظهار عروض بالمجان للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني جوجل بلاي. في الحرب الروسية الأوكرانية، أسفرت ضربات روسية اليوم عن مقتل 3 أشخاص في شرق أوكرانيا بينما قتل 4 في قصف أوكراني استهدف روسيا وشبه جزيرة القرم المحتلة بحسب ما أفادت به سلطات المناطق المعنية. بينما اتفقت اليوم بلدان الاتحاد الأوروبي على عزمة جديدة مخففة من العقوبات على روسيا على خلفية حرب أوكرانيا بعد أسابيع من النقاشات تنص على تثبيت السقف المفروض على أسعار النفط. في الرياضة كرة القدم، تعاقد اليوم نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني مع المهاجم الدولي الألماني كريم أديمي قادما من

0: بروسيا دورتموند مقابل 29 بليون يورو. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة ممتعة لباقي برامج إذاعة ميديا، أتمناها لكم، إلى اللقاء.
1: نتغداو جماع
2: ومن بعد نديو الدراري يلعبوا.
1: خاصنا نشريو واش ناقصنا للضياف.
3: هاد الصيف مع ايكيا ما تحتاجوش تختاروا، كلشي هادشي واكثر من 700 منتج باسعار اكثر انخفاض كتسناكم في متاجركم ايكيا على ايكيا بويما ولابليكاسيون ايكيا ماروك. نديرو بلاصه للصيف. ايكيا معاك باش تهلا في حياتك.

0: اكتشفوا الفرف الجديد لاتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 يوليو عند كل اشتراك في هذا الفرف الجديد شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارتفون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iam.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: عائلتنا كتكبر والحاجيات ديالنا كتطور، ممكن نشريو دار تناسبنا وبالوتيرة اللي تريحنا؟
2: كل شيء ممكن. مع سلف سكن مبروك ديال البنك الشعبي استافدوا من أقساط قابلة للتعديل، نسب فائدة تفضيلية، تأجيل بداية تسديد وتمويل أشغال الإصلاح. مع البنك الشعبي كل شيء ممكن.
3: البنك الشعبي، نكبروا جميع.
4: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز الرابعة.
5: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. التصعيد في الشرق الأوسط يتواصل سيد الموقف. الجيش الأردني وفي بيان له اليوم تحدث عن تصديه لأربعة صواريخ وست مسيرات إيرانية. الكويت أعلنت عن استهداف بالمسيرات على مواقع على الحدود مع العراق بخسائر مادية. تصعيد حمل اليوم مسؤوليته وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى موقف الولايات المتحدة الذي وصفه بأنه غير عقلاني ومتسلط، بينما حذر الأمين العام للأمم المتحدة اليوم خلال الاجتماع لمجلس الأمن من أن الوضع في المنطقة بات خارج السيطرة. في مجال الطاقة، ومدفوعا بالتصعيد الجاري في المنطقة، ارتفع سعر برميل نفط خام برنت المرجعي بنسبة 50% اليوم ليناهز عتبة $100، وذلك بعد إعلان المتمردين الحوثيين استهداف ناقلتين نفط سعوديتين في البحر الأحمر، استهداف نددت به مسؤولة السياسة الخارجية الاتحاد الأوروبي كالاس، بينما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين بعقاب عسكري كبير في حال استمرارهم في هذه الاستهدافات. اقتحم 100 الإسرائيليين من المتطرفين اليهود اقتحموا اليوم المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية استجابة لدعوات أطلقتها جماعات يمينية متطرفة بمناسبة ذكرى ما يسمى خراب الهيكل. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي عبر عن استنكاره الكامل ورفضه لعملية الاقتحام. أكدت القنصلية العامة للمغرب ببولونيا بإيطاليا أنها تواصل بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما متابعة قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير الذي توفي يوم 19 من يوليو بمدينة بولونيا خلال تدخل العناصر الشرطة الإيطالية. بلاغ للقنصلية أضاف أن القنصل العام وبتعليمات من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قامت بزيارة لأسرة الفقيد لإبلاغها بالتعبئة الكاملة للمصالح الدبلوماسية والقنصلية للمملكة من أجل متابعة هذه القضية وتسخير جميع الوسائل اللازمة لتوفير الدعم والمواكبة الإدارية والقنصلية المطلوبة في هذه الظروف المأساوية. مغاربيا، أعلنت بلدية طرابلس المركز وبلدية أبو سليم أحد أكبر الأحياء جنوب العاصمة الليبية تعليق العمل اليوم في جميع الإدارات والمكاتب والقطاعات التابعة لها بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة واستمرار انقطاع التيار الكهربائي. فرض اليوم الاتحاد الأوروبي غرامتين على شركة جوجل بقيمة 890 مليون يورو مليار يورو تقريبا في خطوة قد تؤدي إلى تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.

0: فقد غرم أو غرم تكتل العملاق الأمريكي ب 460 مليون يورو بسبب تفضيل الشركة لخدماتها الخاصة بشكل غير قانوني على حساب المنافسين في نتائج البحث وباقي الغرامة، لأن جوجل لم تسمح لمطور التطبيقات بإظهار عروض بالمجان للمستهلكين خارج مجزرها الإلكتروني جوجل بلاي. في الحرب الروسية الأوكرانية، أسفرت ضربات روسية اليوم عن مقتل 3 أشخاص شرق أوكرانيا، بينما قتل 4 في قصف أوكراني استهدف روسيا وشبه جزيرة القرم بحسب ما أفادت به سلطات المناطق المعنية. بلدان الاتحاد الأوروبي اتفقت اليوم على رزمة جديدة مخففة من العقوبات على روسيا على خلفية حرب أوكرانيا بعد أسابيع من النقاشات تنص على تثبيت السقف المفروض على أسعار النفط. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقتي ممتعة لباقي برامج دعات ميديا، أتمنها لكم إلى اللقاء.
1: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا

0: عشاق الصيف وعشاق الموسيقى، مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب يعود بحلة جديدة بحفلات استثنائية مع ألمع النجوم. كونوا في الموعد وعيشوا أجمل لحظات في طنجة، المضيق، الحسيمة والسعيدية ابتداء من 20 يوليوز. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
2: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. الجيش الأردني وفي بيان له اليوم قال أنه تصدى لأربعة صواريخ وست مسيرات إيرانية. الكويت أعلنت من جانبها عن استهداف بالمسيرات على مواقع على الحدود مع العراق، ما خلف حريقا في منفذ العبدلي الحدودي الذي تمت السيطرة عليه حسب السلطات الكويتية. هذا التصعيد حمل اليوم مسؤوليته وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى موقف الولايات المتحدة الذي وصفه بغير العقلاني والمتسلط، بينما حذر الأمين العام للأمم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن من أن الوضع في الشرق الأوسط بات خارج السيطرة. في المنطقة دائما اقتحم مئات الإسرائيليين من المتطرفين اليهود اقتحموا اليوم المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية استجابة لدعوات أطلقتها جماعات يمينية متطرفة بمناسبة ذكرى ما يسمى خراب الهيكل. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي عبر عن استنكاره الكامل ورفضه لعملية الاقتحام. في الضفة الغربية المحتلة قتل 3 فلسطينيين اليوم بعد الاشتباه بطعنهم إسرائيليين 2 في هجومين منفصلين وفق ما زعم الجيش الإسرائيلي. أكدت القنصلية العامة للمغرب ببولونيا بإيطاليا أنها تواصل بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما متابعة قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير الذي توفي يوم 19 يوليوز بمدينة بولونيا خلال تدخل عناصر الشرطة الإيطالية. بلغ للقنصلية أضاف أن القنصل العام وبتعليمات من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قامت بزيارة أسرة الفقيد لإبلاغها بالتعبئة الكاملة للمصالح الدبلوماسية والقنصلية للمملكة من أجل متابعة هذه القضية وتسخير جميع الوسائل اللازمة لتوفير الدعم والمواكبة الإدارية والقنصلية المطلوبة في هذه الظروف. مغاربيا أعلنت بلدية طرابلس المركز وبلدية أبو سليم أحد أكبر الأحياء جنوب العاصمة تعليق العمل اليوم في جميع الإدارات والمكاتب والقطاعات التابعة لهما بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة واستمرار انقطاع التيار الكهربائي. وفي سياق آخر أقرت اليونان اليوم خططا لشراء قبة درع أخيرة الدفاعية المضادة للصواريخ والمسيرات والطائرات من إسرائيل بمبلغ قدره 2,800,000,000 يورو وفق ما أفاد مصدر في وزارة الدفاع. الصفقة تدخل في إطار خطة إنفاق دفاعي ضخمة بقيمة 4,200,000,000 يورو، وهذه الخطة تأتي في إطار سباق تسلح مع الجارة تركيا. وفي شأن آخر، في لقاء جمع الرجل

0: رجلين اليوم بمانيلا نبه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الأمريكي ماركو روبيو من استمرار عمليات تسليم الأسلحة لأوكرانيا، معتبرا أن ذلك أمرا غير مقبول وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم. ميدانيا أسفرت ضربات روسية اليوم عن مقتل 3 أشخاص شرق أوكرانيا، بينما قتل 4 في قصف أوكراني استهدف روسيا وشبه جزيرة القرم بحسب ما أفادت به سلطات المناطق المعنية. وفي سياق متصل اتفقت اليوم بلدان الاتحاد الأوروبي على رزمة جديدة مخففة من العقوبات على روسيا على خلفية حرب أوكرانيا بعد أسابيع من النقاشات تنص على تثبيت السقف المفروض على أسعار النفط. نختم بالرياضة، حيث تعاقد اليوم نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم مع المهاجم الدولي الألماني كريم أديمي قادما من بروسيا دورتموند مقابل 29 مليون يورو تشمل حوافز إضافية محتملة بحسب ما أفادت التقارير، في عقد يمتد حتى العام 2031. وبات اللاعب المتعدد المراكز البالغ من العمر 24 عاما ثاني صفقات برشلونة بعد تعاقده مع الدوري الإنجليزي أنتوني جوردون من نيوكاستل. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة ممتع لباقي برامج دعات ميديا، أتمناها لكم، إلى اللقاء.
1: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت الطلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا، بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام، حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا في حصاد جديد على أثير ميديا، حصتكم الإذاعية اليومية من السادسة إلى الثامنة مساء، وفي أبرز مواعيد حصاد هذا اليوم. في نقاش الحصاد حديث عن حرائق الغابات بالمغرب، حيث أفادت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بارتفاعها خلال النصف الأول من هذه السنة، لكن مع تراجع في المساحات المتضررة. قصة اليوم عن الموسيقار المصري الراحل هاني شنودة، الذي لم يكن مجرد ملحن أو عازف، بل واحدا من أبرز المجددين في الموسيقى المصرية الحديثة. ميديا روبورتاج يأتيكم اليوم من مدريد، حيث بعث تتويج إسبانيا بكأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها بعث السؤال المتجدد حول الهوية والانتماء داخل إسبانيا. بضع دقائق تفصلنا مستمعين عن أول موعد إخباري في الحصاد، نلتقي قبلها ملهى شمل العلوي في طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في ناحية الريف وفي السواحل اللي في شرق الناظور، أما في المناطق الأخرى كلها الحال مغيم شوية ولا غالب فيه الصفة مع الشمس. الريح غادي صوت غربي في عامة النواحي، ما عدا في دكالة عبدة درعا والسواحل الصحراوية فاش غادي صوت شرقي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السهول الغربية وبالخصوص السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو ما بين 50-75% في غالب النواحي الساحلية، وقل من 40% في المناطق الدخلانية والجنوبية. الحرارة وسط النهار مازال غادي تبقى طالعة بالمعقول، ما بين 25-32 درجة في دكالة، ما بين 26-32 درجة في اللوكوس.

0: ما بين 26 و46 درجة بواد الذهب، ما بين 27 و33 درجة ناحية عبدة، ما بين 27 و39 درجة ناحية السوس، ما بين 29 و37 درجة في الساقيه الحمراء، 30 و31 درجة في الشاوية، 33 و34 درجة في سايس وناحية الغرب، ما بين 33 و37 درجة في الريف، ما بين 33 و41 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 33 و42 درجة في تادلة، ما بين 36 و38 درجة ناحية الحوز، ما بين 37 و41 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 39 و42 درجة في تافيلات، وما بين 41 و45 درجة ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس الكسيبة اللي تتخرج ترعى على برا في الحصيدة ولا في بلاد الرعاية مهددة بزاف ببعض الأمراض اللي تتركبهم الحرارة العالية والشمس الحارة ديال القايلة في الغنم وبالخصوص في الخرفان الصغار. وهذا علاش يكون مزيان إلى الإخوان الكسابة يجتنبوا يطلقوا كسيبتهم ترعى في السوايع السخونة ديال وسط النهار، ويكون مزيان كذلك إلى يوفروا لهم الماء ديال الشرب قريب لهم باش ما يضرهمش العطش وقوة النشاف، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام 6 مساء موعد النشرة المغاربية. النشرة المغاربية اليوم من إعداد وتقديم عبد العالي الزهر. عبد العالي مساء الخير.
2: مساء الخير أمين، مرحبا بكم مستمعينا. في أحدث تطورات مقتل المواطن المغربي في إيطاليا، أكدت القنصلية العامة للمغرب بولونيا أنها تواصل بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما متابعة قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير الذي توفي يوم 19 يوليوز بمدينة بولونيا خلال تدخل لعناصر الشرطة الإيطالية. وكانت وزارة الشؤون الخارجية المغربية قد عبرت عن قلقها إزاء الحادث، كما طالبت بالتوضيحات اللازمة حول هذه الفاجعة وتحديد المسؤوليات. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد الغول.
3: خلال الزيارة التي قامت بها إلى أسرة الفقيد بتعليمات من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أبلغتها القنصل العام بالتعبئة الكاملة للمصالح الدبلوماسية والقنصلية للمملكة من أجل متابعة هذه القضية. وفي هذا السياق القنصلية العامة أضافت أنها وبتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما تواصل اتصالاتها المباشرة مع السلطات الإيطالية المختصة في احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية ذات الصلة. البلاغ خلص إلى أن القنصلية العامة تواصل مواكبة أسرة الفقيد في جميع الإجراءات الإدارية والقنصلية المتعلقة بنقل جثمانه إلى المغرب فور استكمال المصادر القانونية والحصول على التراخيص اللازمة من السلطات القضائية الإيطالية المختصة. الحراك الرسمي والدبلوماسي في هذه القضية وازاه حراك حقوقي، وفي آخر تمظهراته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان كشفت عن تلقيها رسالة جوابية من السفير الإيطالي بالرباط، أكد من خلالها نقله انشغالات الجسم الحقوقي المغربي المتعلقة بهذه القضية، مشددا على التزام الحكومة الإيطالية بكشف كل الحقيقة بخصوص ملابسة وفاة المواطن المغربي خلال التدخل الأمني.
2: في ندوة صحفية نظمتها مؤسسة وسيط المملكة لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع للعاهل المغربي الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أكد وسيط المملكة حسن طارق وجود اختلال كبير في التواصل المؤسساتي، موضحا أن تجربة المؤسسة مع وزارة الصحة كشفت عن مشكل هيكلي وبني

0: موضحا أن تجربة المؤسسة مع وزارة الصحة كشفت عن مشكل هيكلي وبنيوي يتحمل بعض المدبرين جزءا من المسؤولية عنها. وسيط المملكة حذر خلال الندوة من أن ضعف التواصل يفاقم التوتر بين الإدارة والمرتفقين ويحول الأزمات المرفقية إلى توترات اجتماعية. توضيحات أوفى نتابع مع وسيط المملكة حسن طارق حاوره أيمن الأحمد.
1: هذا التوصيف ناتج عن عمل أساسي قمنا به خلال برنامج وطني سميناه منتديات الحكامة المرفقية. كنا خصناه في أكتوبر 2025 لموضوع الصحة في بلادنا. نظمنا فيه عشرات جلسات الاستماع والعديد من المنتديات الجهوية والمحلية. إحدى الخلاصات الكبرى التي فاجأتنا هي أن المرتفقين غير راضين تماما على طريقة تواصل القطاع العمومي المكلف بالصحة. الفكرة هي أن التواصل هو ليس طرفا، التواصل هو جزء من الالتزام اليومي للمدبرين العموميين، جزء من مهمة انتداب القانوني والدستوري لمؤسسة الوسيط يرتكز على تنمية التواصل ما بين الإدارة وما بين المرتفقين. ما نلاحظه هو أن هناك عجزا أكاد أقول بنيويا في التواصل العمومي، في التواصل المؤسساتي. هناك خصاص يستوجب تداركه وهناك حاجة إلى تجاوزه. التواصل هو جزء من بناء ثقة اليومي، هو جزء من بناء شرعية السياسات والتدبير العمومي.
0: في المغرب دائما أعلنت مطارات المغرب اليوم عن إطلاق أسلوب جديد للسفر يتيح للمسافرين استخدام بطاقة إركاب رقمية بالكامل يمكن الوصول إليها مباشرة عبر هواتفهم الذكية. بلاغ لمطارات المغرب أوضح أنه أصبح بإمكان المسافرين الوصول إلى قاعة الإركاب ببضع نقرات فقط، حيث يدخل النظام الجديد ضمن الحلول الجديدة التي تعتمدها مطارات المغرب. في تونس تتدهور الظروف المعيشية اليومية للمواطنين في تونس منذ مطلع فصل الصيف إثر موجة حر استثنائية شرفت خلالها درجات الحرارة على 50 درجة مئوية. وتتجسد أبعاد هذه الأزمة في انقطاعات واسعة للكهرباء والماء، وتتزايد رقعة الحرائق إلى جانب شلل طال الخدمات الأساسية وفي مقدمتها القطاع الصحي. تفاصيل أوفى مع مراسلنا من تونس فاتح الفالحي.
2: في حي رواد ضواحي العاصمة اكتظاظ وطابور في أحد المخابز لأنه الوحيد من ينتج الخبز. انقطاعات الكهرباء حكمت على 8 مخابز بالتوقف في الحي، يقول الخباز بديع.
3: اليوم اكتشف فيه الباقيات وفات 6:30 ولا 7 طالع شيء. انت تقص الضوء على 8 كوش وتخلي كوش تخدمك، كيفاش بتخدم لك العباد؟
2: مشهد المكابدة من أجل الخبز بات متكررا في تونس والغضب متصاعدا على تردي الأوضاع.
4: قمه السعادة اخوي نضربوا 5 سويعش على زوز باقيات، شكون كيفنا؟
5: بالنسبة لريانا اللي يخدموا بالضوء الكل أغلبيتهم مسكرين، مخابز وميكانسيانات وريستورونات وكل العباد واقفة عالم حكايه الضوء ذي سخانه وقسان ذو فماش خبز.
6: انا نعاني هذا الضوء مش مره يقص في النار، يقص ثلاث مرات.
2: تشهد المستشفيات اكتظاظا بسبب موجه الحراره بعد ان لجا اليها مرضى التنفس، فالات الاكسجين توقفت جراء انقطاعات الكهرباء. كشف رئيس جمعيه الاطباء الشبان عن رقم صادم، ما بين 150 و200 شخص فارقوا الحياه جراء موجه الحر، وهو ما لم تؤكده وزاره الصحه رسميا. الطبيب المختص في الامراض التنفسيه والانعاش والعنايه المركزه رفيق بوجدارية.
7: فما توافد كبير على المستشفى، داخل بعض المستشفيات هنالك اجتماعات للجان الطبية لإطلاق عنان البلان أورسيك، البلان دو سكور، البلان بلان، تمكين الناس هذوما من أسرة داخل المستشفى.
2: وكشفت مصادر أن النيابة العمومية باشرت فتح تحقيقات قضائية في ملابسات الانقطاعات المتكررة للكهرباء، وسط تأكيد الخبراء على أن إنتاج تونس بات عاجزا عن مجاراة ارتفاع غير مسبوق للاستهلاك فقط 30%. لإذاعة ميديا فتح الفالحي تونس.
0: إلى الجزائر التي تشهد غاباتها موجة حرائق متسارعة بفعل الحرارة الاستثنائية ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية طالت مناطق عدة، توفي 6 أشخاص وسجلت 10 الإصابات. وفي ظل خوض فرق الحماية المدنية سباقا مع الزمن لخماد الحرائق، أعلنت وزارة الثقافة الجزائرية عن تعليق جميع المهرجانات الفنية والثقافية ذات الطابع الاحتفالي عبر مختلف ولايات الجزائر خلال شهر غشت المقبل. في الصفحة الرياضية مع

0: هذا المساء يوسف الشاطر. يوسف مساء الخير.
1: مساء الخير عبد العلي.
0: الحديث عن جديد أخبار الميركاتو الصيفية، المغرب الفاسي يواصل تعزيز الصفوف من خلال مفاوضات متقدمة مع مدافع الرجاء السابق عبد الله خفيفي، وفي أخبار الدوليين المغاربة سفيان أمرابط على أعتاب القادسية السعودي.
1: إدارة الماس تراهن على خبرة خفيفي لتدعيم الخط الخلفي استعدادا للموسم الجديد، خصوصا مع الاستحقاقات القارية، وفي مقدمتها منافسات دوري أبطال إفريقيا. الإعلان الرسمي عن الصفقة يرتقب خلال الساعات المقبلة، رغم تلقي اللاعب عروضا من أندية خليجية وليبية، كما أنهى ربيع حرمات من جانبه مشواره مع الجيش الملكي معلنا رحيله عبر رسالة مؤثرة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. بعد مواسم طويلة فيها الكثير من النجاحات وبعد الإخفاقات، دخل حرمات في مفاوضات متقدمة مع نادي الشمال القطري، منهيا تجربته الطويلة مع نادي الجيش الملكي. أما على صعيد سوق الانتقالات التي تهم الدوليين المغاربة، فسفيان أمرابط يحظى باهتمام كبير من نادي القادسية.

0: مستفيدا من الإمكانات المالية التي وفرها انتقال مورغان روجرز إلى تشيلسي. إدارة النادي الإنجليزي بقيادة المدرب أوناي إيمري تدرس بشكل كبير عرض مبلغ ضخم لنادي ريال بيتيس من أجل التوقيع مع عبد الصمد الزلزولي قد يصل إلى 50 مليون يورو، وهو ما يصعب رفضه بالنسبة للفريق الأندلسي.
1: شكرا لك يوسف. بهذا نصل إلى نهاية النشرة المغاربية بعد الحصاد، تكون مع الزميل أمين عزيماني وباقي فقرات الحصاد في أمل الله.
2: في الذكرى 27 لعيد العرش نحتفي بالفكرة، بالإنجازات وبمسيرة ملهمة، من أفاق التكنولوجيا والابتكار إلى ميادين الرياضة والثقافة، وصولا إلى عمق السياسة والمجتمع. المغرب يتقدم بشبابه.
3: بلدنا اليوم تتلعب في الكاري دي غران.
2: ترقبوا تغطية استثنائية اعتبارا من 28 يوليوز الجاري على ميديا. ميديا حصاد اليوم، أمين عزيماني.
4: كشفت الوكالة الوطنية للمياه والغابات في أحدث معطياتها أن الفترة الممتدة بين بداية السنة وإلى غاية 20 يوليوز الجاري عرفت تسجيل ما مجموعه 310 حرائق غابوية على الصعيد الوطني، أتت على مساحة تقدر ب 1850 هكتارا. فكيف تواجه المملكة هذه الحرائق؟ وكيف تعمل الوكالة الوطنية للمياه والغابات على تدبير واستباق الظاهرة؟ أسئلة وأخرى نقارب اليوم في نقاش الحصاد. وللنقاش نستضيف اليوم مدير الوكالة الوطنية للمياه والغابات السيد عبد الرحيم الهومي. أهلا ومرحبا بك سيد الكريم، وشكرا على قبول الدعوة.
5: شكرا استضافة.
4: سيد الكريم، إذن سؤال الأول متعلق بالوكالة الوطنية للمياه والغابات التي أصدرت مطلع هذا الأسبوع حصيلة حرائق الغابات المسجلة منذ بداية السنة، والتي أظهرت ارتفاعا في عدد الحرائق مقارنة بالمعدل المسجل خلال السنوات العشر الأخيرة، مقابل تراجع في المساحات المحترقة. كيف تفسرون هذه المعطيات؟ وما هي أبرز العوامل التي تقف وراء هذا التطور؟
5: أولا يجب التأكيد على أن هذا المعطى نتاع عدد الحرائق هو معطى مهم، بحيث لاحظنا بأن هذه السنة من فاتح يناير إلى 20 أغسطس فعلا ارتفعت عدد الحرائق واحد نسبة 32% مقارنة مع العشر السنوات الأخيرة. وفي نفس الوقت عرفنا واحد انخفاض في عدد الحرائق مقارنة بنفس الفترة واللي توصل 30%. وهذا الارتفاع نتاع الحرائق راجع بالأساس لظروف طبيعية استثنائية، بحيث كنعرفوا بان فصل الشتاء كان فيه واحد التساقطات مهمه، وهذا الشيء خلى الغطاء النباتي كينمو بكثافه. ومن بعد مع موجات الحراره اللي عرفتها بلادنا في اخر ماي وبدايه يوليوز، هذه الاعشاب نشفات بسرعه ولات سريعه الاشتعال، وبالتالي اي شراره بسيطه كتقدر تسبب الحريق. اما انخفاض المساحه المحترقه فهي نتيجه مباشره لنجاعه المنظومه الوطنيه لليقظه والتدخل. اليوم كاين واحد التنسيق محكم بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمياه والغابات والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات الملكية الجوية والقوات المساعدة والسلطات المحلية. سرعة اكتشاف الحرائق والتدخل خلال الدقائق الأولى هي اللي خلت أغلب الحرائق كتحصل قبل ما تنتشر. بالنسبة للتوزيع، مثلا التوزيع الجغرافي نتاع هاد الحرائق، شفنا بأن أكبر المساحات المحترقة كانت بجهة سوس مسا، وخاصة يعني بإقليم تالودانت اللي عرف واحد الحريق كبير. كذلك كاين جهة بني ملال القنيفرة وبعدها مراكش أسفي، بينما أكثر العدد الحرائق اللي تسجلت في جهة الرباط سلا قنيطرة وطنجة تطور الحسيمة. وهذا كيرتبط بأساس الكثافة على الأنشطة البشرية والضغط الكبير على المجال الغابوي.
4: طيب، المملكة سي الهومي يعني تعتمد على منظومة متكاملة لليقظة والرصد والتدخل، وأنت أتيت على ذكرها. تعد طبعا الوكالة الوطنية للمياه والغابات أحد مكوناتها الأساسية، أنت ذكرت مجموعة من الفاعلين والمتدخلين غير الوكالة. كيف تضمن هذه المنظومة جاهزيتها وتعبئتها المستمرة على مدار الساعة خاصة في ظل التحديات المرتبطة أولا بتغير

0: الظروف المناخية وتزايد مخاطر اندلاع الحرائق؟
1: أولا خاصنا نأكدوا أن مواجهة الحرائق الغابات هي مسؤولية جماعية ماشي مسؤولية مؤسسة واحدة، يعني كما جاء في السؤال. النجاح اللي كنحقوه هو نتيجة عمل منسق بين جميع المتدخلين. طبيعة حال الوكالة الوطنية للمياه والغابات كتشتغل بالمنطق السباقي، يعني بمعنى أننا ما نستناوش حتى يجي الحريق، بل كنبداو الاستعداد قبل انطلاق موسم الحريق. كنراقبوا بشكل يومي لحالة الغطاء الغابوي، وكنعتمدوا على توقعات الأرصاد الجوية وصور الأقمار الصناعية، وكذلك معطيات علمية خاصة برطوبة الغطاء النباتي وسرعة الرياح ودرجة الحرارة. هذه المعلومات كلها كتخلينا نعرفوا مسبقا المناطق اللي غادي تعرف على درجة الخطورة. وبناء على هذه المعطيات كنرصدوا نشرات إنذارية بشكل منتظم، وكنوجهوها لجميع الشركاء باش يرفعوا مستوى اليقظة ويعزوا وسائل المراقبة والتدخل قبل وقوع أي حريق. ومن جهة أخرى كاين مركزية كبيرة في التنسيق بين جميع المتدخلين، لأن في الحرائق الغابات كل دقيقة إلا وعندها قيمة مهمة. كلما كان الاكتشاف والتدخل أسرع كلما كانت الخسائر أقل. وإلى قرنا الوضع بالمحيط المتوسطي غادي نلقاو أن جميع الدول كتواجه التحديات وتحديات كبيرة بسبب التغيرات المناخية، من ارتفاع درجات الحرارة إلى توالي موجات الجفاف. ورغم هذه الظروف المغرب مازال من بين الدول اللي كتسجل أقل نسبة من المساحات المحترقة مقارنة بمساحته الغابوية، وهذا دليل على فعالية المقاربة الوطنية اللي كتعتمد على الوقاية أكثر من اعتماد فقط على التدخل بعد وقوع الحريق.
0: الوقاية والاستباق أيضا.
1: والسباق
0: طيب الوكالة سيدي الكريم تحرص يعني على إصدار نشرات إنذارية استباقية تعرف بدقتها في تحديد مستويات الخطورة والمناطق الأكثر عرضة لاندلاع الحرائق، كما أتيت على ذكر ذلك سابقا. هل يمكن أن تشرح لنا المنهجية المعتمدة لإعداد هذه النشرات، وكيف يتم تحديد الأقاليم والمجالات الغابوية التي تستوجب أعلى درجات اليقظة؟ وطبعا هنا أشير إلى أن في زمننا الراهن ربما أيضا يتم اللجوء أحيانا إلى التكنولوجيات الحديثة، الذكاء الاصطناعي لاستباق هذه الحرائق ربما.
1: فعلا النشرات الإنذارية اللي كنرصدوا هي نتيجة عمل تقني وعلمي دقيق، وماشي جرد يعني توقعات عامة. الهدف ديالها هو الاستباق، يعني نعرفوا مسبقا فين كاين الخطأ الكبير باش جميع المتدخلين يرفعوا درجة التأهب قبل وقوع أي حادث. المنهجية كتجمع عدة عناصر، يعني كاين توقعات الأرصاد الجوية من درجات حرارة وسرعة الرياح ونسبة الرطوبة. كذلك كنركزوا على حالة الغطاء النباتي ومستوى قابليته للاشتعال، كذلك مستوى الجفاف، طبيعة التضاريس، وحتى المعطيات التاريخية، يعني جميع المعلومات اللي كان مسجلة من قبل نتاع الحرائق في أي منطقة هي كتدخل في هذه المعطيات. هالمعطيات كتم معالجتها باستعمال واحد نظام معلومات جغرافية ونماذج علمية، ومن خلالها كنصنفوا الأقاليم حسب مستوى الخطورة، سواء مرتفع أو جد مرتفع أو شديد الخطورة. وبعد كنعموا هاد النشرات على السلطات المحلية والوقاية المدنية وباقي الشركاء باش يتم تعزيز المراقبة وتعبئة المواد البشرية واللوجستيكية في المناطق الأكثر عرضة للخطأ. وفي نفس الوقت هذه النشرات كذلك كنوجهها للمواطنين ووسائل الإعلام، لأنها كتساهم في رفع مستوى الوعي. ملي كنعلنوا أن منطقة معنية كتعرف خطورة مرتفعة، فراه كنطلبوا من الجميع يتجنبوا أي سلوك يمكن يسبب في اندلاع الحريق، لأن الوقاية هي المسؤولية ديال الجميع.
0: سي الهومي، فقط إذا سمحت لي بسؤال، يعني أنت أتيت على ذكر مسألة أنه تأخذون بعين الاعتبار التاريخ الحرائق في كل منطقة، إلى أي حد يعني تكون هذه النقطة مهمة في الاستباق؟ هل تاريخ المنطقة مع الحرائق ربما يكون مفيد في الاستباق؟
1: فعلا، لأن للتعرف على المستقبل يجب دائما ان نرتكز على الماضي. وبالتالي المناطق اللي كتكون هذه قاعده يعني عامه، اللي يمكننا تطبق في جميع الميادين، بحيث إذا كان عندنا واحد منطقة اللي عندها واحد ضغط كبير يعني على الغابة وفيها واحد يعني تكرار نتاع الحرائق، بالتالي فكناخذوا هذا الاعتبار هذا المعطى، وبالتالي هو كندخلوه يعني في النظام باش يزيد يأكد على يعني الهشاشة نتاع هذه المنطقة الغابوية بالنسبة للحرائق.
0: طيب سؤالي الأخير لكم سي الهومي، يعني في ظل هذا الوضع الموسوم بارتفاع درجات الحرارة، توالي موجات الحرارة الشديدة في المملكة، وهي ظاهرة صارت عامة في الواقع اليوم في العالم ككل، ما هي الرسالة التي تودون توجيهها إلى المواطنات والمواطنين من خلال ميديا وإلى مرتادي الفضاءات الغابوية من أجل تعزيز الوعي والمساهمة في الوقاية من حرائق الغابات والحفاظ على هذا الموروث الطبيعي؟ لأن في نهاية المطاف الغابة ليست مجرد شجر ونباتات، وإنما أيضا نظام إيكولوجي متكامل.
1: شكرا لإتاحة الفرصة لإعطاء الرسالة. بالفعل الرسالة اللي بغيت نوجهها هي في الحقيقة رسالة بسيطة ولكن مهمة جدا. أولا أن الغابة مسؤوليتنا كاملين، ماشي مسؤولية الإدارة أو جهة معينة. الغابة ماشي غير فضاء للتنزه، وإنما هي ثروة وطنية كتساهم في حماية الموارد المائية، هذا معطى جد مهم، وكذلك الحفاظ على التنوع البيولوجي ومواجهة التغيرات المناخية، وكتوفر كذلك فرص للعيش لألاف من المواطنين. ما ننسوش بأن 7 ملايين نسمة في المملكة عندها ارتباط مع الأنشطة تاع الغابة. وفي اليوم كاين أكثر من 90% من حرائق الغابات كتكون مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالسلوك البشري، سواء بسبب الإهمال أو بعض التصرفات اللي كيظنها الإنسان بأنها بسيطة، بحال غير شعل النار ولا يرمي سيجارة ولا يترك واحد القنينات زجاجية أو نفايات قابلة للاشتعال. لذلك نهيب بجميع مرتادي الغابة من منتزهين ورعاة ونحالين وكل مستعملي الفضاء الغابوي أنهم يتحلوا بروح المسؤولية ويتفادوا أي استعمال غير ضروري للنار، خاصة خلال شهر غشت وسبتمبر لكي يبقوا من أكثر الفترات خطورة. وإذا أي مواطن شاف دخان أو لاحظ بداية حريق أو حتى أي تصرف مشبوه داخل الغابة، خاصه يبلغ السلطات المختصة فورا، لأن التبليغ المبكر كيساعد بشكل كبير على التحكم في الحريق قبل ما يتوسع. وفي الأخير بغيت نأكد أن الدولة عبئت إمكانيات بشرية وتقنية كبيرة لحماية غاباتنا، ولكن نجاح هذا المجهود كيبقى مرتبط أيضا بانخراط المواطن. حماية الغابة مسؤولية مشتركة، وبتعاون الجميع نقدروا نحافظوا على هذا الرصيد الطبيعي ونورثوه للأجيال القادمة.
0: طبعا هنا لا نغفل التثمين كل المجهودات المبذولة من قبل عناصر الوكالة الوطنية للمياه والغابات في مكافحة الحرائق، وكل الشركاء من قوات مسلحة وقوات مساعدة وإلى غير ذلك من المؤسسات التي تبذل مجهودات كبرى لمكافحة هذه الحرائق وحماية هذا التراث البشري. شكرا جزيلا لك سي عبد الرحيم الهومي، مدير الوكالة الوطنية للمياه والغابات، على كل هذا الوقت وهذه التوضيحات. سيدي الكريم ممتن لك.
1: شكرا جزيلا.
0: فاصل قصير مستمعينا، ولنعود لمتابعة باقي فقرات هذا الحصاد.

0: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
1: دقائق تفصلنا مستمعينا عن موعد النشرة الإخبارية المفصلة، قبل ذلك نتعرف على أحوال الطقس في سماء المنطقة المغربية مع كريمة.
2: Au Maroc, le temps sera partiellement nuageux sur le littoral entre Ouedla et Kenitra, avec un temps clair ailleurs, une température de 26 degrés à Rabat, 26 également du côté de Casablanca, une température de 28 degrés enregistrée ici à Tanger, 29 à Laayoune, 38 degrés à Marrakech, 42 enregistrés à El Rachidia et 26 degrés à Essaouira. En Algérie, le temps sera globalement

0: progression reflète l'impact du parcours du Maroc qui a renforcé l'attractivité de ses internationaux sur le marché des transferts.
1: Une progression très impressionnante, Mohamed. Cyclisme à présent, retour sur la 18e étape du Tour de France.
0: Et c'est Richard Carapaz qui a remporté cette étape, évidemment après avoir déposé ses compagnons d'échappée à 3,5 km de l'arrivée. L'Équatorien a signé sa deuxième victoire sur le Tour de France, sa 9e sur un grand tour et la 25e de sa carrière chez les professionnels. Le peloton, avec tous les favoris évidemment, s'est contenté de réduire l'écart dans le final qui se rapproche, sans que personne n'ose attaquer, chacun préférant se réserver pour les deux prochaines grandes étapes. Sont de quoi inquiéter Tadej Pogacar évidemment, qui est toujours premier au classement général. Soukaina Aziz.
1: Merci Mohamed Amimi pour toutes ces informations de la planète sport. Restez avec nous, les programmes continuent.
2: بعد قليل في الحصاد القصة.
3: يعد هانش نودة واحدا من أبرز الموسيقيين الذين ساهموا في تطوير الموسيقى المصرية الحديثة، وخلال مسيرته الفنية قدم أعمالا متنوعة وأسهم في تقديم تجارب موسيقية جديدة.
4: المدونة.
5: في غزة لا يمكن تغطية عين الشمس بغربال المساعدات، عبثا يجمل الغرب جمل التعاطف مع أهل غزة الجوعى، عبثاً يحاول تسييس مساعداته الإنسانية. مهما فعلت لن تستطيع عواصم القرار الاستقالة من مأساة حرب التجويع في غزة.
2: ميديا ريبورتاج.
6: في قاعة الاجتماعات المغلقة في بروكسل، حيث كان يفترض أن يتم التصويت على مقترح إسبانيا لاعتماد الكتالونية والغاليسية والباسكية لغات رسمية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ساد الصمت. التأجيل جاء مفاجئا للبعض، لكنه لم يكن مستبعدا.
2: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.
7: كل عام رجوعكم عيد، لما معكم كتحلى، الفرحة بكم كتزاد، والبلاد كتنبض بوجودكم، ولأن مرحبا أكثر من مجرد استقبال، كتظل فرق مؤسسة محمد الخامس للتضامن إلى جانبكم، كتواكبكم داخل المغرب وخارجه. تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تساهم مؤسسة محمد الخامس للتضامن في عملية مرحبا 2026، وتضع مراكزها للاستقبال بإيطاليا، فرنسا، إسبانيا والمغرب رهن إشارتكم طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار ساعة. سعداء باستقبال

كندا صوت الفنانة الكندية سيلين ديون في أغنية Imperfections. هذه تمام 46 دقيقة من استوديوهات ميديا. رحلتنا متواصلة مستمعين إلى غاية 8 مساء. أما الأحداث أترككم مع مروان خوري وزينب في أغنية يا رب.

0: ميدي 1 حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: وجاتنا اللحظة مستمعينا مصر، حيث هناك موسيقيون يكتبون ألحانا جميلة، وهناك آخرون يتركون بصمة تتجاوز الزمن. من بين هؤلاء يأتي اسم الموسيقار المصري الراحل هاني شنودة، الذي لم يكن مجرد ملحن أو عازف، بل كان واحدا من أبرز المجددين في الموسيقى المصرية الحديثة. قصة

0: الراحل يرويها لنا اليوم محمد بن عبو.
1: يعد هانش نودة واحدا من أبرز الموسيقيين الذين ساهموا في تطوير الموسيقى المصرية الحديثة، وخلال مسيرته الفنية قدم أعمالا متنوعة وأسهم في تقديم تجارب موسيقية جديدة، كما ارتبط اسمه باكتشاف عدد من المواهب الفنية التي أصبحت لاحقا من أبرز الأسماء في الساحة العربية. ولد هانش نودة في مدينة بورسعيد المصرية، وبدأ اهتمامه بالموسيقى في سن مبكرة، ومع مرور الوقت اتجه إلى دراسة الموسيقى وتطوير مهاراته قبل أن يبدأ مسيرته الفنية التي امتدت لسنوات طويلة. في سبعينيات القرن الماضي أسس فرقة المصريين التي قدمت لونا موسيقيا مختلفا عن السائد في ذلك الوقت، واعتمدت الفرقة على الأغنية الجماعية مع كلمات بسيطة وألحان حديثة، وهو ما جعلها تحظى باهتمام الجمهور.

0: زمان.
1: لم يكتفي هاني شنودة بالعمل مع فرقته، بل اتجه أيضا إلى التلحين والتوزيع ووضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية، وقدم خلال مسيرته موسيقى لعدد من الأفلام والمسلسلات، واستطاع أن يكون أسلوبا خاصا جمع بين الموسيقى الشرقية والتجديد في التوزيع.
2: أنا مثلا لما جيت أعمل فيلم المشبوش اتفرجت عليه، عايز اعمل موسيقى، انا عملت ايه؟ انا عملت تساؤلات اللي هي شفتها في الفيلم، اسئله ورا اسئله ورا اسئله بلا اجابه. ليه؟ الراجل ده حرامي، هل هيتوب؟ هل الحب هيغيره؟ هل الضابط هيعتقه؟ هل عملت سؤال.
3: دي مزيكا جميلة.
2: الله أعلم.
1: ينظر إلى تجربة هاني شنودة باعتبارها جزءاً مهماً تطور الأغنية المصرية، خصوصاً أنه خاض تجارب جديدة في الموسيقى والتوزيع، وساهم في تقديم شكل مختلف للأغنية الجماعية. بعد سنوات طويلة من العمل الفني، بقي اسم هاني شنودة مرتبطاً بمرحلة مهمة من تاريخ الموسيقى المصرية، فقد ترك وراءه أعمالاً وتجارب فنية ما زالت حاضرة في ذاكرة الجمهور، كما ظل تأثيره واضحاً في عدد من الفنانين الذين تعامل معهم أو ساهم في دعمهم خلال بداياتهم. هاني شنودة لم يكن مجرد موسيقار وملحن، بل كان أيضاً صاحب تجربة فنية قامت على التجديد والبحث عن أفكار جديدة، ولهذا سيبقى اسمه حاضراً في تاريخ الموسيقى المصرية باعتباره واحداً من الفنانين الذين ساهموا في تغيير شكل الأغنية وتقديمها بأسلوب مختلف. وداعاً هاني شنودة.

0: Leïla, t'as fini ta valise? Parce que moi, je suis sûr que j'ai oublié un truc.
1: Tu n'aurais pas oublié d'activer le mode CFG par hasard?
0: Mais c'est quoi, le mode CFG?
1: Facile, Amine. Le mode CFG, c'est ma carte et mon appli CFG Bank. Avec ça, on peut gérer notre dotation voyage à distance et profiter pleinement de nos vacances. C'est cool, non?
0: Ah, c'est ça l'effet CFG.
1: CFG Bank. Une banque, c'est fait pour ça. Ouvrez votre compte, on vous rembourse 510 dirhams sur vos achats payés par carte au Maroc et à l'étranger.
2: قبل المرور للنشرة الإخبارية المفصلة نتعرف من جديد على أحوال الطقس في سماء المنطقة المغربية. بالمغرب يتوقع أن يكون الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية ووادي ملوية وسهول تادلة ورحامنة إلى جانب منطقة سوس والشيادمة والجنوب الشرقي للبلاد. درجات الحرارة 26 درجة بكل من السويرة والرباط والدار البيضاء، 28 درجة بطنجة، 29 بالعيون، 30 بأجدير، 34 درجة بفاس، 38 بمراكش، و40 درجة تسجل بوجدة. بالجزائر طقس مشمس في جل المناطق، درجات الحرارة 36 درجة بالجزائر العاصمة، 34 بعنابة وبجاية، 37 بتمنراست، 41 بتياريت، 42 درجة بقسنطينة. بتونس طقس مشمس في جل المناطق، درجات الحرارة 33 درجة بتبرقة، 35 بجربة، 36 درجة

0: تمام 7 مساء، موعد النشرة الإخبارية المفصلة، معك عبد العالي الزهر. عبد العالي مرحبا مجددا.
1: مرحبا بك أمين مجددا، مرحبا بكم مستمعينا، وإلى العناوين. دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تدين الاعتداءات المتواصلة لإيران ووكلائها وتؤكد حقها الأصيل بالدفاع عن النفس. الكويت تعلن استهداف منفذ العبدل للحدود مع العراق بطائرات مسيرة دون تسجيل إصابات، وميليشيا أولياء الدم الموالية إيران تتبنى الهجمات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد الحوثيين وإيران بعقاب عسكري كبير عقب استهداف ناقلتين نفط سعوديتين بالبحر الأحمر، ومسؤولة السياسة الخارجية الاتحاد الأوروبي تدعو الجماعة للكف فورا عن مهاجمة السفن بالممر البحري. في أحدث تطور للحادث، القنصلية العامة للمغرب بولونيا تؤكد متابعتها الدقيقة بالتنسيق مع سفارة المملكة بروما لملف وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير خلال تدخل لعناصر الشرطة الإيطالية. دول الاتحاد الأوروبي تتفق على رزمة جديدة مخففة من العقوبات على روسيا تنص على تثبيت السقف المفروض على أسعار النفط عقب أسابيع من الخلافات بين الدول الأعضاء. حرائق غبوية عنيفة تؤججها الرياح القوية وارتفاع الحرارة تجتاح مناطق عدة في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا. أهلا بكم. أدانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن الهجمات التي شنتها إيران ووكلائها على أراضيها، مؤكدة وحدة موقفها وحقها الأصيل في الدفاع عن النفس بشكل فردي أو جماعي. دول مجلس التعاون الخليجي والأردن أكدوا في بيان مشترك أن اعتداءات إيران قد استمرت دون توقف منذ فبراير الماضي. ميدانيا أعلنت الكويت اليوم أن طائرات مسيرة استهدفت منفذ العبدل الحدودي مع العراق، ما أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه هاجم ودمر معدات عسكرية أمريكية في الأردن. مصادر إعلامية خليجية أفادت اليوم أن ميليشيا عراقية تدعى أولياء الدم تبنت شن هجمات على الأردن والكويت والسعودية، وأوضحت المصادر أن الميليشيا تضم مستشارين من الحرس الثوري الإيراني، وأشادت المصادر إلى أن الميليشيا استهدفت الأردن والكويت بمسيرات من الأراضي العراقية. فما هي هذه الميليشيا العراقية التي يطلق عليها اسم أولياء الدم الموالي لإيران؟ الجواب في قراءة خالد العرداوي رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية من بغداد، حاوره أيمن الأحمد.
2: حقيقة هذه الميليشيا هي غير محددة الهوية من ناحية الأفراد والأشخاص، وهي لم تظهر اليوم، هي بعد مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس في عام 2020 ظهرت هذه الميليشيا، ومن اسمها أولياء الدم هي اللي تأخذ بثأر سليماني وأبو مهدي المهندس، وحاولت لمرات متعددة أنه تقوم بعدة نشاطات لمصلحة إيران داخل العراق وخارج العراق، وأنا أعتقد هي امتداد لبعض الفصائل والميليشيات العراقية المدعومة من إيران، لأن هذه الفصائل والميليشيات حاولت أنه تتجنب العقوبات وتتجنب الاستهداف من خلال تشكيل تسميات وهمية. من المتوقع جدا أنه تكون هذه الميليشيا مدعومة من الحرس الثوري الإيراني وغطاء لعملياته في هذه المرحلة في العراق، وقيامها بهذه النشاطات في هذا الوقت بالتزامن مع النشاطات اللي تحرك بها الحوثي في اليمن دليل على أنه إيران تحاول توسيع جبهة الاستهداف في المنطقة، يدل أيضا على حجم الضغط اللي تواجهه إيران في محاولة لفتح جبهات أخرى للتخفيف عن الداخل الإيراني.
1: كان هذا خالد العرداوي رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية من بغداد. وقع العراق وإيران اليوم اتفاقية ومذكرة تفاهم ترمي إلى تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في مجالات عدة، من بينها مد سكك الحديد والشحن والنقل الدولي البري للبضائع، وذلك في مراسم جرت في طهران برعاية رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس الإيراني مسعود بازشكيان. نبقى مع تطورات الهجمات التي ينفذها وكلاء

0: أو إيران في المنطقة. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الحوثيين وإيران بعقاب عسكري كبير بعدما نفذت الجماعة ضربات بالصواريخ والمسيرات استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر. ترامب قال إن الولايات المتحدة ستتحمل إيران المسؤولية باعتبار أن الحوثيين وكلاء لإيران. وأضاف ترامب أنه يشعر حاليا بخيبة أمل كبيرة من الحوثيين بعدما كانوا يتصرفون بمسؤولية واحترافية منذ اندلاع الحرب مع إيران. ودعت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الحوثيين في اليمن إلى الكف عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر بعد استهدافهم لناقلات نفط إحداها سعودية. حول السيطرة على البحر الأحمر نتابع قراءة محمد الديبياني الكاتب الصحفي اليمني من الرياض، حاوره أيمن الأحمد.
1: بالنسبة للتصعيد الحوثي هنا تكشف حقيقة ماثلة للجميع. اليمنيون يقولون أن الحوثي هو أداة لإيران، وهنا أراد الحوثي أن ينقذ إيران من لحظة إذلال تتعرض لها من حصار أمريكي يطوق عنقها. وحتى وكالة رويترز قبل أسبوع تحدثت عن أن إيران أبلغت الحوثيين بنقل الحرب والتصعيد إلى باب المندب. في الحقيقة الحوثي لا يسيطر على باب المندب، من يسيطر على باب المندب هي الحكومة الشرعية، لكنه على بعد 100 كيلومتر من باب المندب لديه صواريخ البالستية الإيرانية والمسيرات، من خلالها يستطيع القرصنة والاستهداف للسفن. في منع تصدير النفط قال قاليباف أنه لن يسمح لأحد أن يصدر النفط ما دامت إيران لا تصدر النفط، وهذا ما يؤكد أن الحوثي إيراني. الحوثي لا علاقة له باليمن، اليمنيون موقفهم واحد، موقفهم مع المملكة العربية السعودية وضد استخدام اليمن كمنصة تهديد لجوارهم العربي وللملاحة الدولية.
0: نبقى في منطقة، ووفق شركة كابلر المتخصصة في البيانات البحرية استمرت الملاحة في البحر الأحمر رغم هجمات الحوثيين في اليمن على ناقلتي نفط مرتبطتين بالسعودية، في حين سجلت حركة العبور عبر مضيق هرمز أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهرين. وفي تداعيات الحرب داخل الولايات المتحدة قرر مجلس النواب الأمريكي اليوم قرارا رمزيا إلى حد كبير يدعو الرئيس دونالد ترامب إلى وقف العمل العسكري ضد إيران، موجها بذلك توبيخا آخر من الكونغرس. وتم إمرار هذا القرار بأغلبية 214 صوتا مقابل 208 أصوات بعد انضمام 4 جمهوريين إلى الديمقراطيين المعارضين للحرب. نبقى في المنطقة في الضفة الغربية تحديدا، حيث قتل 3 فلسطينيين اليوم بعد الشبه بطعنهم إسرائيليين 2 في هجومين منفصلين في الضفة الغربية المحتلة وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي. فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الفلسطينيين 3 برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك شرق نابلس في شمال الضفة الغربية. في أحدث تطورات مقتل المواطن المغربي في إيطاليا، أكدت القنصلية العامة للمغرب بولونيا أنها تواصل بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما متابعة قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير الذي توفي يوم 19 يوليوز بمدينة بولونيا خلال تدخل لعناصر الشرطة الإيطالية. وكانت وزارة الشؤون الخارجية المغربية قد عبرت عن قلقها إزاء الحادث، كما طالبت بالتوضيحات اللازمة حول هذه الفاجعة وتحديد المسؤوليات. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد الغول.
2: خلال الزيارة التي قامت بها إلى أسرة الفقيد بتعليمات من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أبلغتها القنصل العام بالتعبئة الكاملة للمصالح الدبلوماسية والقنصلية للمملكة من أجل متابعة هذه القضية. وفي هذا السياق القنصلية العامة أضافت أنها وبتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما تواصل اتصالاتها المباشرة مع السلطات الإيطالية المختصة في احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية ذات الصلة. البلاغ خلص إلى أن القنصلية العامة تواصل مواكبة أسرة الفقيد في جميع الإجراءات الإدارية والقنصلية المتعلقة بنقل جثمانه إلى المغرب فور استكمال المصادر القانونية والحصول على التراخيص اللازمة من السلطات القضائية الإيطالية المختصة. الحراك الرسمي والدبلوماسي في

0: الحقيقة بخصوص ملابسات وفاة المواطن المغربي خلال التدخل الأمني.
1: في أوروبا، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على رزمة جديدة مخففة من العقوبات على روسيا على خلفية حرب أوكرانيا بعد أسابيع من النقاشات تنص على تثبيت السقف المفروض على أسعار النفط. وتأخرت الحزمة، وهي 21 التي يعلنها التكتل منذ الغزو الروسي في عام 2022 بسبب اعتراضات عديدة من دول الأعضاء على عدد من المقترحات. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا من بروكسل سامح رمضان.
2: بتصعيد جديد للضغوط الاقتصادية على موسكو، أيد سفراء الاتحاد الأوروبي الحزمة 21 من العقوبات المفروضة على روسيا في مسار يواصل استهداف مفاصل اقتصاد الحرب الروسي وتعزيز الدعم الأوروبي لأوكرانيا. وأفادت بروكسل بأن الحزمة الجديدة تستهدف قطاعي المالية والطاقة وتشدد القيود على أسطول الظل الروسي تمهيدا لفرض حظر رسمي على دخول المقاتلين الروس إلى أوروبا. فيما أكدت المفوضية الأوروبية أن العقوبات المتتالية حققت أهدافها في إضعاف اقتصاد الحرب الروسي، وفقا للمتحدث باسم المفوضية الأوروبية أولوف جيل.
3: لقد نجحنا في اعتماد 20 حزمة عقوبات حتى الآن، وهذه الحزم تؤدي الغرض الذي وضعت من أجله، وهو توجيه ضربات إلى اقتصاد الحرب الروسي في أكثر نقاطه تأثيرا، وبالتالي دعم جهودنا الرامية إلى مساعدة أوكرانيا. أما الحزمة 21 فهي الآن في مرحلة الاعتماد الرسمي من خلال الإجراء الكتابي. هكذا جرى الأمر في الحزم 20 السابقة والتي تحقق الهدف المنشود منها، وهو توجيه ضربة إلى اقتصاد الحرب الروسي في أكثر نقاطه تأثيرا.
2: تكشف العقوبات الجديدة حجم إصرار التكتل على تجفيف منابع تمويل آلات الحرب الروسية عبر فرض قيود على قطاعي المال والطاقة، وتفرض هذه التدابير ضغوطا هيكلية لدعم كييف مع بقاء تحدي منع الالتفاف عليها. سامح رمضان، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، بروكسل.
1: وفي ظل تصعيد الضربات الروسية على سواحلها المطلة على البحر الأسود، علقت شركات شحن عملياتها في موانئ أوكرانيا وفق ما أفاد مالكو سفن ومسؤولون اليوم. وقال وزير الخارجية الأوكراني أندري سبيغا أنه لم تعبر أي سفينة الممر البحري الأوكراني في البحر الأسود أمس في ذروة موسم الحصاد، محذرا من أن ذلك يهدد الأمن الغذائي العالمي. وفي تهديدات أخرى، لكن تطال أوروبا هذه المرأة مرة بسبب الحرائق. تواصل حرائق الغابات العنيفة التي تؤججها الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة اجتياح مناطق عدة في جنوب أوروبا، لا سيما في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، حيث اضطرت السلطات اليوم إلى إجلاء آلاف الأشخاص الإضافيين من منطقة سياحية. تفاصيل أوفى في تقارير الزميل سفيان أمنحوت.
3: مشهد يغطي عليه الدخان واللهب، حرائق الغابات تواصل زحفها على جنوب أوروبا. ففي جنوب غرب فرنسا أجلي أكثر من 12 ألف شخص من منازلهم ومخيماتهم السياحية بعدما التهمت النيران ألاف الهكتارات، فيما قتل اثنان من عناصر الإطفاء أثناء مكافحة الحرائق. وعلى الضفة الأخرى من المتوسط، تتواصل في إيطاليا مواجهة عشرات الحرائق في سيقليا وكالابريا، حيث تجاوزت الحرارة 40 درجة مئوية وأدت النيران إلى مقتل أحد عناصر الإطفاء وإجلاء سكان ومرضى من المناطق المهددة. إسبانيا هي الأخرى لم تسلم من زحف النيران، فرغم تحسن الأوضاع في بعض المناطق لا تزال أكبر بؤر الحرائق شمال مدريد تأتي على مساحات واسعة من الغابات، في وقت يحذر فيه رجال الإطفاء من أن تعافي هذه المناطق قد يستغرق عقوداً. يأتي هذا في وقت تسجل فيه أوروبا هذا العام ثاني أكبر مساحة التهمتها الحرائق خلال العقدين الأخيرين، فيما يؤكد علماء المناخ أن التغيرات المناخية وموجات الحر والجفاف غير المسبوقة تحول غابات أوروبا إلى بيئة أكثر قابلية لاشتعال النيران صيفا بعد آخر.
1: بهذا نصل إلى نهاية النشرة المسائية. لحظة أعود إليك أمين وباقي فقرات الحصاد.
4: شكرا لك عبد العالي، وحصادنا متواصل اللحظة مستمعينا بالمدونة. على امتداد سنوات لم تفارق رائحة الموت أهالي غزة، حصاد مرعب لحرب إبادة تحمل فصولها الأخيرة ملامح جريمة تجويع ممنهجة. الغزي إنسان رغم جوعه، عنوان هذا الأسبوع من المدونة، وتوقعه سناء المسعودي.

0: احنا عظمنا، احنا صرنا عظم، احنا لاقين اكل لحنا ولا اولادنا.
1: الجوع كافر كما يقول المثل العربي، واقصى انواعه هو ذلك الموروث بالدم، جوع لا يشبعه كل قمح العالم. مشهد غزة المهيب وهي تتلوى من شدة التجويع عجل بانكشاف حقيقة أنظمة ورثت الجوع بالدم، شهيتها مفتوحة لاستمرار الحرب. في وصف دقيق لشهية الغرب للحرب، يخبرنا المؤرخ البريطاني أرنولد تويمبي بحقيقتين أساسيتين. الأولى هي أن الغرب يتعامل مع الحرب كمؤسسة معترف بها، والثانية أن شراهة هذا الغرب للهيمنة منذ الحرب العالمية الثانية وصل بالتدرج إلى ما نحن عليه اليوم، حرب تتكسر فوق صخرتها كل القيم الإنسانية. في غزة لا يمكن تغطية عين الشمس بغربال المساعدات، عبثاً يجمل الغرب جمل التعاطف مع أهل غزة الجوعى، عبثاً يحاول تسييس مساعداته الإنسانية. مهما فعلت لن تستطيع عواصم القرار الاستقالة من مأساة حرب التجويع في غزة. هناك فوق أرض غزة أجساد 335 طفلاً تذوب من الجوع، طوابير الجوع، تدافعهم في صراع من أجل البقاء يؤثث لرواية تحمل من بدايتها إلى ملامح نهايتها الدليل الحي على أن صناعة الجوع تتم فوق موائد السياسة. التهمة في جمل التعاطف وفي القوانين وفي الاتفاقيات التي تنهى عن التجويع والتسبب في الموت من الجوع، تهمة تفضح هشاشة وزيف شعارات من وضع هذه القوانين ويتحكم فيها، بينما تقلص عواصم القرار من التزاماتها الإنسانية. تعكس خارطة الجوع الممتدة من فلسطين نحو 19 دولة أخرى أن الغذاء الذي يعد من أبسط حقوق الإنسان صار ترفاً بعيد المنال لملايين الفقراء ضحايا مناطق النزاع.
0: عايشين في جوع كامل، ما فيش عندنا جنس الخضرة ولا جنس الخبز.
1: ليس التجويع قدر هذه الشعوب المغلوبة على أمرها، هو انعكاس مباشر لحالة الجوع السياسي التي تتملك عواصم القرار. مأساة التجويع في غزة بداية لنقاش يحتاج إلى شجاعة تعيد الاعتبار للعدالة الدولية وتمنح الأولوية لإنقاذ الأرواح قبل الحسابات الجيوسياسية. أما الغزي فحاله كبطل رواية الجوع لكاتبها كنوت هامسون، محافظ على كرامته حتى آخر نفس، إنسان رغم جوعه.
2: أنا اليوم حكيت أنا خايمة.
3: شكرا لك سناء. اللحظة مستمعينا نواصل حصادنا بمساء الرياضة. ويحضر معنا اليوم في مساء الرياضة يوسف شاطر. يوسف مساء الخير.
4: مساء النور أمين، مساء الخير لكل المستمعين الكرام. نستهل حديث مساء الرياضة بأخبار الأندية المغربية. إدارة المغرب الفاسي تراهن على خبرة عبدالله خفيفي لتدعيم خط الدفاع استعدادا للموسم الجديد، خصوصا مع الاستحقاقات المحلية والقارية المهمة وفي مقدمتها منافسات دورية أبطال إفريقيا، والإعلان الرسمي عن الصفقة يرتقب خلال الساعات المقبلة رغم تلقي اللاعب عروضا من أندية خليجية وليبيا، بالإضافة إلى اهتمام كبير من نادي الجيش الملكي، لكنه اختار المغرب الفاسي وجهة مقبلة له بعد نهاية عقده مع الرجاء. من جانبه أنهى ربيع حرمات مشواره مع الجيش معلنا رحيله عبر رسالة مؤثرة نشرها عبر حساباته الرسمية، عبر فيها عن امتنانه لجماهير النادي وإدارته وزملائه، مؤكدا أن تجربته مع الزعيم ستظهر

تظل محطة مميزة في مسيرته. على الجانب الآخر، دخل في مفاوضات متقدمة مع نادي الشمال القطري تمهيدا لانتقاله إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي والإعلان الرسمي عن الصفقة. نادي الشمال القطري اختار ربيح ريمات من أجل مواصلة مشروع بناء فريق قوي لخوض منافسات دورية أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل، بعد أن حل ثانيا في الدوري القطري الموسم المنصرم وصيفا للبطل نادي أسد. ونبقى مع حركية اللاعبين المغاربة في سوق الانتقالات في شقها المتعلق بالسوق الأوروبية، حيث يبرز اسم عبد الصمد الزلزولي كهدف كبير لنادي أستون فيلا الإنجليزي الذي يسعى لتعزيز صفوفه وتعويض خروج مورغان روجرز الذي انتقل قبل أيام إلى نادي تشيلسي. إدارة النادي الإنجليزي تضع جناح ريال بيتيس ضمن أبرز الخيارات لتدعيم الخط الأمامي بطلب من المدرب أوناي إيمري. وأعاد ظهور زلزولي في التدريبات الجماعية لنادي بيتيس بعد التعافي من الإصابة التي عانى منها رفقة المنتخب المغربي في كأس العالم. بالعادة هذا الأمر الحديث مرة أخرى لمستقبله، خصوصا عبر وسائل الإعلام الإسبانية التي تدع هذه الصفقة في كصفقة شبه محسومة خلال الأيام القليلة المقبلة. أما سفيان مرابط الذي عاش فترة من عدم الاستقرار رفقة الأندية التي لعب لها خلال آخر موسمين، يبدو في طريقه إلى الدوري السعودي من بوابة نادي القادسية الذي يستعد لدفع 20 مليون يورو لنادي فنرباتشي التركي من أجل الاستفادة من خدمات النجم المغربي الذي يملك خبرة واسعة، خصوصا وأنه شكل جزء من المنتخب المغربي خلال آخر مشاركتين في كأس العالم سواء في قطر 2022 أو في المونديال الأخير في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك. الأخبار كرة القدم الأوروبية، ونسألها من مباريات الدور التمهيدي الأول لمسابقة الدوري الأوروبي التي بدأت أمسية اليوم بإجراء مجموعة من النزالات، في أبرزها لقاء بيشيكتاش التركي ونادي ميتلاند الدنماركي. المباراة تتواصل في هذه الأثناء تعادل السلبي بعد 24 دقيقة من اللعب، وفي هذه الأثناء أيضا بنفيكا البرتغالي يواجه سانت غالن السويسري التعادل السلبي بعد 23 دقيقة من اللعب، وتفينتي الهولندي متأخر أمام نادي فيرنشيفاروس بهدف بعد 22 دقيقة من اللعب. طبعا هذا الدور التمهيدي يؤهل إلى دور آخر ثم إلى مرحلة المجموعة الموحدة بالنسبة للدوري الأوروبي. في أخبار الميركاتو الأوروبي، وهو الذي بدأ يأخذ منعرجا حاسما، تعاقد نادي مانشستر سيتي مع لاعب الوسط إليوت أندرسون قادما من نوتنغهام فورست في صفقة قياسية قدرت الصحافة ب135 مليون يورو، وهو رقم قياسي في تاريخ النادي ليكسر بذلك الرقم الذي دفعه من أجل التعاقد مع جاك غريليتش عام 2021. العقد سيكون حتى 2031 بالنسبة للاعب إليوت أندرسون الذي شارك رفقة المنتخب الإنجليزي خلال كأس العالم الماضية، وهي الصفقة الثانية من ناحية القيمة بالنسبة لكرة القدم الإنجليزية بعد صفقة انتقال مورغان روجرز من أستون فيلا إلى نادي تشيلسي. وفي إسبانيا، أعلن نادي برشلونة حمل لقب البطولة الإسبانية الخميس تعاقده مع المهاجم الألماني كريم يتيمي قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 29 مليون يورو تشمل حوافز إضافية محتملة. برشلونة أكد أن اللاعب وقع في كشوفات النادي عقدا لمدة 5 مواسم يستمر حتى 30 من يونيو 2031، وهذه الصفقة هي الثانية بعد التعاقد مع أنتوني جوردن من نادي نيوكاسل. برشلونة ما زال يعمل على التعاقد مع خوليان ألفاريس الذي يبقى الهدف الأساسي للنادي خلال هذا الميركاتو. أخبار الميركاتو أيضا تقودنا إلى نادي أستون فيلا الذي ضم الجناح الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو. من الميركاتو إلى أخبار المدربين، الاتحاد الفرنسي أكد الخميس أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا الثلاثاء المقبل من أجل تقديم المدرب الجديد الذي سيخلف ديدي ديشان. رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو اجتمع في الآونة الأخيرة كثيرا مع
النجم الفرنسي زين زيدان الذي يبقى المرشح الأوفر حظا لخلافة ديدي ديشان في انتظار تأكيد الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة. ومن فرنسا إلى ألمانيا، يورجن كلوب هو من سيتولى مهمة تدريب المنتخب الألماني خلال الفترة المقبلة.

المقبلة، تحضيرا ليورو 2028. الاتحاد الألماني دعا وسائل الإعلام لمؤتمر صحفي الجمعة من دون أن يؤكد مسألة التعاقد مع يورغن كلوب، في انتظار طبعا ما سيكشف عنها رئيس الاتحاد الألماني غدا. ويورغن كلوب كما قلت سابقا هو أكثر الأسماء المرشحة لتدريب المنتخب الألماني قوة خلفا لناغلسمان. بهذا نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من مساء الرياضة. بعد لحظات يعود أمين عزيماني وباقي فقرات حصاد ميديا.

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزماني.
1: في ليلة 19 من يوليوز الجاري لم تكتفي إسبانيا برفع كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها، بل رفعت معها سؤالا أكبر من الملعب: من هم الإسبان وما حدود النحن في بلد تتنازعه سرديتان عن الهوية؟ فحين انطلقت صافرة النهاية في نيوجيرسي وارتفعت صورة

0: منتخب يتقدمه لامين يامال ونيكو ويليامز وهم أبناء الهجرة والأحياء الشعبية. بدأ أن التتويج تحول في لحظته إلى مرآة كاشفة، حيث لم يعد الحديث عن هدف في الدقيقة 66، بل عن معركة رمزية حول معنى الانتماء في زمن الاستقطاب. الموضوع تتابعونه في روبورتاج ميديا ويوقعه من مدريد محمد المدن.
1: خلف فوز إسبانيا بمونديال 2026 يتشكل خطاب صاعد في البلد الإيبيري يحاول قراءة دلالات هذا التتويج خارج حدود الملعب. فالمزاج العام لم يتعامل مع الفوز بوصف إنجازا رياضيا فحسب، بل عدسة مكبرة على المعركة الحقيقية حول معنى الهوية وحدود نحن وموقع اليمين المتطرف في المجتمع. على أرض الواقع حسمت للروخا اللقب بفوزها 1-0 على الأرجنتين في استاد ميتاليف بنيوجيرسي يوم 19 من يوليو بهدف فران توريس في الدقيقة 106. لتحرز نجمتها الثانية بعد لقب 2010، لكن ما تجاوز النتيجة هو وجه المنتخب. تشكيلة يتقدمها لامين جمال ابن أب مغربي وأم غينية استوائية ونيكو ويليامز ذو الأصول الغانية. كانت الشرارة قد اندلعت قبل نصف النهائي أمام فرنسا حين كتب رئيس الحكومة الأسبق ماريانو راخوي أن المنتخب الفرنسي بمستوى عال جدا لكن بلا فرنسيين. رد وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس بحزم:
2: فخور جدا بالإسبان، بجميع الإسبان في المنتخب الإسباني لكرة القدم، وبالطبع لامين جمال ونيكو ويليامز هما إسبانيان كأي شخص آخر، وهما لاعبان استثنائيان. يغمرني الفرح لرؤيتهما يلعبان ويشرفني ذلك، كما يشرفني أن يرتدي نيكو ويليامز ولامين جمال ألوان المنتخب الإسباني. انظر، لهذا السبب من المهم جدا أن يتبرأ السيد فيخو من تصريحات ماريانو راخوي، وأن تنشر تلك الصحيفة الرقمية التي تغذي هذه الأفكار تصحيحا اليوم وتسترجع ذلك المقال.
1: هنا تبنت قوى اليسار في الحكومة والشارع الإسبانيين هذا المنتخب بوصفه رمزاً لتنوعها الثقافي والطبقي. وزير الثقافة إيرنس أورتاسون اعتبر أن هذا المنتخب يمثل أفضل ما في بإسبانيا.
3: أعتقد أن هذا المنتخب يمثل أفضل ما في بلدنا، أليس كذلك؟ الجهد وأيضا منتخب بني على الفخر بتنوعنا، مجموعة من شباب الأحياء الشعبية الفخورين بأصولهم، الفخورين بتنوعهم، والذين أعتقد أنهم يمثلون فكرة إسبانيا المتنوعة والتعددية التي يشعر جميع الإسبان بالفخر بها.
1: أما لامين جمال فاختار نبرة جامعة:
4: أعتقد أننا سنلعب غدا واحدة من أجمل المباريات التي يمكن خوضها في كأس العالم. لا أعتقد أن هناك مجالا للحديث عن تلك الأمور، ولكن إذا كانت كرة القدم تفيد في شيء فهو دمج المجتمع. لا يوجد مثال أفضل منا ومن فرنسا، فنحن مثال على هذا التآلف والاندماج، وكرة القدم في النهاية هي هذا وليست الحديث عما قاله شخص آخر.
1: بهذا المعنى يقول كثيرون إن هذا المونديال لم يرفع كأسا فحسب، بل هدم جدارا أيضا. فالبطولة تحولت إلى مادة لتفكيك الأسئلة الاجتماعية والثقافية حول الهوية الإسبانية في زمن الاستقطاب، حيث بات كل هدف حجة رمزية في سجال يتجاوز كرة القدم. تبقى المفارقة أن أبلغ رد على خطاب الإقصاء جاء من الملعب: منتخب يشبه إسبانيا كما هي لا كما يتمناها المتطرفون. من مدريد محمد المدن، ميديا.
0: نواصل رحلة هذا الحصاد مستمعين اللحظة بالركن اليومي كتاب في دقيقتين، وكتاب اليوم ذكريات مشاهير رجال المغرب، وعنوان موسوعة تاريخية وأدبية هامة للعلامة المغربي عبد الله قنون تؤرخ لأعلام المغرب في العلم والأدب والسياسة. ويهدف الكتاب إلى إبراز الهوية المغربية والدفاع عن التراث الوطني في وجه طمس الاستعمار، وكذا الدفاع عن هذا الإرث أمام جهل المشارقة. ذكريات مشاهير المغرب مع الزميل شكري البكري في كتاب في دقيقتين.
5: صدرت

التراجم الأولى لهؤلاء المشاهير بالمغرب ابتداء من عام 1942 قبل أن تقوم دار الكتاب اللبناني بإصدار مجموع الكتاب في 3 أجزاء تشتمل على 50 ترجمة لبعض من رجالات المغرب. ويقول عبد الله قنون إنه لما كانت هذه التراجم طبقات مختلفة، فمنها أهل الأدب ومنها رجال العلم ومنها الساسة، فقد جعلنا الكتاب على 3 أجزاء واختصصنا كل طبقة بجزء ورتبنا الأسماء فيه على العصور ثم على القدمية ليسهل تناوله وليتدرج القارئ في تصور الحياة الفكرية أو السياسية في كل عصر من المبدأ إلى الغاية. يعتبر عبد الله قنون هذه السيرة تاتمة لكتابه النبوغ المغربي في الأدب العربي الذي كان كتابا جامعا ودراسة محيطة بالشاذة والفاذة، وبقيت في النفس حاجات متعلقة بتراجم الأشخاص المذكورين فيه خصوصا المشهورين منهم والذين يوحي تتبع تراجمهم بمعاني من السمو النفسي والفخر الأدبي. وإذا تسألنا من هم المشاهير المعنيون بهذا العنوان، يجيبنا قنون بأنه يقصد شهرة المرء في عصره بالصفة التي ميزته عن غيره لا شهرته عندنا، فقد يكون الشخص غير معروف عندنا بالمرة ونذكره، وبالعكس قد يكون مشهورا لدينا ولا يستحق الذكر. تبدأ هذه التراجم بالشاعر والوزير مؤرخ الدولة السعدية عبد العزيز الفشتاري، وتختم بالصوفي أبي الحسن المسفر أستاذ الشيخ الأكبر ابن العربي، مرورا بابن البناء ويوسف بن تشافين وابن آج الروم وابن الونان وابن بطوطة والشريف الإدريسي وغيرهم. والجدير بالذكر أن هذه التراجم كتبت بأسلوب أدبي مغاير لجنسها في أدبياتنا الكلاسيكية، ويزهو المؤلف بذلك قائلا: فأنت تقرأ الترجمة وكأنك تقرأ قصة متسلسلة الفصول. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قبل المرور لموجز الثامنة نتعرف من جديد على أحوال الطقس في سماء المنطقة المغربية. بالمغرب يتوقع أن يكون الطقس حاراً إلى محلياً جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية ووادي ملوية وسهول تادلة إلى جانب الرحمنة ومنطقة سوس والشياضمة والجنوب الشرقي للبلاد. درجات الحرارة 26 درجة بكل من السويرة والرباط والدار البيضاء، 28 درجة بطنجة، 29 بالعيون، 30 بأجدير، 34 درجة بفاس، 38 درجة بمراكش، و40 تسجل بوجدة. بالجزائر طقس مشمس في جل المناطق، درجات الحرارة 34 درجة بعنابة وبجاية، 36 بالجزائر العاصمة ووهران، 37 درجة بتمنراست، 41 بتيارت، و 42 درجة بقسنطينة. بتونس طقس مشمس في جل المناطق، درجات الحرارة 33 درجة بطبرقة، 35 بجربة، 36 درجة ببنزرت، 37 بسوسة، 38 بتونس العاصمة، 39 بصفاقس، و 47 درجة بقفصة. هذه تمام الثامنة مساء، وهذا موعد الموجز الإخباري. نستوي الموجز بتطورات الوضع في الشرق الأوسط، حيث توعدت إيران اليوم بمواصلة ضرباتها في أنحاء المنطقة طالما أن الهجمات عليها مستمرة، فيما فتح حلفاؤها الحوثيون اليمنيون جبهة ثانية في الحرب، معلنين تنفيذ هجمات على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر. ومع استئناف المواجهات بين طهران وواشنطن في 7 يوليوز، تتصاعد المخاوف من عرقلة صادرات النفط بشكل كامل عبر مضيق هرمز الذي تغلقه إيران، فيما أعلن الحوثيون فرض حصار على موانئ السعودية، أول مصدر للخام في العالم عبر مضيق باب المندب. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط، إذ تخطى برنت بحر الشمال النفط المرجعي العالمي 100 دولار للبرميل اليوم، منهيا فترة استقرار أعقبت توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في منتصف يونيو الماضي. اعتبر حزب الله اللبناني اليوم أن زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون الأخيرة لواشنطن تكشف بحسبه حجم الارتهان والإذعان للقوى الأجنبية. وقال نواب الحزب اللبناني المدعوم من إيران في بياننا اليوم إن الزيارة فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سياسي.

0: القيادية إذ لم تثمر بحسبهم التزاما أمريكيا بانسحاب إسرائيلي من الجنوب اللبناني. قضى وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير اليوم مئات اليهود إلى باحات المسجد الأقصى في القدس لإحياء يوم صيام يهودي بمناسبة ما يسمى بذكرى خراب الهيكل بحسب التقويم اليهودي في انتهاك للوضع القائم منذ عقود في هذا الموقع. الاقتحام نددت به خارجية كل من الأردن وتركيا. قتل 3 فلسطينيين اليوم بعد الاشتباه بطعنهم إسرائيليين 2 في هجومين منفصلين في الضفة الغربية المحتلة وفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي. وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان منفصل أن عملية الطعن وقعت بينما كان إسرائيليون يحاولون إخماد حريق أدرم هناك. أعلن رئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن تنفيذ اتفاق التعاون لإقامة برنامج نووي مدني في السعودية مشروط باعتراف المملكة بإسرائيل بعد ساعات من الإعلان عن توقيع الاتفاق التاريخي في هذا المجال بين البلدين. وسعت واشنطن في السنوات الأخيرة إلى ربط أي اتفاق أمني أو معاهدة دفاعية مع السعودية باستئناف أو بتطبيعها العلاقات مع إسرائيل، وهو ما شدد عليه الرئيس الأمريكي بعد ساعات فقط من توقيع إعلان الاتفاق. بالمغرب تم اليوم بمقر قطاع التواصل بوزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت إشراف الكاتب العام للقطاع إجراء القرعة المتعلقة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعية البصرية العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المقررة يوم 23 من شتنبر المقبل، وذلك بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية وكذا ممثلي متعاهدي وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 8:04.
1: ميديا حصاد اليوم أمين عزماني.
0: إلى هنا مستمعينا نكون قد استوفينا مواد حصاد اليوم، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة طوال ساعتين من الزمن، والشكر موصول لمخرج هذه الحصة اليوم عصام الحراثي لحظات. وتتابعون برنامج فام دو جوردوي مع ياسمين، إلى اللقاء.
2: وقع الرئيس
3: مجلس النواب
4: سوني اليورانيوم.
5: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد نحلل
3: مع من تتحاور
5: ونقدم اليوم. الخبر كما هو
6: على قناة ميديا تيفي
5: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديا تيفي، الخبر برؤية جديدة.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكره دواء لأدواء القلوب. القلوب المتيمة بحبه هي القلوب التي تكثر الصلاة عليه ليكون حاضرا معها في كل وقت وحين. ليس الذين يزورون مقامه فقط هم المتصلون به، بل الذين يصلون عليه ويذكرونه أشد التصاقا به من غيرهم. قال مولانا عبد الرحمن المجذوب رضي الله عنه ونفعنا به: الناس زارت محمد ونسكلي في قلبي. وقال الإمام العارف مولانا أحمد الرفاعي رضي الله عنه: في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي. وهذه نوبة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي.

0: قلبي.
1: قال الإمام البوصيري قدس الله سره: تتباهى بك العصور وتسمو بك علياء بعدها علياء، مفتخرة بوجودك الأزمنة كلها يا سيدي يا رسول الله، فكل عصر بك يفخر إلى عصر ميلادك صلى الله عليك وآلك وسلم، والنعيم الذي يعيش فيه من عرف قدرك وحقك وذاق معنى ذلك لا يصل إليه إنسان إلا من كان في مقامه. فإنك يا رسول الله صلى الله عليك وآلك وسلم تجاوزت كل معنى للحقائق إلا ما ظهر منها ذوقا في قلوب الذين أشع فيها شيء من حقائقك يا سيدي يا رسول الله يا مصطفى الرحمن، أنت حبيبه، ها أنت أنجح مأمل لمؤملي، ها أنت أمنع من يلاذ به حما، ها أنت في الدارين أكرم مولي.

الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المجلى الأعظم، أقواله، أفعاله، جميع أحواله دائرة في معنى الدلالة على الله والتعريف بالحق سبحانه، ولا نهاية لهذه المعرفة، لأن الإنسان يترقى فيها، وكل من ترقى في درجة من درجات المعرفة فهو مغترف من بحر مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هذا البحر يغترف الأنبياء والمرسلون والأولياء والصالحون، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وعظم ومجد وكرم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بلغ نحو 4.9% خلال عام 2025، مما يمثل أقوى أداء اقتصادي يسجله المغرب خلال 10 سنوات، مدفوعا بطفرة في الاستثمار العمومي المرتبط بالاستعدادات لكأس العالم 2030 وبوادر تعافي في القطاع الفلاحي. وحسب الإصدار فإنه من المتوقع أن يظل النمو قويا عند 4.2% خلال السنة الجارية، مدعوما باستمرار الاستثمار وقوة الطلب المحلي. نظمت غرفة التجارة والصناعة في مالي والاتحاد العام لمقاولات المغرب بشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل في مالي اليوم في باماكو منتدى الأعمال مالي المغرب، وذلك على هامش الدورة 4 للجنة المشتركة للتعاون المغرب مالي. وذكر الاتحاد العام لمقاولات المغرب في بلاغ أن الوفد المغربي ترأسه رئيس الاتحاد مهدي التازي وضم شركات تمثل عدة قطاعات استراتيجية. وأضاف أن المنتدى عرف أيضا مشاركة وزير الصناعة والتجارة رياض ونظيره المالي موسى ألسان ديالو، إلى جانب أكثر من 300 فاعل اقتصادي مغربي ومالي، مما يعكس الاهتمام الكبير والمتزايد لأوساط الأعمال في البلدين بخلق فرص جديدة للتعاون والاستثمار المشترك. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الحوثيين وإيران بعقاب عسكري كبير بعدما نفذ المتمردون اليمنيون ضربات بالصواريخ والمسيرات استهدفت ناقلة نفط في البحر الأحمر. وجاء تحذير ترامب بعدما شن الحوثيون المدعومون من إيران هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على ناقلتي نفط في البحر الأحمر في إطار ما سموه بحصار على السعودية. وقع العراق وإيران اليوم اتفاقية للشحن والنقل الدولي البري للبضائع، إضافة إلى 3 مذكرات تفاهم ترمي إلى تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين، وذلك في مراسم جرت في طهران برعاية الرئيس الإيراني ورئيس وزراء العراق. اتفقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم على رزمة جديدة مخففة من العقوبات على روسيا على خلفية حرب أوكرانيا بعد أسابيع من النقاشات تنص على تثبيت السقف المفروض على أسعار النفط. أقامت وزارة الشباب والثقافة والتواصل اليوم بالرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسمي 2025، وعرف الحفل الذي تخللته وصلات موسيقية وقراءات لمقاطع من النصوص الفائزة في مختلف فروع الجائزة في دورة 56 حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد بن سعيد ورؤساء مؤسسات عمومية وشخصيات دبلوماسية وفكرية. وأبرز عبد الله ساعف رئيس لجان الجائزة أن هذه الأخيرة باتت مؤسسة متجذرة في الحقل الثقافي الوطني بمساطرها وأنظمتها ومصداقيتها المعززة التي تمنحها قيمة رمزية عليا. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
2: لي نوكتيرن avec جواد. Ray Charles, James Brown, Beyoncé, Alicia Keys, Daft Punk, Liza Stansfield. Vivez la musique sur Média.

0: تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة التاسعة من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
1: أنتم في الاستماع لميديا نشرة العاشرة مساء.
2: دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تدين بشدة اعتداءات إيران ووكلائها وتؤكد حقها في الدفاع عن النفس، فيما ميليشيا أولياء الدم الموالية لطهران تتبنى هذه الهجمات. وزارة الصحة في قطاع غزة تحذر من انهيار خدمات علاج مرضى السرطان نتيجة نفاد الأدوية اللازمة للعلاج. وسيط المملكة في المغرب يؤكد وجود عطب كبير اسمه التواصل المؤسساتي، ويرى أن تجربة المؤسسة مع وزارة الصحة كشفت وجود مشكل حقيقي جزء منه هيكلي وبنيوي. الظروف المعيشية اليومية للمواطنين في تونس تواصل تدهورها منذ مطلع فصل الصيف إثر موجة حر استثنائية تسببت في حرائق وانقطاعات واسعة للكهرباء والماء. في الرياضة الأندية

0: الاتحادية الأوروبية لكرة القدم ترفع من وتيرة عملها في سوق الانتقالات الصيفية بعد انتهاء المونديال. عمر بوجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. أدنت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن الهجمات التي شنت إيران ووكلاؤها، مؤكدة وحدة موقفها وحقها في الدفاع عن النفس بشكل فردي أو جماعي. وأفادت مصادر إعلامية خليجية اليوم أن ميليشيا عراقية تدعى أولياء الدم تبنت هذه الهجمات على الأردن، الكويت والسعودية. وأوضحت هذه المصادر أن الميليشيا تضم مستشارين من الحرس الثوري الإيراني، وقد استهدفت الأردن والكويت بمسيرات من الأراضي العراقية. توضيحات حول هذه الميليشيا العراقية الموالية لإيران مع خالد العرداوي رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية من بغداد، حاوره أيمن أحمد.
1: حقيقة هذه الميليشيا هي غير محددة الهوية من ناحية الأفراد والأشخاص، وهي لم تظهر اليوم. هي بعد مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس في عام 2020 ظهرت هذه الميليشيا، ومن اسمها أولياء الدم هي اللي تأخذ بثار سليماني وأبو مهدي المهندس، وحاولت لمرات متعددة أنه تقوم بعدة نشاطات لمصلحة إيران داخل العراق وخارج العراق، وأنا أعتقد هي امتداد لبعض الفصائل والميليشيات العراقية المدعومة من إيران، لأنه هذه الفصائل والميليشيات حاولت أنه تتجنب العقوبات وتتجنب الاستهداف من خلال تشكيل تسميات وهمية. من المتوقع جدا أنه تكون هذه الميليشيا مدعومة من الحرس الثوري الإيراني وغطاء لعملياته في هذه المرحلة في العراق، وقيامها بهذه النشاطات في هذا الوقت بالتزامن مع النشاطات اللي تحرك بها الحوثي في اليمن، دليل على أنه إيران تحاول توسيع جبهة الاستهداف في المنطقة، يدل أيضا على حجم الضغط اللي تواجهه إيران في محاولة لفتح جبهات أخرى للتخفيف عن الداخل الإيراني.
0: هدد الرئيس الأمريكي اليوم الحوثيين وإيران بعقاب عسكري كبير بعدما نفذ المتمردون اليمنيون ضربات بالصواريخ والمسيرات استهدفت ناقلة نفط في البحر الأحمر. وجاء تحذير الرئيس ترامب بعدما شن الحوثيون المدعومون من إيران هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على ناقلتي نفط في البحر الأحمر في إطار ما سموه بحصار على السعودية. حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم من انهيار خدمات علاج مرضى السرطان، مؤكدة أن توقف فبروتوكولات العلاج الكيماوي يعني حكما بالإعدام بحق آلاف المرضى بينهم مئات الأطفال والنساء. وضحت الوزارة في بيان أن أقسام رعاية مرضى السرطان أصيبت بشلل تام نتيجة نفاذ الأدوية اللازمة للعلاج. هذه توضيحات زاهر الوحيدي المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، حاور أيمن أحمد.
2: واقع كارثي جدا الواقع الذي يعيشه مرضى الأورام. أكثر من 11 ألف مريض في قطاع غزة يواجه ظروف صعبة وظروف قاسية منذ بداية هذه الحرب على قطاع غزة على مدار أكثر من 3 سنوات. هؤلاء المرضى كانوا يتلقوا الخدمة الصحية في مجمع أو مستشفى الصداقة التركي، مستشفى الأورام الوحيد في قطاع غزة. منذ بداية الحرب تم تدمير هذا المستشفى بالكامل، وتوقفت خدمة الأورام لقرابة عام كامل منذ بداية الحرب حتى منتصف مايو 2024، ومرضى الأورام لا يتلقوا أي خدمة أو أي علاج، ولم تستطع وزارة الصحة تقديم أي خدمة لهم، إلى حين تم إعادة تكوين مركز بسيط للأورام في مجمع ناصر الطبي في ذلك الوقت في رفح، خدمات بسيطة لهم، خدمات علاج وخدمات تشخيص. نحن نواجه صعوبات جمة. المرضى تقريبا أكثر من 4000 مريض أورام لديهم تحويلات جاهزة للإجلاء الطبي، لكن التعقيدات وظروف سفرهم هي ظروف معقدة جدا نتيجة القيود التي يفرضها الجانب الإسرائيلي على سفر المرضى. يتمكن فقط 20 مريض يوميا من السفر، من ضمن 20 مريض ربما يكون مريض أو 2 أو 3 على أقصى تقدير من مرضى الأورام فقط.
0: أفاد البنك الدولي في أحدث تقرير له اليوم بأن الاقتصاد المغربي ينمو بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 10 سنوات، مدعوما بطفرة في استثمارات البنية التحتية وانتعاش القطاع الفلاحي. وأوضح البنك في أحدث إصدار من تقرير متابعة الوضع الاقتصادي بالمغرب صيف 2026 أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بلغ نحو 4.9% خلال 2025، مما يمثل أقوى أداء اقتصادي يسجله المغرب خلال 10 سنوات.

0: مدفوعا بطفرة في الاستثمار العمومي المرتبط بالاستعدادات لكأس العالم 2030 وبوادر تعاف في القطاع الفلاحي. حسب الإصدار فإنه من المتوقع أن يظل النمو قويا عند 4.2% خلال السنة الجارية مدعوما باستمرار الاستثمار وقوة الطلب المحلي. نظمت غرفة التجارة والصناعة في مالي والاتحاد العام لمقاولات المغرب بشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل في مالي، تم نظمت اليوم في باماكو منتدى الأعمال مالي المغرب، وذلك على هامش الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغرب مالي. وذكر الاتحاد العام لمقاولات المغرب في بلاغ أن الوفد المغربي ترأسه رئيس الاتحاد مهدي التازي وضم شركات تمثل عدة قطاعات استراتيجية، وأضاف أن المنتدى عرف أيضا مشاركة وزير الصناعة والتجارة رياض مزور ونظيره المالي موسى ألاسان ديالو إلى جانب أكثر من 300 فاعل اقتصادي مغربي ومالي، مما يعكس الاهتمام الكبير والمتزايد لأوساط الأعمال في البلدين بخلق فرص جديدة للتعاون والاستثمار المشترك. وسيط المملكة في المغرب يتحدث عن عطب كبير اسمه التواصل المؤسساتي في ندوة صحفية نظمتها مؤسسة وسيط المملكة لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى العاهل المغربي برسم 2025. قال حسن طارق وسيط المملكة: هناك عطب كبير اسمه التواصل المؤسساتي، موضحا أن تجربة المؤسسة مع وزارة الصحة كشفت وجود مشكل حقيقي جزء منه هيكلي وبنيوي. هذه توضيحات حسن طارق وسيط المملكة، اتصل به أيمن أحمد.
1: هذا التوصيف ناتج عن عمل أساسي قمنا به خلال برنامج وطني سميناه منتديات الحكامة المرفقية، كنا خصناه في أكتوبر 2025 لموضوع الصحة في بلادنا. نظمنا فيه عشرات جلسات الاستماع والعديد من المنتديات الجهوية والمحلية. إحدى الخلاصات الكبرى التي فاجأتنا هي أن المرفقين غير راضين تماما على طريقة تواصل القطاع العمومي المكلف بالصحة. الفكرة هي أن التواصل هو ليس طرفا، التواصل هو جزء من الالتزام اليومي للمدبرين العموميين، جزء من مهمة انتداب القانوني والدستوري لمؤسسة الوسيط يرتكز على تنمية التواصل ما بين الإدارة وما بين المرتفقين. ما نلاحظه هو أن هناك عجزا أكاد أقول بنيويا في التواصل العمومي، في التواصل المؤسساتي. هناك خصاص يستوجب تداركه وهناك حاجة إلى تجاوزه. التواصل هو جزء من بناء ثقة اليومي، هو جزء من بناء شرعية السياسات والتدبير العمومي.
0: تم اليوم في الرباط بمقر قطاع التواصل وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت إشراف الكاتب العام للقطاع العزيز البجديني إجراء القرعة المتعلقة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المقررة يوم 23 شتنبر 2026، وذلك بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية وكذا ممثلي متعاهدي وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية. جائزة الكتاب نظمت وزارة الشباب والثقافة والتواصل هذا المساء حفلة توزيع جائزة المغرب للكتاب برسم 2025. هذا ربورتاج عادل الزبيري من الرباط.
2: في القاعة الكبرى للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية في الرباط تسلم مبدعون مغاربة جائزة المغرب ذا الكتاب للعام 2026. من المبدعين المغاربة المتوجين الذين تحدثوا إلى إذاعة ميديا عبد القادر ملوك وإبراهيم مجيريلا وفاطمة شبلي والمنصف الصغيري،
3: تعيد للمثقف المغربي بعضا من الاعتبار.
4: هذا العمل يدخل في إطار اهتمام من عام بقضايا المجتمع وقضايا الإنسان،
5: يحفزنا إلى المزيد من البحث، لأن فعلا مجال الثقافة الأمازيغية يحتاج إلى الكثير من الجهد والكثير من العمل.
6: أهم في الجائزة أيضا هو أنها تنبه القراء إلى أهمية العمل الشعري المتوج وتنبه القراء إلى أهمية الإنصات للشعر.
2: تستعيد غزلان دروس مديرة الكتاب والخزانات والمحفوظات في وزارة الشباب والثقافة والتواصل كيف أن جائزة المغرب للكتاب تحولت إلى أيقونة ثقافية منذ نصف قرن.
7: هي أولا مؤسسة وبمثابة مرجع، ما نساوش بأن العديد من الفائزين اللي كيفوزوا بهذه الجائزة المرموقة، هي أهم جائزة اللي كتعطى في المغرب، من بعد كيفوزوا بجوائز

0: درجة. هذا روبورتاج فاتح الفلحي من تونس العاصمة.
1: في حي رواد ضواحي العاصمة اكتظاظ وطابور في أحد المخابز لأنه الوحيد من ينتج الخبز. انقطاعات الكهرباء حكمت على 8 مخابز بالتوقف في الحي، يقول الخباز بديع.
2: اليوم اكتشف فيه الباقيات وفات 6:30 ولا 7 متاع العشية. انت تقص الضوء على 8 كوش وتخلي كوشة تخدم، كيفاش بتخدم لك العباد؟
1: مشهد المكابدة من أجل الخبز بات متكررا في تونس والغضب متصاعدا على تردي الأوضاع.
3: قمة السعادة خويا نضربوا 5 سوايع على 2 باقيات، شكون كيفنا؟
4: بالنسبة لريانا اللي يخدموا بالضوء كلهم أغلبيتهم مسكرين، مخابز وميكانسيانات وريستورونات وكل العباد واقفة حالة من حكاية الضوء ذي سخانة وقسان ذو فماش خبز.
5: أنا نعاني ذو مش مرة يقص في النار، يقص 3 مرات.
1: تشهد المستشفيات اكتظاظا بسبب موجة الحرارة بعد أن لجأ إليها مرضى التنفس، فآلات الأكسجين توقفت جراء انقطاعات الكهرباء. كشف رئيس جمعية الأطباء الشبان عن رقم صادم، ما بين 150 و200 شخص فارقوا الحياة جراء موجة الحر، وهو ما لم تؤكده وزارة الصحة رسميا. الطبيب المختص في الأمراض التنفسية والإنعاش والعناية المركزة رفيق بوجدارية:
6: فما توافد كبير على المستشفى، داخل بعض المستشفيات هنالك اجتماعات للجان الطبية لإطلاق عنان البلان أورسيك، البلان دو سكور، البلان بلان، تمكين الناس هذوما من أسرة داخل المستشفى.
1: وكشفت مصادر أن النيابة العمومية باشرت فتح تحقيقات قضائية في ملابسات الانقطاعات المتكررة للكهرباء، وسط تأكيد الخبراء على أن إنتاج تونس بات عاجزا عن مجاراة ارتفاع غير مسبوق للاستهلاك فاق 30%. لإذاعة ميديا فتح الفلحي تونس.
0: اتفقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم على رزمة جديدة مخففة من العقوبات على روسيا على خلفية حرب أوكرانيا بعد أسابيع من النقاشات تنص على تثبيت السقف المفروض على أسعار النفط. هذا تقرير مراسلنا في بروكسل سامح رمضان.
7: بتصعيد جديد للضغوط الاقتصادية على موسكو، أيد سفراء الاتحاد الأوروبي الحزمة 21 من العقوبات المفروضة على روسيا في مسار يواصل استهداف مفاصل اقتصاد الحرب الروسي وتعزيز الدعم الأوروبي لأوكرانيا. وأفادت بروكسل بأن الحزمة الجديدة تستهدف قطاعي المالية والطاقة وتشدد القيود على أسطول الظل الروسي تمهيدا لفرض حظر رسمي على دخول المقاتلين الروس إلى أوروبا، فيما أكدت المفوضية الأوروبية أن العقوبات المتتالية حققت أهدافها في إضعاف اقتصاد الحرب الروسي، وفقا للمتحدث باسم المفوضية الأوروبية أولوف جيل.
8: لقد نجحنا في اعتماد 20 حزمة عقوبات حتى الآن، وهذه الحزم تؤدي الغرض الذي وضعت من أجله، وهو توجيه ضربات إلى اقتصاد الحرب الروسي في أكثر نقاطه تأثيرا، وبالتالي دعم جهودنا الرامية إلى مساعدة أوكرانيا. أما الحزمة 21 فهي الآن في مرحلة الاعتماد الرسمي من خلال الإجراء الكتابي. هكذا جرى الأمر في الحزم 20 السابقة والتي تحقق الهدف المنشود منها، وهو توجيه ضربة إلى اقتصاد الحرب الروسي في أكثر نقاطه تأثيراً.
7: تكشف العقوبات الجديدة حجم إصرار التكتل على تجفيف منابع تمويل آلات الحرب الروسية عبر فرض قيود على قطعي المال والطاقة، وتفرض هذه التدابير ضغوطاً هيكلية لدعم كييف مع بقاء تحدي منع الالتفاف عليها. سامح رمضان، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، بروكسل.
0: في الرياضة، رفعت الأندية الأوروبية من وتيرة عملية في سوق الانتقالات الصيفية بعد نهاية المونديال. مانشستر سيتي يحطم رقمه القياسي بالتعاقد مع إليوت أندرسون مقابل 135 مليون أورو، وبرشلونة يضم كريم أديمي رسميا. التفاصيل في هذا التقرير ليوسف شاطر.
9: الميركاتو الأوروبي يواصل صناعة الحدث مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد، في ظل تحركات قوية من كبار الأندية لتعزيز صفوفها بصفقات نوعية. مانشستر سيتي أعلن تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الإنجليزي إليوت أندرسون قادما من نادي نوتنغهام فورست في صفقة بلغت قيمتها 135 مليون يورو بعقد يمتد حتى صيف 2031. الصفقة تعد الأغلى في تاريخ النادي، متجاوزة قيمة التعاقد مع جاك غريليتش عام 2021، كما أصبحت ثاني أكبر صفقة انتقال للاعب إنجليزي على الإطلاق بعد تحول مورغان روجرز إلى تشيلسي خلال سوق الانتقالات الحالية. بطل الدوري الإنجليزي يعول على أندرسون البالغ من العمر 23 عاما لتعزيز خط الوسط، خصوصا بعد المستويات الرائعة التي قدمها مع نوتنغهام والمشاركة مع المنتخب الإنجليزي في كأس

0: العالم الماضية. أما في إسبانيا، برشلونة وصل تدعيم تركيبته البشرية بإعلانه التعاقد مع المهاجم الألماني كريم أديمي قادما من بروسيا دورتموند في صفقة بلغت قيمتها 29 مليون يورو مع حوافز إضافية محتملة بعقد يمتد إلى 30 من يونيو 2031. يأتي ضم أديمي البالغ من العمر 24 عاما في إطار سعي النادي الكتالوني لتعزيز خياراته الهجومية، مستفيدا من قدرة اللاعب على شغل أكثر من مركز في خط الأمامي سواء كجناح أو مهاجم. هذا كان برشلونة قدم سابقا أنتوني جوردون من نادي نيوكاسل الإنجليزي.
1: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة. مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
2: في الذكرى 27 لعيد العرش نحتفي بالفكرة، بالإنجازات وبمسيرة ملهمة من أفاق التكنولوجيا والابتكار إلى ميادين الرياضة والثقافة، وصولاً إلى عمق السياسة والمجتمع. المغرب يتقدم بشبابه.
3: بلدنا اليوم تلعب في الكاري دي غران.
2: ترقبوا تغطية استثنائية اعتباراً من 28 يوليوز الجاري على ميديا.
4: La sélection live de la semaine, Dire Straits. Get a shiver in the dark, it's raining in the park, in the meantime. Santana.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: أهلا بكم. أفاد البنك الدولي في أحدث تقرير له بأن الاقتصاد المغربي ينمو بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 10 سنوات مدعوما بطفرة في استثمارات البنية التحتية وانتعاش القطاع الفلاحي. وضح البنك في أحدث إصدار من تقرير متابعة الوضع الاقتصادي بالمغرب صيف 2026 أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بلغ نحو 4.9% خلال عام 2025، مما يمثل أقوى أداء اقتصادي يسجله المغرب خلال 10 سنوات، مدفوعا بطفرة في الاستثمار العمومي المرتبط بالاستعدادات لكأس العالم 2030 وبوادر تعافي في القطاع الفلاحي. حسب الإصدار، فإنه من المتوقع أن يظل النمو قويا عند 4.2% خلال السنة الجارية، مدعوما باستمرار الاستثمار وقوة الطلب المحلي. نظمت غرفة التجارة والصناعة في مالي والاتحاد العام لمقاولات المغرب بشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل في مالي يوم الخميس في باماكو منتدى الأعمال مالي المغرب، وذلك على هامش الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون. وذكر الاتحاد العام لمقاولات المغرب في بلاغ أن الوفد المغربي ترأسه رئيس الاتحاد مهدي التازي وضم شركات تمثل عدة قطاعات استراتيجية. وأضاف أن المنتدى عرف أيضا مشاركة وزير الصناعة والتجارة رياض مزور ونظيره المالي موسى ألسان ديالو، إلى جانب أكثر من 300 فاعل اقتصادي مغربي ومالي، مما يعكس الاهتمام الكبير والمتزايد لأوساط الأعمال في البلدين بخلق فرص جديدة للتعاون والاستثمار المشترك. عين الاتحاد الأوروبي الدبلوماسية الدنماركية بيرجيت نيغارد ماركوسا ممثلة خاصة لمنطقة الساحل، وذلك في إطار تنفيذ المقاربة الأوروبية الجديدة تجاه هذه المنطقة التي تواجه تحديات أمنية وإنسانية متعددة. ويدخل هذا التعيين الذي أقره مجلس الاتحاد الأوروبي يوم الخميس حيز التنفيذ في فاتح شتنبر المقبل لمدة أولية تمتد سنة واحدة إلى غاية 31 غشت 2027، وستخلف ماركوسن الدبلوماسي البرتغالي جواو غرافينيو الذي يشغل المنصب منذ نوفمبر 2024. أعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات جديدة تستهدف برنامج البعثات الطبية الكوبي الذي يفيد منذ عقود أطباء وعاملين في المجال الصحي إلى عشرات الدول ويدر على الجزيرة ملايير الدولارات من الإيرادات. وشملت العقوبات التي جاءت في إطار تجديد الضغوط الأمريكية على كوبا مؤسسات حكومية مرتبطة بالبرنامج، إضافة إلى وزير الصحة الكوبي خوسي أنخيل مورتال ميراندا. أمرت السلطات الإسبانية 3500 شخص بمغادرة منازلهم في بلدة تقع غرب مدريد بعدما خرجت حرائق الغابات عن السيطرة. وأعلنت أجهزة الطوارئ عبر منصة إكس أنها أرسلت أوامر إخلاء إلى سكان بلدة ألديا دي فرينسو الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترا من العاصمة الإسبانية. وجاء القرار بعد يوم إصدار السلطات أوامر بإجلاء آلاف الأشخاص من بلدات تقع جنوب غرب مدريد بسبب حريق آخر في وقت ترزح فيه إسبانيا تحت وطأة موجة حر وجفاف. نهاية هذا الموجز، انتم بخير والى اللقاء.
2: Premier café, votre rendez-vous détente de l'été. On parle bien-être, psychologie, petite clé pour se sentir mieux sans pression. Une conversation légère, utile, humaine et surtout une playlist feel good. Premier café avec Kalima du lundi au vendredi à partir de 9h sur Média 1.

0: مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا في حلقة جديدة من طاقة إيجابية، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنية خفيفة وصوت فيه أمل ورسالة لكل شخص يبغي يعيش حياته بأفضل نسخة منه.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري.
0: كل واحد منا عنده واحد الصوت في الداخل ديالو كيهضر معاه دائما. هذاك الهضره بعض المرات كتلومو، بعض المرات كتكون قاسيه عليه، وبعض المرات كتسائلو علاش انت ماشي هو الافضل، علاش اخطات، علاش الاخرين الناس ديما ناجحين وانت فاشل، علاش الناس كلهم تزادوا القدام وانت بقيتي مكانك. الغريب اننا نقدروا نواسيو الاخر ونكونوا متفهمين ومتساهلين اذا اخطا، لكن إلا تعلق الأمر بينا حنا وبأنفسنا كنكونوا صارمين وجادين، وبعد مرات ما كنرحموش راسنا. فواش القسوة على النفس طريق إلى النجاح، أم أنها عبء يسرق منا الثقة والطمأنينة؟ وهل يمكن أن نتطور وننجح ونحقق أحلامنا دون أن نحارب أنفسنا كل يوم؟ هذا هو موضوعنا في طاقة إيجابية.

0: طاقة إيجابية مع حنان سوري عالم
1: أهلا ومرحبا بكل صديقات الأصدقاء اللي تلتحقوا بنا. مرحبا بكم معنا في طاقة إيجابية على ميدي آن. لماذا نقسو على أنفسنا؟ هذا هو موضوعنا اليوم اللي غادي نناقشوه مع ضيفي الكريم أستاذ محمد مقداد اللي هو كوتش متخصص في تطوير الذات والتحفيز الإيجابي. سي محمد مرحبا بك معنا في طاقة إيجابية. كنسمعوا بزاف جلد الذات، هي كلمة
2: كبيرة
1: وعندها واحد الوقع وقوية، لكن واش نقدروا نكونوا حنا كنجلدوا ذواتنا بلا ما نحسوا؟
2: أول حاجة خصنا نفرقوا بها بين جلد الذات ومحاسبة الذات. محاسبة الذات هو شيء إيجابي، أنا لما تندير واحد الغلط أو لا تنكون في واحد الطريق ماشي هي هذيك، تنحاسب راسي، تنشوف أشنو أخطأ اللي درت، قصد أنني نصحها ونقدها. جلد الذات هو الاستمرارية في هذيك المحاسبة، الاستمرارية في اللوم ديال الذات والعقاب ديالها. بمعنى آخر، تنشد واحد المصيبة وتنجلس راسي تنلوم على داك هذاك الشيء اللي كاين. هذه تيكون ثلاثة الأسباب، إما لأنني عشت واحد تجربة خايبة باقي ما خرجتش منها، باقي عايش فيها، فتلوم راسي علاش أنا أصلا تعرفت على ذاك الشخص، وعلاش أصلا دخلت معاه في علاقة، وعلاش أصلا ارتبطت به، وعلاش أصلا خديت ذاك القرار، وعلاش كان عليا أصلا ندير هذا الشيء، فتبقى عايش إيش في ظل هذيك الخيبة أو لهذيك الحاجة اللي طرات لي في حياتي. أو لا تنكون السبب ديالها هو مقارنة مع واحدين آخرين، تنشوفهم انهم هما وصلوا لواحد الحويجات، فتنقول انا علاش ما وصلتش لذاك الشيء كامل، علاش حتى انا ما حققتش هذا الشيء، علاش حتى انا ما وصلتش، علاش ما في دياش، علاش علاش علاش علاش، فتنلوم راسي على انني تنقارن راسي بالاخرين، فتنحس براسي ما وصلتش لذاك الشيء اللي وصلوا ليه. وهنا كاين جوج ديال الاخطاء، كاين الاولى هو شيء اللي يجب ان يعالج، لان فاش هذا القرصك انت ما زلت تعيش في ازمه او لا في مشكل قديم، هذا معناه انك ما تصالحتيش معها، او هذا معناه انك ما داويتيش منه، بحال شي جرحه الى ديك الجرحه بقات تعقد.

0: راك ديما ضد راك ديما، هذا معناها حاجه واحده،
1: انا ما براتش،
0: انا مازال ما براتش. اللي خصك دير ديك الساعه هو انك تمشي عند متخصص باش انه يشوف معك هذاك المرض اللي عندك او هذاك المشكل اللي عندك يعالجه معك، والا ستستمر في كل مره تاديتي في كل مره تضريتي انك غتجلد راسك. علاش؟ لان دائما احنا في اي مشكل وقع لنا عندنا جوج انواع ديال الاسئله. السؤال الاول اللي يطرحوه للناس عموما وهو علاش، علاش وقع لي هكا، علاش ما صدقش الزواج ديالي، علاش مشى وخلوني، علاش شتي السؤال علاش. هو اكبر اشكاليه نفسيه ممكن يوقع فيها اي واحد، هو اكبر فخ نفسي. كل الاشخاص الذين يطرحون السؤال علاش باستمرار عندهم اشكاليات نفسيه.
1: شوف، هو ما غيمكنش يكون شي انسان ما كيقولش مع راسه علاش، علاش ماشي انا او علاش غير انا، ولكن واش هي المساله الا تكررت اكثر من مره وفي اليوم كيولي مشكل.
0: هو اصلا كاين سؤال اخر اهم من علاش، واللي هو كيفاش.
1: كيفاش
0: كيفاش نكون حسن، كيفاش نخرج من هذه الازمه اللي انا فيها، كيفاش نطور من راسي، كيفاش نخرج من هذه الاشكاليات اللي عندي، كيفاش انا نكون بحال الناس، كيفاش انا نوصل. رد البال ان السؤال علاش تيخليك ديما تلقى حيت علاش الجواب ديالها ديما في جوج الحوايج، اما فيك اما في الاخرين. يا اما غادي تجلد راسك، يا اما غادي تجلد في الناس الاخرين وتعاير الناس الاخرين، وفي التالي بجوجهم حاجه خايبه. يعني مثلا مرة وقع لها مشكل مع رجلها وانفصلت هي وياه، طرحت السؤال علاش، غادي يعطينا جوج النتائج، اما علاش لانني انا خايبه وما مزياناش وما عرفتش نختار وما عرفتش ندير وما عرفتش نفعل، يا اما علاش لانه هو ما مزيانش وهو خايب وهو ولكن في كلا الحالتين واش حلينا المشكل؟ حليناش.
1: صح.
0: السؤال علاش ما تيحل حتى شي حاجه. السؤال علاش الاصل فيه يطرح من عند المتخصصين باش انهم يعرفوا السبب اللي وصلنا للاشياء، ولكن السؤال الذي يجب ان يطرحوه الناس ونولفوا نطرحوه ونعتادوا على الطرح ديالو هو كيفاش، كيفاش غنخرج من هذه الازمه اللي انا فيها.
1: وكيخصنا نكونوا واعيين باننا رحنا كنجلدوا نفسنا، لانه بعض المرات حنا ملي كنسمعوا جلدات كل واحد فينا كيقول لا جلدات راه مساله صعبه وهدامه وخصنا ما ندخلوش فيها، لكن انا سؤالي هو واش يمكن نكونوا كنديروا جلد الذات لكن وحنا ما فاهمينش. صحيح. ما واعيينش بالمساله.
0: عموم الناس تيجلدوا راسهم وما واعيينش انهم تيجلدوا، لان حتى شي واحد ما تيبغي يأذي راسه، ماشي زعما راه غادي تيجلد راسه هكاك وهو عارفها، لا هو يحاول التطور ديالو، هو يحاول ان يتطور ولكن بالطريقه الخطا، واللي هي اش اللي هي اللي قلنا دابا انه يسال داك السؤال علاش. والسؤال علاش مرتبط دائما بالجلد ديال الذات، مرتبط بانك غادي تلوم راسك او غادي تسلخ راسك وهذا عقب راسك.
1: انت هضرتي على المساله ديال انه كاين الفرق ما بين جلد الذات وما بين المراجعه ديال نفسك، انك بهدف ديال والمحاسبه ديالها بانك بهدف اصلاح الاشياء اللي خصك تصلحها والنقاط ديال القوه اللي تركز عليها. كيفاش كل واحد فينا يعرف بانه راه فات المراجعه وراه يجلد ذاته؟
0: المراجعه
1: او يعني فين يوقف
0: المراجعه؟ تكون في اللحظه نفسها فقط تتسالي
1: شي سيتوياسيون،
0: في السيتوياسيون نفسها تنسالي ومن بعد مراسلات. ما بعد ذلك فهو جلد الذات. يعني صافي دير وانا ديك الساعه في وسط المشكل في هذيك اللحظه هنا تنهضروا على ايش؟ تنهضروا على انك تحاسب نفسك، لان اصلا التطور ومراحل التطور كاين ثلاث المراحل. اول حاجه هو ان تعترف بانك وقعتي في غلط، ثاني حاجه هو انك تشوف اشنو السبب ديال الغلط اللي وقعتي فيه، وثالث حاجه هو انك تدوز لاشنو غادي تدوز باغلاسويت اشنو غادي دير. واللي قلت دابا كاين السؤال ديال علاش وقعت في المشكل، وكاين السؤال الثاني اللي هو كيفاش غادي نخرج من هذا المشكل هذا. فالسؤال ديال علاش يجب ان يكون في الوقت في الان اللي وقع لك فيه المشكل، او في اللحظه اللي وقعت لك، او مره واحده في المشكل كامل. لكن ملي تيبقى بشكل مستمر هنا انت تجلد نفسك، هنا تلوم راسك، هنا تتعصي راسك. حنا فاش يكون حتى شي واحد عنده مشكل في حياته تنقول لك ما بقيش ما تزيدش عليه اهم فوق الهم ديالو بانك تتبقى تجلده على داك الاخطاء اللي دار.
1: بارك داكشي اللي
0: بارك داكشي اللي كاين فيه. حنا فاش نجيو نقلبوا تلقاو بزاف منا ما تيبقاش يعاود لوالديه، ولا ما تيعاودش لخوته، ولا ما تيعاودش لصحابو. علاش؟ لان عاود لهم المشكل ديالو فشدوه وبداو تيوبخوه وتيلوموه على ذاك الخطا اللي دار. فما بالك مع نفسنا؟ هنا فاش نوليو في هذه المرحله هذه تنوليو حتى الحديث مع نفسنا كيما هربنا من الحديث مع الناس، كيما هربنا من الكلام مع الناس، تنهربوا حتى من الحديث مع راسنا، تنهربوا حتى من ذاتنا. تنولي صافي انا ما حاملش راسي، وبالتالي اش ندير؟ تنشغل في شي حويجات غير نتجلى فيهم، تنقلب على انني نتجلى في الحياه وهو
1: نهرب من راسي.
0: نهرب من راسي هو باغمي الاسباب الكبيره اللي دابا فاش يجي بزاف ديال الناس تيلعبوا في انستغرام ولا فيسبوك ولا غيرها تيبقى يسكرولي واخا ما تيشوف والو، واخا هيساهي ولا
1: بطريقه غير واعيه،
0: بطريقه غير واهيه تهرب من هذيك المواجهات الذات. داكشي شفت حتى فاش تنهضروا على التعفن الفكري وغيرها، وكيفاش الانسان يطهر الدماغ ديالو، تنقول له شوف هيك الساعه واحده في النهار، حاول ديك الساعه بلا ما تهز لا تليفون لا طابليت لا تلفازه لا حتى شي حاجه، جلس خذ ساعه المكانه وانت ما تدير حتى شي
1: حاجه، تصنت لعظامك وتصنت لراسك. ولكن هنا هذه المساله كنسمعوا

0: بزاف كيقول لك انا بغيت نتلهى في اي حاجه كيف ما كانت ضاره ولا نافعه. المهم ما بقاش نفكر في راسي. هنا واحد السؤال، علاش حنا كنقدروا نكونوا مثلا انت صديقي او انت اخي او لا زميلي او لا وغلطتي، كنقدر اني نصبرك ونكون متسامحه معك ونعطيك فرصه في حين ما نكونش مع راسي بحال هكاك؟
1: لان حنا كبرنا في مجموعه من الاسر اللي بغتنا نكونوا الافضل، كبرنا واننا ما خصناش نغلطوا، كبرنا واننا فاش نغلطوا ولا تنديروا شي حاجه ماشي هذيك نعاقب.
0: البحث على المثاليه مكلف
1: واحد.
0: جدا
1: البحث على انك تكون مزيان ومقاد ومصايب وغيرها سيكلفك بالضروره انك تلوم راسك، سيكلفك بالضروره انك تعاقب راسك. اللي خصنا نعرفوا ان احنا بشر والبشر مخلوق باش انه يغلط، باش انه يخطا، باش انه يدير مجموعه ديال التصرفات اللي هي ماشي هي هذيك، والاساس انه يعاود يصلحها ويقدها. لو كنا لا نخطئ ياك ولذهب من الله سبحانه وتعالى بأتى بقوم آخر يذنبون فيخطئون فيتوب الله سبحانه وتعالى، لأن قيمة الغفور ديال الله سبحانه وتعالى أو التواب أو غير هذا تبان ملي تنغلط وتنتوب الله سبحانه وتعالى وغيرها. يعني نفس الفكرة أيضا، أنا راه مخلوقش باش نكون كامل، أنا لست كاملا، يعني بالتالي أنني غادي نغلط. والبحث عن الكمال هو بحث على واحد الحاجة اللي ما يمكنش تكون، كأنك تبحث على شي حاجة اللي ما يمكنش تحقق نهائيا، وبالتالي في هذا السراب ديال البحث عليها غتعذب راسك.
0: واش هذا الشيء ما يقع على منصات التواصل الاجتماعي والحياة الوردية والنجاحات السهلة والأموال الطائلة اللي كنشوفوها، واحد الحياة اللي كيعيشوها بعض مشاهير السوشيال ميديا، زادت عمقات عند الشباب هاد الحس بأنه ما داير والو، ما غيدير والو، ما نافع في والو، هادي ماشي حياة اللي عاشها واللي غادي يعيشها، واش كيتسنى من داك الشيء اللي عاد جاي.
1: شوف، هذا دخلنا في واحد إشكالية أخرى نفسية اللي للأساس كاين عندنا كمشكل، اللي هي اللي أننا نحن أصلا نركز على النتائج، في حين أن في الحقيقة الأمر نحن غير مسؤولين على النتائج، نحن مسؤولين على السعي، نحن مسؤولين على البذل المجهود. أما النتيجة ماشي بيدي، ماشي أنا التي تتحكم فيها، ماشي أنا الذي أحققها، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يحققها. يعني أن مسؤوليتي الحقيقية، مسؤوليتي الوحيدة هو أنني تندير ذاك الشيء اللي عليها. في الأول وفي الأخر رزق واحد ما تديهش واحد، كنا نقولوا احنا في الدارجه ديالنا، يعني بمعنى اخر ما يمكنش انك تسحب الرزق ديال واحد اخر، هذاك رزقه هكاك وقد ياتي او يدير واحد العمل بسيط وتجي هذاك الرزق، وانت تقدر دير عمل كبير ومجهود كبير وما يكونش هذاك رزقك. في الثقافه المغربيه تيقول لك الا بغاتك تجيك بسبيبه ولا كرهتك تتقطع السناس، معناها اش؟ يعني سافي دير قد هم انت بمجهود كبير باش انك تجيب هذيك الحاجه اللي عندك وباش توصل لهذيك الحاجه، لكن لانها ماشي رزقك ماشي ديالك ما غاديش توصل لها،
0: واخا تحط نوض ما غاديش توصل. صح،
1: والخرافه بالتالي واخا ما دير والو، ديري شي حاجه بسيطه
0: ديالك، وهذه كنقولوها فعلا، لا ديالك راه ديالك ما يحيدك حد.
1: يعني معناها اش؟ ان احنا غير مسؤولين على النتائج. داكشي علاش حتى الله سبحانه وتعالى لا يحاسبنا على النتائج، بل يحاسبنا فقط على اش؟ على السعي والطريق اللي كنوصلوا لها. لكن احنا في التنشئه ديالنا، في التربيه ديالنا، في التعامل ديالنا، تعودنا أن نحاسب ابنائنا، نحاسب ريوسنا على النتائج اللي احنا اصلا لسنا مسؤولين عليها.
0: وهذه كنسمعوها بزاف مع وليداتنا، كتشوف مثلا الام ولا الاب اللي كيشوفوا مثلا ولده ولا بنته دار مجهود في القرايه، مثلا دار مجهود ولكن ما يشوفش النتيجه، كيقول له الولد ولكن انت شتيني انا، كيقول له ايه درتي المجهود ولكن النتيجه ماذا تقول؟
1: النتيجه ماشي ديالو. دابا هنا فين كاين الخلل، وهنا فين ولينا نقبل على أنفسنا أن نعرف ولدي نقل باش يجيب النقطة ونقبلها ندوز عندي عادي. هنا فين ولينا بزاف ديال الآباء مثلا في الامتحانات ولا غير هذه يقدر يعاون ولده باش يشري أباغاي ولا يشري شي حاجة باش أنه أشي باش أنه ينقل باش يجيب النتيجة، ولا يركز على كيفاش وصل لها. لأن الأهم أن نبني عند وليداتنا ماشي هو اعتمادهم على النتائج اللي غيوصلوا لها، لأن النتائج هو مسألة محسومة مقدرة من عند الله سبحانه وتعالى. لكن انت الذي ستحاسب عليه هو اش؟ هو الطريق الذي تسلكه باش توصل تما، شنو هي الطريق اللي غتمشي معها واللي غادي تسلكها باش توصل تما. وهنا داكشي اش نقول انا للاباء دائما، متى نحتفل في نهايه السنه؟ متى نحتفل؟ نحتفل قبل خروج النتيجه، يعني سافي بمجرد ما وليداتنا يحفظوا يراجع يقرا ويمشي يدوز الامتحان، قبل ما تخرج النتيجه انتهت مهمته، حتى لهنا سالت مهمته هو. قد تكون اش؟ قد تكون خلل في المصحيح، قد يكون خلل في الطريقه باش في الستريس اللي داروا لي تما، حتى الله بزاف ديال الاسباب اللي قدر خلي ما تجيبش النقطه. وكل الذي يهمنا بالاساس هو انه دار مجهود، وهذاك المجهود يجب ان يكافئنا نقطه، بعيدا على النتائج التي توصل اليها. تخيل ان يكون هذا هو الفكر ديالنا وهكا نزرعوا عند وليداتنا، ما غيبقاش عندنا اشكاليات في الحياه، غالبا لو خدامين وتنحس براسي انني مادام فقت الصباح ومشيت لخدمتي ودرت داكشي اللي عليا ما تيهمنيش شنو غادي يطرى، ما تيهمنيش واش غادي نوصل ولا ما غاديش نوصل، قد ما تيهمني انني انا ملي نفيق مع الصباح ندير داكشي اللي خصو يدار.
0: انت هضر على

0: لا كيفاش خاصو يكون، لكن ما هو مكرس حاليا هو النتيجه. اننا نحتفي بالنتائج
1: ماشي
0: مثلا احنا المونديال عاد ودعناه وفازت اسبانيا، وكنسمعوا دائما في الكره في كره القدم كيقول لك ما كنبقاوش عاقلين شكون الفريق اللي لعب مزيان وانما شكون الفريق اللي ربح.
1: هو اللي طرا هو اننا ترسخ لدينا كلنا اننا نفكر فقط فاش في النتائج، والتفكير في النتائج بوحده هو يدمر الاشخاص. علاش؟ لان انت وليت نحاسبك داكش المجهود كامل اللي ضربتي، داك لي فور كامل اللي درتي، ما بقيتش نحاسبك عليه، تنحاسبك فقط على واش وصلتي ولا لا، ما تنحاسبكش واش غشيتي ولا ما غشيتيش، ما تنحاسبكش واش وصلتي مزيان ولا لا. داكشي غيولي التفكير المنصب عند الناس كاملين لحاجه وحده، هي انني نوصل باي طريقه. داكشي كاين المقوله التي تقول
0: الغايه تبرر الوسيله.
1: لا الغايه لا تبرر الوسيله. الوسيله هي الحاجه الوحيده اللي حتى نحاسب عليها. حتى ملي تنمشيو من غنمشيو من هذه الدنيا هذه ونلقاو الله سبحانه وتعالى، فلن ما يحاسبناش على النتائج، بل سيسالنا على السعي ديالنا، على الطريقه، على منين جبنا هذاك الرزق،
0: وكذلك على النوايا. انت هضرتي على واحد المساله، انه حنا تربينا بواحد الطريقه اللي كنجلدوا فيها نفسنا وكنبحثوا على المثاليه وخصنا نكونوا الافضل، وهادشي جبناه معنا بالطفوله. كيفاش حنا يمكن لنا ربما في اي سن نقدروا مازال عندنا الوقت ان نتسامحوا مع راسنا ونتصالحوا مع انفسنا ومع اخطائنا، وما نبقاوش نبقاو في المساله ديال اننا نراجعوا ذواتنا بدون ان نجلدها؟
1: هو اول حاجه هو الادراك. دائما تقول ان مراحل التغيير، اول مرحله من المراحل ديال التغيير هو ان تدرك ان داكشي اللي تديره غلط. فهمتي؟ تجيو كنهضر بعض المراحل الاخرين اللي خصك تستوعبهم وتصبر عليهم. المرحله الثانيه تتسمى مرحله المقاومه. مرحله المقاومه سافي هو انك تبدا في الطريق وغتبدا تدبز مع راسك باش ما تلومش راسك، لكن اللي غادي يطرا هو انك في مره غتنجح وفي 10 ديال المرات غادي تفشل. في مره ما غاديش تلوم راسك وفي 10 ديال المرات غادي تلوم راسك. اللي خصك دير هنا هو ان تستمر، لان هذه هي اخطر مرحله الناس يوقفوا فيها على التغيير. يحبسوا، يحس براسو انه دار مجهود كبير والنتيجه كانت صغيره، فدي يقول لك مادام مجهودي كبير ونتيجتي ماشي هي هذيك، دونك فبالتالي اوتوماتيكمون راه غادي نحبس. اللي خصو يعرف انه هنا في المرحله الثانيه خصو يصبر عليها ويكمل باش يوصل للمرحله الثالثه تسمى عندنا الازدواجيه. الازدواجيه يعني ولا مواتي مواتي، النص الصباح تلهم راسي في العشيه تلهموش وغادي هكاك، حتى نوصل للمرحله ديال التغيير. دونك هما مراحل التغيير خصني نقبلهم نفهمهم ونمشي معهم ايطاب باغ ايطاب. يعني بمعنى اخر ان اتقبل انني غدا غادي نغلط وغادي نلوم راسي من بعد ما نسمع هادشي كامل، غادي نلوم راسي وما نطيحش فواحد الفخ اخر هي بعد انني نسمع هادشي اللي قلنا دابا نبدا نلوم راسي علاش تلوم راسي.
0: ايه هذا هو اللي كنت بغيت نسولك، واش ملي غنكون متسامح مع نفسي بزاف وكنبرر اخطائي وانا غلطت باش ما نجلدش راسي غيخليني انني دائما نكون متساهل مع الخطا؟
1: كاين فرق بين اننا ملي كندير الخطا، انا ما قلناش ما تنحاسبوش راسنا، تيوقع الخطا تنحاسب راسي عليه، تنشوف اشنو الاخطاء اللي درت فيه وانتهت صفحه المسالات، سالات الخدمه ديال تما راه ندوزولهاش اشنو غادي ندير دابا.
0: يا ودي حنا كيبقى تابعك وكيبقاو يجبدوه لك وسالا نسيتيه انت يبقاو يجبدوه لك،
1: حيت حنا ما تنسكتوش، حيت حنا كنبارطاجيو التفاصيل ديال حياتنا كامله مع الناس كاملين، حيت حنا تعلمنا اننا الحوايج الخايبين الحوايج الزوينين تنقولوهم كاملين. الدليل على هذا ان بزاف ديال لي كوبل تيكو تخاصموا بيناتهم وتيرجعوا يتصالحوا، ولكن ترجع صاحبتها تقول لها علاه تصالحتي معاه مورا داك المشكل. علاش؟ حيت هي عاودت لصاحبتها. داك الشيء في العلاقات الزوجيه تنقول لهم دائما الا بغيتو تنجحوا شي علاقه زوجيه خصكم تشريو جوج ديال الحوايج في الاول للزواج، سكوتش وش حاجه تشدوا بها ودنيكم. في بمعنى اخر انكم تسدوا ودنيكم على هضره الناس وانكم تسدوا فمكم وما تعاودوش للناس.
0: هذه واحد النصيحه مهمه اللي قلت لي نتا دابا ماشي غير لي كوبل، الناس كاملين
1: في حياتك كامله،
0: لان انت تنسى وهذوك اللي دايرين بك ما كينساوش.
1: لان شوف ويذكرونك على خصك تفهم واحد العقده نفسيه كاينه عند بزاف ديال الناس، واللي هي انهم يرغبون في ان يكونوا حتى هما باغيين يكونوا الافضل. فرغبتهم في انهم يكونوا الافضل
0: كيطيحوك انت
1: ملي يحسوا بك انت وليتي تهز راسك، فبالتالي اوتوماتيكمون شنو غايدير لك؟ كيقول لك واش نسيتي راسك راك انت هنايا. داك الشيء شنقول دائما ان اصعب وحدين حتى في الكوتشينغ ولا غيرها تنقول لهم اصعب وحدين تدربوا هو الناس اللي دايرين بك. علاش؟ لانه عاقلين عليك كي كنتي صغير كي كنتي. فبالتالي احسن حاجه ديرها هو انك تشتغل في سكوت، انك تبارطاجي ما تبارطاجيش مع الناس اشنو تدير وشنو توصلتي ليه، لا الفشل ديالك ولا الاخطاء ديالك ولا اشنو ما درتيش ولا اشنو كان عليك دير. هادشي كله الا بغيتي تبارطاجيه بارطاجيه مع شي حد اللي ممكن انه يقدم لك النصيحه ويعاونك، والا كان متخصص ومشيتي عنده والسلام عليكم بغيتي تقولها ليه تترجع.
0: هذا كان لو سكري لو سكري بروفيسيونيل.
1: واخا
0: انا كعجبني دائما نسول ضيفي الكريم لانه من التجارب نتعلم، واش انت كانت عندك قبل ما توصل تبارك الله هذا الادراك وهذا المناعه اللي عندك والتوجيه اللي كتقدر تواكب الناس توجههم، واش انت كانت عندك شي حاجه اللي ما كنتيش متصالح بها مع نفسك وتسامحتي بها مع نفسك وكانت تؤرقك وكترهقك

0: حتى وقع العكس.
1: أكيد أكيد شيء إنسان في الدنيا أو في الكون تولد وهو يدرك جميع الأشياء، هو فاهم جميع القواعد ديال الحياة. أنا من الناس اللي غلط بزاف في حياته، وكنت أقول نفسي وتنعاقب نفسي وتنجلد راسي وكاع هاد الأشياء اللي ممكن نهضروا عليها اللي كيديروها بزاف ديال الناس، حتى أنا كنت واحد من هذوك بزاف ديال الناس. لكن الفرق فين كاين؟ هو في مرحلة الإدراك، عندما تدرك وتصر على أن تشتغل على ذلك تتولي إيش؟ تتولي ضابط لنفسك وغيرها. بحال نعطيك مثال، أنا كنت من الناس اللي تنقولها دائما، أنا كنت سريع الغضب، دغيا تنتقلق دغيا تنتعصب، دابا تنقولها ليهم تنضحك معاهم تنقول ليه واخا ما عرفت كيفاش شنو يطرى وما عرفت شنو يجرى، غتلقاني دائما إيش؟ تنضحك وما معصبش وما مقلقش وما متوترش لسبب بسيط، هو فهم أن في الأول وفي الآخر أنا درت داك الشيء اللي عليا، يطرى اللي بغى يطرى لا دخل لي به، ما عنديش علاقة به، وما عرفتيش أشنو كان غيوقع لولا ذلك. بمعنى آخر تنقول دائما عندي مثال بسيط، تنقول لا إن إلا كان جهة واحد البيكالة في جهتك وقلت لك واش تخليها تضربك ولا تحبسيها، القرار ديالك شنو غيكون؟ تبغي نحبسها ولا نخليها تضرب؟
0: خاصك يقول لك بيسون
1: نحبسها مزيان، حبسناها. دابا ملي حبستيها ما تعطلتيش، حيت كل ضرباتك انت غادي تعطل، ولكن ملي ما ضرباتكش ما تعطلتيش، فجيتيني شان مع واحد الموتور تا هو بغيتي نحبسوه ولا نخليوه، غادي يقول لك نحبسوه، واخا ملي حبسناه ما تعطلتيش، وملي ما تعطلتيش جيتيني شان مع واحد الطوموبيل. ودوا عليك الا كنتي عارف ان مورا البيكالا كاين موتور وطوموبيل ورموك والى ذلك،
0: كنتي غتقول اللهم البيكالا،
1: غتختار البيكالا انها توقع. فالتفكير بعد الطريق هذه في حد ذاته تيخليك انك تهدأ في اي موقف كيف ما كان، تتولي تفهم ان ما كان ليكون افضل مما كان.
0: تبارك الله عليك محمد مقداد، كوتش متخصص في تطوير الذات والتحفيز الايجابي، شكرا بزاف انك كنتي معنا في طاقه ايجابيه، وتلقى ان شاء الله في مواضيع اخرى لاحقا. تبارك الله عليك، شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا، القاكم واراكم في حلقه جديده من طاقه ايجابيه، في امان الله.